0: بكتيريا وممكن يدخل
1: ممكن نعم.
0: على
1: الأذن. صحيح. نعم.
0: لذلك لازم الواحد دائما
1: ينظفها. نعم
0: أنا ما بحبه ما بستعمله.
1: فطنين الأذن بيجي من عدة أسباب، ربما خارجية مثلا من الأكل أحيانا، ربما من الأدوية اللي بيأخذها إذا كان عم بيأخذ أدوية باستمرار، لأنه هاي كهرباء، الكهرباء بالأذن الداخلية بالأذن بتصير بتساوي على الأعصاب، الواحد بسمعها إنه ما في شيء مباشر. فعموما هذه الشعيرات اللي حكينا عنها، الخلايا الشعرية المسؤولة عن نقل الكهرباء إلى الدماغ عبر يعني الأغشية، اللي هذه الشعيرات لما بتموت مثل العشب ما حكينا بينام بيموت، لما بينام فوق بعضه الشعيرات هذه بتصير تماس، يعني بتصفي فيها شوي، لما بصير تماس
0: بتعمل هالكهرباء،
1: نعم رأس كهرباء بتساوي صوت. احنا ما احنا يعني ما احنا عارفين شو سببه، بس عموما يعني ممكن تروح وتيجي تروح وتيجي، بس احيانا بيكون صوت مستمر لانه نفس الحياة اليومية. نعم. ونفس الهاي
0: بالثقافة الشعبية لما بتطن الأذن بقولك في حدا عم يذكرك، مين اللي عم يذكرني الآن؟ فإنه طب الشخص العادي اللي ما عنده هيدي يعني ما بتمنى لهيدي الأعشاب مثل ما أنت حضرتك عطيتها توصيف، هالشعيرات هيدي منا ميتة، بس ولكن هيدا يعني الصوت هو كمان بيكون نتيجة التماس
1: نعم نتيجة يعني مو بس يعني نتيجة مثلا بنقل ذبذبات الكهربائية، ربما أحيانا بيكون لأنه هي أهم عنصرين في داخل الأذن اللي هما البوتاسيوم والكالسيوم، لما بصير تبادل بين الشوارد هاي هو اللي بيولد مثل بطارية كهرباء، بوتاسيوم وكالسيوم نفس الشيء.
0: غريب كيف أنه الثقافة الشعبية بموضوع الأذن أنه في حدا عم يذكرك، يمكن مع كتر ما عم يذكروه عم بيصير فيها التماس، هيدا عم يسأل هيدي شو بقولوا لها توارد أفكار وهالشي، هيدا شي يعني طريف أنه الواحد يذكره، لأنه كتير في ناس بتصدق فيها أنه في حدا عم يذكرني هلأ مين هو هالشخص هيدا. فإذا أنه طنين الأذن هل بيعتبروا أنا مثلا في ناس دائما بيصير عندهم، هل هذا شيء؟
1: هلا هذا بنحكي عنه يمكن بحلقة ثانية لأنه مجاله طويل طنين الأذن، يعني إذا بدي أحكي لك في أبحاث عادي يعني عشرات أو مئات الأبحاث اللي درسته، وكل بحث بيجيب لك نقاط معينة، هاي ربما ما تخلص إذا بدي أحكيها ما بتخلص.
0: طيب خليني أسأل السؤال المهم أكتر شيء بهاللقاء اللي هو متى أذهب لكي أفحص يعني سمعي؟ أنا بشعر
1: عندما عندما تشعر والله إنه لما بتكون داير الواحد يعني رأسه على يعني جهمه وعم بيجي كلام من الخلف وما عم بيفهمه، هون الواحد بيحس إنه والله لا عندي نقص سمع، لما بالمتكلم عم بيحكي كلمات وفيها مدغمة والله أنا فهمه أنا سامعه بس مش فهمان شو عم بيحكي، هون لازم يروح يفحص السمع.
0: هذا إذا كان إذا كان الشخص مباشرة يعني هلا أحيانا واحد مثلا بيكون سامع ناس مثلا بالباكيار مثلا أو حدا عم يندهلك أو عم بيقلك شيء،
1: هاي بعيد بس إحنا لما عم بحكي عن مكان قريب يعني لما يكون مترين ثلاث أمتار يعني مش والله بعيد بالباكيار بالله.
0: أي لأنه أحيانا أنت بتسمع الشخص عم بيقلك شيء، أنت سامع عم بيقلك شيء بس ما بتكون فهمان شو هو اللي عم بيقلك إيه،
1: هاي بعيد ما له على ما إحنا ما عم نحكي عن التواصل ضمن الحد اللي المفهوم من الإنسان يفهم الكلام فيه.
0: نعم.
1: فلما بأحيانا التلفزيون بيحكي بيسمعوا يعني الكلام فايت ببعضه وما سامعه كويس يعني ما عم بيفهم عليه، بيفكر المشكلة بالتلفزيون، لا المشكلة عندك بسمعك. فعموما يعني الواحد عنده شعور انه والله من اللي حواليه مو سامع روح فحص سمع، ما هيك بيحكوا لبعضهم الناس انه والله دائما بحكي معه ما عم بيفهم علي ما عم بيسمعني يعني، فبتكون خصوصي بين الكبار مو ما بنحكي بين الأطفال يعني عندهم يعني التطنيش أول، بس الكبار يعني عموما بتكون بتبين أنه والله السمع خفيف. فعموما السمع تقريبا بسن 50 أو بصير عاد ينقص بشكل تدريجي، في اسمه الأيجينج هيرينج لوس اللي هي اسمها بريسبياكوسيس،
0: وهذا شيء طبيعي كل الناس بدأت تمر فيه ولا لا متفاوت؟
1: كل هذا طبيعي يعني بشكل طبيعي الناس أحيانا بفحص يعني ناس عمرهم 80 سنة وسمعهم أحسن من سماعي مثلا أنا عمري يعني بعتبر حالي 50 أو أحسن من الناس عندهم 30 سنة هذا اللي 80 سنة أحيانا يعني بيكون عمره يعني مرة أجل عندي مريض عمره 45 سنة فالمهم فحصته عنده احنا بنسميه نقص السمع درجات مايلد اللي هو خفيف وموجريت اللي هو متوسط وفي سيفير اللي هو عالي وفي بعدين بروفاوند اللي فوق العالي اللي فوق 90 ديسيبلز هيرينج لوس. ف عملت السماعة كان عنده متوسط للسيفير هو عمره 45 سنة فعندهم وراثة. لما حطيت لأول مرة بفحص ومعه بنشن كارد طبعا اللي معه بنشن كارد هذا خدماته مجانية.
0: بدي احكي عن هيدا الموضوع هلا ان شاء الله تعالى حتى ان الناس اللي هلا عم تسمعنا يمكن تهتم حاجي على هالجزئية بس خلينا نكمل.
1: فلما عملت له سماعات حطيت له سماعات بأنه وعم بحكي معه بالأول كنت أصرخ تصريخ عليه أنه مش هينسمعي بعدين لما حطيت السماعات عم بحكي شوي شوي طلع هي فيه هيك لما سمع شغل هيك موسيقى أو من التليفون وفز من الكرسي وإجا بس إيدي استغفر الله هو أصل صربي يعني ما فإنه هاي شغلة إنه من هالشعور هذا ما شعره من أيام ما كان عمره 20 سنة
0: طبعا يعني سبحان الله السمع
1: فلما سام شاف يعني سبحان الله إنه
0: حس بالنتيجة
1: نعم حس إنه والله شو الخدمة اللي أخذها أو شو الفرق اللي لأنه يعني الله أعطانا هذا السمع هدية. وعموما يعني فحص السمع لما الواحد بيحس عنده مهم جدا يروح يفحص وإذا كان بحاجة لسماعات هلا السماعات غالية بالنسبة للإنديفيديوالز اللي يعني ما برايفت ونز يعني اللي ما عندهم حتى لو كانت غالية ضرورية لأنه
0: وبعدين أنا يعني أنا سمعت يعني أو لأنه بعرف حدا حط سماعات جديدة إنه اليوم صارت السماعات صارت مستوى يعني كتير كتير جيد من ال يعني الشيء النتيجة الجيد اللي الناس عم تاخدها
1: طبعا هلا بتفوت لها التكنولوجي اللي جديد اللي يعني الهاي تكنولوجي اللي
0: صارت كتير هيك رفيعة وصغيرة يعني
1: ما بتبين يعني في اللي بالأذن بتنحط في اللي وراء الأذن في اللي بالاير كانال من جوا يعني ما بتبين نهائيا يعني
0: للخيط بتبقى هيك
1: ايه بتفوت بالهاي بتبين يعني والله مثل كانه ما في شيء يعني مثل ما هو هون بيبين اسود
0: ايه انه منو هلا يمكن كانت الناس في بعض الناس كانت زمان تحرج لما تنحط هالسماعه الكبيره خلف الاذن انه مبين يعني الواحد انه عنده مشكله ايه محرجه هي بس هلا اليوم بهالتطور اللي صاير ويعني صارت الحجم صغير وما شكلها هيك يعني
1: طفش الحقيقه انه السماعه المفروض مثل النظارات الواحد ما يستحي فيها لانه لما يعني نقص السمع بيسبب عزله اجتماعيه لانه اللي ما بيسمع الناس اللي حوله شو والله ما ضروري يسمع لأنه أوريدي بنحكي معه يعني بحكي لك نكتة إنه بنحكيها والله عندنا مرة سمعتها هيك بسوريا إنه واحد ما بيسمع وصديقه كمان سمعه خفيف فعم بنادي له هاي وين رايح عالصيد فبيقول له لا والله رايح عالصيد قال فكرتك رايح عالصيد
0: هو سبحان الله يعني انت هلا حكيت شغلي ناس بتحب تسمع القصص المستمعين نحن عنا يعني كمان تجربة شخصية ستي رحمة الله عليها يعني جدتي او هم بقولوا لها تيتا نحن اهل صيدا بنقول ستي زي الفلسطينية فالمهم ستي الله يرحمها كان عندها سمعة ضعيف فكان بابا الله يرحمه كل يوم الصبح يعمل لها فنجان القهوة ويجي لعندها وكان هي تختها قدام الشباك فيقعد معها ويتحدثوا كل الجيران كانوا يعرفوا نحن شو طابخين اليوم ونحن شو عاملين ومين جاي لعنا لأنه مين جاي لعنا جاي عنا فلان شو بدنا نطبخ اليوم هو بابا يقول لها كان يعني الله يرحمها كان ست كتير هيك فاضلة وبابا كان يحبها كتير وبس اللي الطريف بالموضوع انه لما نكون الصبح مثلا نزين جيران قال يوم انتوا طابخين كذا. يعني حتى لما توفت الناس افتقدت لها لانه كانت الناس كلها بتعرف زمان الناس البيوت قريبة من بعضها فكانت الناس تعرف اخبار بعضها بس نحن اخبارنا معروفة للجميع. نشرة الاخبارية الصبح لازم توصل عن طريق والدي لستي الله يرحمها.
1: سبحان الله. نعم يعني اللي عنده نقص سمع الواحد بيضطر انه يحكي معه بصوت عالي. الناس اللي حواليه راح تسمع. لكن المشكلة انه نقص السمع بيأثر على الحياة بيأثر على الصحة العامة. يعني وجدوا بالدراسات الدراسة 2000 تقريبا من سنتين ونشرتها مجلة عالمية طبية انه علاقة الخرف ديمنشيا والزهايمر بنقص السمع علاقة وثيقة جدا. يعني اللي عنده نقص سمع مايلد اللي هو خفيف بيتضاعف خطر خطر مرض الديمنشيا او الخرف او الزهايمر.
0: نعم.
1: بيتضاعف دبل بصير. اذا عنده مودريت السمع متوسط يعني نقص السمع متوسط بصير 4 أضعاف. اذا نقص السمع سيفير بصير الخرف تقريبا يعني اكثر من 5 أضعاف. انه والله علاقه يعني 500% يعني.
0: نعم.
1: بصير انه والله 500% من اللي
0: يعني بده يصير خلص
1: ما عنده اللي بمروا هاي راح يصير عندهم ديمنشيا او زهايمر. شو تفسيرها انه احنا عم نسمع الكلام الاذن عم تستقبل المخ عم يستقبل اشارات الكهرباء عم بيشتغل المناطق اللي ما عم بيشتغل فيها ان فيها نقص سمع فبتضعف وبصير فيها نقص. فعموما الدماغ كليا اللي عندهم زهايمر اللي واحد عنده زهايمر المخ تبعه كتلة الدماغ تبعه بصير نصف ما هي عليه
0: تضمر يعني
1: تضمر ايه بصير ضمر. فبقول لك انه استعمله او افقده يعني مو هيك انه العضو اللي ما بتستعمله
0: صحيح بصير في ضمور
1: بيضعف. نعم. فالمخ نفس الشيء وكيف يتحفز بانك تعطيه الاشارات السمعيه والله انه يسمع. احيانا بيقول لك والله لا انا خلص انا مرتاح هيك ما بدي اسمع صوت زوجتي او هي بتقول ما بدي اسمع صوت زوجي. هذول الاختياريه اللي بصيروا انه والله مرتاح بس انت عم بحط حالك يعني بخطر. اولا عزلت حالك اجتماعيا مو بس عن زوجتك عن يعني عن المحيط العام. والسبب والعزله بتؤدي الى الاكتئاب والاكتئاب والعزله سببين عوامل رئيسيه في الديمنشيا والزهايمر مباشرة. يعني لها عوامل مباشرة في مضاعفة خطر الزهايمر.
0: يعني الله يحفظنا ويحفظ الجميع.
1: فعموما اللي عنده نقص السمع أو اللي عنده والله لا لازم تحط السماعة لازم تستعملها. يقول لك لا ما بتزعجني ما بتزعجني لا بدك تصبر عليها. يعني هو اللي بيضع السماعة يعني من بالبداية لازم يعني على الأقل بين الشهر والخمسة وأربعين يوم حتى يتأقلموا فيها. لازم يستعملها بين 4 إلى 8 ساعات باليوم حتى يتأقلم عليها. هاي اسمها يعني
0: مثل تريننج يعني
1: تريننج. أيوة. بعديها بصير عاد انه والله جزء منه. خلص خلص صار
0: حتى النظارات احيانا الواحد بحطها اول فتره ما بيبقى بحسس حاله مرتاح عليها بعد شوي انه بيمشي الحال.
1: ايوه
0: بتسوق السياره نفسي. اول مره بتكون جاي سياره جديده بتحس اجرك ثقيله عليها بعد شوي خلص بيمشي الحال.
1: يعني فيعني مساله التعود او يعني الاكليمتايزيشن هاي بدها وقت يعني.
0: نعم.
1: فهو بيجي بحطها مرة مرتين لا ما انبسط فيها برميها. فأول ما يأخذها أنت ماخذ قطعة يعني على الأقل كل سماعة مينيمم $1,000 بتكلف على الدولة إذا الدولة عم تدفعهم. شايفه كيف؟
0: نعم. طيب على ذكر موضوع السماعات وهلا أكيد اللي عم بتابعونا وفي منهم كبار بالسن وأكيد مهتمين أنهم يحافظوا على ما تبقى من سمعهم. بالنسبة لأستراليا هذه التكلفة هي مجانية بتغطيها الحكومة؟
1: بتغطي الحكومة في في جهة اسمها Aging and Disability يعني supporting يعني اسمها
0: اللي هن كبار بالعمر ولا عندهم مشاكل.
1: أيوة. Hearing Service Program بيدعم اللي معهم Pension Card. اللي معهم Pension Card أو المتقاعدين بسبب يعني هذول راحوا تقريبا انقرض تبع الحرب تبع الحرب العالمية. فعموما سووها عملوها لهم
0: المحاربين القدامى يعني
1: عملوها لهم. بعدين اتعمم على البنشنرز اللي معه بنشن كارد انه بياخذ هالخدمات بمجانية.
0: طب هلا اذا حضرتك انت هلا فتحت عيادة اسمها بيور هيرينج بريدج كلينيك هي موجودة بلاكيمبا، وبعرف أنا أنه حضرتك كمان بتروح لي أيضا مراكز طبية أخرى يعني.
1: نعم ياجونا مثلا بداتون ستريت 132 بداتون ستريت ميديكال سنتر
0: بياجونا
1: وبروح في تشستر هيل كمان مونداي بساوث ويست ميديكال سنتر على هيوم على باسل عفوا بباسل
0: والعيادة هون
1: هون بمركز إسراء على هالدون ستريت 102A على هالدون ستريت.
0: طيب إذا الواحد مثلا بده يروح ويعمل فحص هل بتغطي يعني على الميديكير بيقدر إنه ولا بس بده اللي هن عندهم البنشن كارد؟
1: اللي ما معه بنشن كارد هذا برايفت كاستمر طبعا. يعني احنا بناخذ على الفحص تقريبا يعني بين المية والحسب يعني درجة الفحص بس مينيمم $100 على الفحص السنة. وإذا يعني بدنا يعني نتوسع بالفحص يعني ممكن يوصل بس يعني عموما 100 يعني البيسك بنعمله. وال يعني حتى تنظيف الأذن من الواكس والهاي بنعملها كمان $100.
0: نعم. طيب بالنسبة للي هنا عندهم البنشن كارد هو اللي بياخدوا تحويل من عند الطبيب؟
1: لا ما شرط. ما شرط ياخدوا تحويل، بإمكانه يجفوا مباشرة. وإذا كان مثلا عند الطبيب
0: والبرايفت يعني لازم يجيبوا تحويل ولا بدون تحويل؟
1: بدون تحويل، بدون تحويل يعني. اللي الخدمات السمح هاي المقدمة لا طبعا. البرايفت بتكون عنده مشكلة رايح على الدكتور وعنده مشكلة والله بيعرف حاله يعني حتى بإمكانه يعني يجي لعنا مباشرة يعني. بس يعني اللي بتكون والله اللي رايح برايفت بيكون عنده مشكلة مشان فبيكون بجيب معه التحويل بيحاوله بعد.
0: واللي عندهم البنشن كارد كمان الحكومة إذا هني بحاجة لسماعة يعني بتغطي لهم تكلفتها؟
1: اللي عنده طبعا بتغطي له تكلفتها طبعا للسماعتين. وطبعا السماعات اللي يعني احنا مقدمها بالمركز تبعنا افضل من السماعات اللي بتقدمها باقي المراكز كيعني اسمها فري تو كلاينت انه اعلى درجه يعني. هم المفروض يدفعوا فوقها احنا ما بنشرجهم يعني عليه.
0: نعم.
1: ف عموما الخدمات عندنا يعني افضل من المراكز. في مراكز ثانيه اسمها امبليفون وسبيك سايبرز فبيعطوا البيسك للبيسك وبعدين هذاك يعني مو ما بيتابعوا المتابعه اللي احنا متابعها مع.
0: طيب إذا حدا بده يتواصل معك على أي رقم بيتصل فيك؟
1: رقم التليفون 0478-455-777 أو على 0403-65-000 هذا حتى الانسينا التليفون الأصلي بالبيت.
0: نعم.
1: التليفوني هو 0403-65-000 فهذا التليفون عموما.
0: بس قبل ما أختم هاللقاء هيدا بس بما أنك أنت ذكرت الواكس اللي هو بيصير بالأذن، في ناس بيصير عندهم تراكمات يعني بشكل كتير كبير وأحيانا هني بنطفوا بشكل دائم. يعني أنا بسمع من الناس أنه إحنا مننظف بس لما بيروح عند الطبيب بيقول لهم أنه يمكن أنت اللي عم بتنظف عم بتدخلهم أكتر للداخل وبيصير عندهم ألم كتير بأذنهم. هل هيدي ممكن تأثر على السمع مع الوقت؟
1: الواكس لما بي بي بي يعني بتجمد بالأذن بيعمل نقص سمع خفيف يعني مايل
0: عازل لأنه بصير
1: اسمه conductive hearing loss. أيوة بصير عازل. أيوة كأنه حاط سداد الواحد بإذنه بس بيضل يسمع يعني.
0: بس شو هي السايد إفكت اللي لقله في حال وجود كمية الواكس مثلا بالأذن؟ هل تعمل التهابات؟ هل
1: طبعا هاي يعني بصير مرت على الجراثيم ومرت على الالتهابات والله هي الوكس المتحجر اللي بيصير فترة طويلة.
0: ليه بيصير في ناس
1: يعني
0: عندهم
1: هيك؟ حتى ريحته بتصير يعني لبرا من انه بتطلع الريحة.
0: طب ليه في ناس انه بيصير عندها، في ناس يعني سبحان الله بتلاقي في ناس انه كل يوم بتنظف الأذن ما بتلاقي عندها شيء، وفي ناس بشكل دائم بيكون عندهم، هيدي بتكون إفرازات طبيعية؟
1: في ناس عندهم إفرازات عالية جدا بالوكس بالله، في ناس عندهم إفرازات خفيفة جدا بيعانوا منها كمان، يعني ما في عندهم إفرازات
0: تعمل جفاف
1: مثل الجفاف، أيوة هدول لازم يشتغل.

0: بيختاروا الجفرة اللي هي تقريبا اويلي فبيحطوها بأذنهم بتعوض. اللوذن بشكل طبيعي إن الواكس لازم يكون موجود فيه، يصير افرازات يعني لونه ذهبي اصلا الشمال الواكس اللي بالاذن، وهذا يفضل انه يترك يعني ما ينظف على الاخير،
1: وبكون عايز اللي دخول اي جراثيم.
0: ايوه
1: هذه بعد نذكرتها من دروس ال
0: نعم بكون عازل الجراثيم وعازل الحشرات ان والله تفوت برغشه تفوت كذا احيانا بتفوت يعني، بس يعني بعد لما اذا فاتت حشره بالاذن.
1: بس انه بشكل عام يعني الله سبحانه وتعالى واضع هذه الماده الصمغيه لانها تكون حاجز لدخول يعني الحشرات او حتى يعني الميكروبات بشكل دائم. نحن كل حياتنا حوالينا كلها انه
0: نعم.
1: ميكروبات
0: أيوة بتكون عازله نعم، لكن احيانا الواحد بيكون بده ينظف بيدفش هذا الواكس لجوه وما بيطلع، بصير عادي يتجمع فوق بعضه، لما بيتجمع فوق بعضه بيصير عاد كتلة، كل ما دائما بده ينظف أذانه والله بفوت لجوه. فهذا بصير عاد انه بده مثل العملية نظف يعني نجرف تجريف لهاي الواكس اللي.
1: طب وبالنسبة للفي بأطراي يعني قطرات انه بتكون موجودة بالكيمست انه بتحط منها بتعمل انه بتخلي سيولة بالواكس هيدي، هل بتلاقيها فعالة ولا
0: لا؟ جيدة جيدة، لكن افضل شيء يحط زيت زيتون الواحد،
1: زيت زيتون،
0: زيت زيتون بإذنه يعني اذا بده يجي ينظف قبل ما يأتي الى العيادة لتنظيف اذنه على يومين مثلا، يحط كل يوم مرتين أيوة، يحط بإذنه زيت زيتون طبعا يخليها يعني 2 minutes أو 3 minutes للجهة، يخليها يعني
1: ميل
0: موطى راسه لتحت
1: حتى تدخل
0: أيوة حتى الزيت يفشفش
1: نعم.
0: أو
1: هل يعني نحن زمان كانوا مثلا في أشياء كتير بدون يعملوا مساجات بيحموا شوي الزيت مش بيحرقوه لأنه بيخلوه ووم للزيت، هل كمان أنه الأفضل أنه يكون ووم ولا زيت عادي؟
0: لا لا زيت عادي يعني، هو بعد راح يصير ووم بالأذن لأنه درجة حرارة 37 درجة الأذن يعني، لأنه مش والله فورا راح نزيله كويس والله نسخنه إذا بدنا نزيلها فورا مثلا أنه لدرجة 37 أو 40 درجة أوكي بنحطها بالأذن للزيت، بس يعني على يومين إذا بيساويها أفضل مشان لما بيكون جاي للعيادة يكون
1: مهيأ في رطوبة صار يعني بهالمكان هيدا، بحيث أنه لما بتكون تشتغله بتكون أطرى يعني.
0: نعم صحيح
1: عم بشتغل هلا صار عندي خبرة أنا من خلال المقابلة. الله يبارك فيك، هو الوقت ما شاء الله مرق بشكل سريع، حسيت معلومات كتير استفدنا من خلال يعني الحديث معك، وإن شاء الله بيجدد هيدا اللقاء بإذن الله لحتى نفيد أكثر المستمعين يعني بمعلومات إن شاء الله تكون صحية
0: إن شاء الله.
1: ولا شك بأنه السمع يعني هيدا أكبر يعني من النعم العظيم اللي الله أنعم علينا.
0: نعم لا شك، ويجب أن لا نهملها ولا يعني الواحد بيقول ولا لا أنا أحسن ما بدي أسمع شو أوجع راسي، هو بالنهاية عم بيقضي على حاله والله إنه بيعزل حاله وسبب لا يعني متصوري والله. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بأتمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأجسادنا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، فيعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ عليه سمعه وبصره.
1: نعم نعم
0: يعني هذه نعمتان عظيمتان.
1: بعدين نحن نخسر كثير من المستمعين إذا هنا بدهم يفقدوا
0: أيوة.
1: سمعه. نحن هدف البرنامج هون الإبقاء على المستمعين. فإن شاء الله يا ربي دايما الله يحفظ يعني سمعنا وسمعكم، وإن شاء الله دايما تبقوا مستمعين للإذاعة. وإنت الله يبارك فيك، شكرا على وقتك.
0: شكراً
1: كمان
0: شكرا لك الله خير على هذا اللقاء الممتع، وإن شاء الله يعني نلتقي مرة ثانية للشرح مثلا يعني مسائل أخرى مثل التينيتس اللي هي طنين الأذن أو بعض الحالات المرضية بالسمع.
1: إن شاء الله إن شاء الله. فاصل إعلاني، معكم إذاعة الصوت الإسلامي.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع.

0: وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A هالدن ستريت، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بدينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه راسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسي.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

كل التحيات لكم منا مستمعينا، معكم دائما وبرفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي. كل يوم ويعني كل ما بيكون في عنا فرصة رح نذكركم بحفر بئر المياه في اليمن. هيدا المشروع الإنساني يلي بدأناه تقريبا هلأ حيصرنا شهر وشوي. هذا العمل الإنساني إن شاء الله تعالى يلي هدفه حفر بئر في اليمن. هذا البئر تكلفته 26,000 دولار. أنا يوميا عم ذكر المستمعين، ويوميا عم بيكون في تقريبا متصل أو متصلة، هني غالبيتهم ما شاء الله الأخوات، يعني عندهم لله بشكل كتير كبير. الله يبارك فيكم جميعا. أغلب يلي بيتواصلوا معي هني من الأخوات، نحن كمان بدنا الإخوة أنه يتفاعلوا بهذا العمل الإنساني الخيري يلي بيعود عليكم إن شاء الله تعالى، وبيكون بميزان حسناتكم إن شاء الله له أجر عظيم. الأهلنا في اليمن، الناس اللي هني موجودين بالخيام، الموجودين بمخيمات للنازحين، هني بحاجة ماسة لنقطة مي، وهذه المياه صعب توفرها، إضافة لأنه لما بدهم يجيبوا المي بيضطروا أنهم يمشوا للكثير من الكيلومترات لحتى يحصلوا عليها، عدا عن موضوع الفقر والعوز والحاجة والطقس، ويعني شو بد الواحد يعني يحكي عن المأساة اللي عم بيعيشوها. فلذلك نحن بدنا نهون عليهم، وهذا جزء من مأساة طويلة وعديدة، وهن بحاجة مش بس لبير واحد، لمئات الآبار لحتى تأمن حاجتهم. لكن عم نمشي نحن خطوة خطوة إن شاء الله تعالى بهالبير يلي تكلفته 26,000 دولار، لأنه منه بير عادي مثل ما أنتم متعودين على 500 و600 دولار حفر الآبار البسيطة، اللي هي بس بتعتمد على البير بيبقى موجود بس بحاجة لمضخة لحتى تسحب المي.

هيدي الآبار، لأنه صعب أنه الواحد يحصل على المياه المختزنة في الأرض، فهو بحاجة لمعدات ثقيلة لحتى تحفر، وكمان لمضخات، منا مضخة يعني ترمبة مي عادية، لا بدها مضخة كبيرة لتقدر تسحب المياه الجوفية من الأرض وتوصلها للناس. لذلك التكلفة هي 26,000 دولار. إن شاء الله يا رب كل دولار أنتوا بتحطوه بنية إن شاء الله العمل الصالح و يعني مساعدة الآخرين بعود عليكم وعلى أسركم بإذن الله تعالى بكل خير. لحد الآن الحمد لله رب العالمين وصلنا 6,185 دولار من أصل 26,000، يعني خاطين هلأ الحمد لله خطوة جيدة. اليوم في الصباح تواصلت معي أخت عبر الواتساب، طلبت مني ابعت لللينك، واخت اخرى كمان طلبت مني ابعت لللينك. في كتار عم بيطلبوا مننا نبعتهم اللينك، بس انا صراحة يعني عم ببعته بس ما عم لقي احيانا المبلغ انه عم بيزيد بشكل سريع. في اخت ان شاء الله تعالى الحجة اللي تواصلت معنا بها الصباح وقالت بدها تتبرع ب 1,300 دولار، الله يبارك فيها، ان شاء الله تعالى رح اتواصل معها ونقدر انه نجيب هذا المبلغ، لانها هي بيصعب عليها انها تحضر الى الاذاعة لحتى تجيب لنا. الله يبارك فيكي ويا رب إن شاء الله بيكون بميزان حسناتك. ولكل اللي عم يسمعونا شاركونا بهالعمل الإنساني، المبلغ يعني لو بمبلغ بسيط، نحن عاطين 25 دولار، عاطين 50، 75، 100، أكتر من هيك، كل واحد حسب قدرته وحاجته. نحن مجرد كباية يعني فنجان القهوة اللي عم نشتريه عم بكلفنا 7 أو 8 دولار. فإذا كل يوم الواحد هيك طلع صدقة عن نفسه بقيمة هذا الكوب القهوة اللي بيشتريه، بلاقي حاله مثلا بالأسبوع عم يدفع هو 50 أو 60 دولار. فخلينا نعتبرها ال50 دولار هي صدقة أسبوعية عم نتبرع فيها، لحتى إن شاء الله تعالى كلنا بحاجة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، أن ييسر أعمالنا، أن يثبتنا على ديننا، وهذا من أهم الأمور. وأكيد الصدقة وعمل الخير له الأجر والثواب الكبير بأنه يساعدنا في هذه الأمور. فنحن نتمنى أنكم أنتم كمان تكونوا لكم اليد الطولة في هذا المشروع الإنساني سقي الماء. لدائما نذكر أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصى بها سقي الماء، فنحن بدنا نساعد هؤلاء الأشخاص على أنهم توصلهم المياه ونوفر عليهم المشقة للحصول على هذه المياه. فإن شاء الله تعالى هذا المشروع نخلص منه ونبدأ بمشروع آخر إن شاء الله تعالى. كتار منكم عم يسألونا على مشاريع بغزة، بإذن الله لما بيتوفر لنا مشروع يعني نقدر أنه نتأكد أنه هذا المشروع حيكون ثابت لأهلنا في غزة، لأن بتعرفوا الوضع هناك يعني الله المستعان. فإن شاء الله تعالى رح نقوم بمشروع آخر، ننتهي إن شاء الله من هذا المشروع بنبدأ بمشروع آخر، نتعاون نحن وياكم بإذن الله تعالى لحفر هذا البئر في اليمن، وأهل اليمن هني بحاجة كتير وفقر مدقع وحاجة يكفيكم أنه موجودين يقال إنها خيمة ولكن ليست خيمة، هي فقط عبارة عن شيء من البلاستيك أو شيء من الأقمشة أو شيء، يعني الله المستعان كيف عم يقدروا يعيشوا حياتهم. نحن هلأ بالبرد مش قادرين، بيجي الحر مش قادرين، فما بالكم هالناس اللي عايشة بالخيام البسيطة اللي هي فقط بس بتستر عوراتهم، إضافة لذلك المشقة الحياتية اليومية، لأنهم يجلبوا المياه، لأنهم يجلبوا الطعام، لأنهم يربوا أولادهم، حتى إذا حدا منهم عنده مثلا ماشية بيعيش من لبنة وحليبة يعني اللي بتعطيه، كمان ما هذه الماشية بدها كمان تشرب مي، بدها تعيش، بدها تاكل، يعني للبني آدمين وأيضا لأيضا الدابة كمان هي بحاجة. فهذا إن شاء الله تعالى بئر المياه رح يوفر هذا الأمر لكليهما. نتشارك سويا، إذا حابين تتواصلوا معي تواصلوا على الرقم رقم الموبايل وبنفس الوقت الواتساب، أنا ببعث لكم اللينك بيسهل عليكم حتى ما تجوا على الإذاعة وتعذبوا حالكم. خلص اللينك أنتوا بتكبسوا عليه وبتحطوا الديتيلز والمبلغ اللي بدكم تتبرعوا فيه، وإن شاء الله تعالى بينحسب هذا الرقم. فإذا رقم الموبايل هو 0416727983، مرة تانية
404-167-2783. اللي ما لحق يكتب الرقم فيتصل فينا على الإذاعة، أغلبكم بيعرفوا الرقم 9758-3399. فكيف ما حاولتوا وجربتوا إن شاء الله تعالى بيكون بميزان حسناتكم، ونحن عم نجرب نيسر عليكم، والله كمان ييسر عليكم وعلى كل إنسان بحاجة لدعاء بإذن رب العالمين. ونحن لازلنا في شهر المحرم، هذا الشهر هو من الأشهر الفضيلة، وإن شاء الله يا رب كمان بيكون أجركم مضاعف فيه. منتابع لنتعرف على مزيد من الأخبار لهذا النهار في برنامجنا متفرقات في الدين والحياة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي برفقتكم وإليكم اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي. أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. اليوم عنا العديد من الأسئلة، لكن بداية سماحتكم، هناك عبادة هي من أعظم العبادات وهي عبادة الشكر، كيف ننمي هذه العبادة ونرتقي بها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى يعني أقل ما يمكن أن يتعبد العبد ربه به سبحانه وتعالى هو شكره، شكره بهذه الكلمات والألفاظ، ورضي الله منا سبحانه وتعالى هذه الكلمات. الله رضي منا أن نشكره على أنعمه، لأن الشكر أنواع، شكر أنواع. وقال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قيل بالشكر تدوم النعم. حكم عظيمة، يعني الله عز وجل يريدنا أن نكون من الشاكرين. وسبحان الله، ربنا عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. يعني رغم أن الشكر باللسان لا يكلف الناس شيئا، لعل الناس يجدون في الشكر العملي، يعني هي الطاعات والعبادات، انفاق الأموال، هذه يجدون فيها بعض التكاليف، بعض التعب، بعض الجهد، ربما يتكاسلون عنها أو يغفلون عنها. ولكن هذا اللسان ما الذي يشغله عن شكر الله؟ الإنسان في اليوم يطلق كلمات وألفاظ وعبارات وجمل وما إلى آخره من الكلمات، هل يعقل أن يغفل عن كلمة شكر لله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. يعني سبحان الله العظيم، هذا يدل على أن الموضوع ليس موضوع سهل. هناك من يتربص بنا لينسينا ذكر الله، ومنهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الله أكبر. ورب العالمين عز وجل عظيم ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أن نشكره، ولا يحتاج منا أن نذكره، ولا تنفعه عباداتنا، ولا يضره كفر الكافرين، ولا شرك المشركين، وإنما هي أعمال وأقوال نتقرب بها إلى الله ليرفع الله شأننا. نحن نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، ويعظم الله شأننا بهذه الكلمات. عندما نذكر الله، الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني عندما نشكر الله ونذكر الله، الله سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، ويشكرنا الله جل في علاه. يعني لمن العظمة والشأن؟ ليس لرب العالمين سبحانه وتعالى، الله الغني، الله الغني سبحانه وتعالى عن كلماتنا وعن أقوالنا وعن أفعالنا، إنما يعود هذا الخير لنا نحن، لنا نحن. واشكروا لي ولا تكفرون. إيانا أن نشكر أنعم الله، الله أنعم علينا بنعم عظيمة، جليلة. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يمكن أن تحصى نعم الله، أنعم الله عظيمة وجليلة. فلذلك نحن مدعوون لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الأنعم. وسبحان الله الناس لا تدرك يعني حقيقة هذه الأنعم.
0: يعني هنا نعم، يعني هنا شكر الله بالفهم والإدراك والتدبر طبعاً لما نحن عليه من نعم. نعم
1: طبعا، يعني كم من أناس لا يدركون حقيقة هذه الأنعم. يعني ربما لا يفكر أحدنا أنه يمشي، نعمة المشي، نعمة الكلام، نعمة النظر، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الحركة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة أنك موجود، نعمة الدين، نعمة الإيمان. يعني هذه النعم لا يدركها الناس. كم يحتاج المرء لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الأنعم. لنفرض أن الإنسان يعني شكر الله سبحانه وتعالى، نحن هل نستطيع أن نفي الله عز وجل حق الشكر على هذه الأنعم؟
0: لا طبعا
1: لا نستطيع. وما قدر الله حق قدره، أعوذ بالله، نحن لا نستطيع، معاذ الله، أن الإنسان يستطيع أن يشكر الله. ولكن الله رضي عنا ومنا هذه الكلمات بشرط الإخلاص وكما قلت الإدراك، النية.
0: نعم، هنا أريد أن أسأل،
1: يركز الإنسان ماذا يريد من هذه الكلمات. هل هي مجرد تقليد؟ والله تعودنا نقول الحمد لله،
0: هذا ما أردت أيضا أن أسأل. نعم. عنه يعني. نعم. أحيانا تصبح بعض العبادات عادات.
1: نعم.
0: طبعا من العادات الحسنة أن ينهج الإنسان دائما بذكر الله سبحانه وتعالى وبحمده وشكره. أحيانا بتكون الكلمات يعني اعتاد عليها اللسان ولكن القلب لم يتأثر بها. يعني هذا
1: يعني
0: هو السؤال.
1: هذه منزلة هذه منزلة من منازل الشكر. الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل من أهلها، ولكن لابد أن يرقى العبد بهذه الكلمات إلى ما يرضي الله عز وجل من الإدراك والوعي، وجعل هذه الكلمات ليست مجرد كلمات وإنما مجرد عبادة يرضى الله سبحانه وتعالى بها عن العبد.
0: ما هي أرقى هذه العبادات؟
1: أرقى هذه العبادات أن يحيط العبد بكل معانيها وتفاصيلها. يعني لما يقول الحمد لله، يعني يعلم الشكر لله سبحانه وتعالى، يعلم أن المنعم هو الله، أن المتفضل هو الله، وأن لولا الله لما رزق هذه النعم. يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى أن من آداب النعمة، من آداب النعمة أن الإنسان يتأدب مع المنعم سبحانه وتعالى هو شكر الله على هذه النعمة. يعني أنك أنت تعرف هذه النعمة من الله، ولولا الله ما كنت رزقت هذا الخير من الله عز وجل، فوجب عليك أن تشكر الله. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. أن تأكل الأكلة يعني رضي منك فقط،
0: يعني بأبسط الأمور،
1: أبسط الأمور أن تقول الحمد لله،
0: شيء يومي نعتاد عليه بأن أكل
1: لله. الحمد لله والشكر لله،
0: سبحان الله،
1: يرضى منك. يعني أنك تذكرت أن الله هو المنعم، هو الذي أعطاك ورزقك ومن عليك، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني الله سبحانه وتعالى رضي منك هذا الكلام البسيط القليل. لماذا؟ لأنه ينم عن إيمان، وأنك ما عزوت هذه النعمة لغيره، ما جحدت، ما كفرت، لم تكفر هذه النعمة. كفر النعمة ليس معنى الكفر بالله، لا أبدا، كفر النعمة ألا تشكر ربك على النعمة. أو أن تعزو النعمة لغيره سبحانه وتعالى. فلان رزقني، فلان أعطاني، الله هو المعطي، الله هو المنعم، الله هو الرزاق،
0: فلان هو وسيلة،
1: فلان هو وسيلة، أنت عملت عنده. في بعض الناس يشكرون أولياءهم في الدنيا أكثر مما يشكرون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
0: الله أكبر،
1: أعوذ بالله. أما الذين آمنوا، الله تعالى قال وصفهم أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن لابد من هذا الحب، يعني أن يكون حبا لا يضاهيه حبا أبدا، لا يضاهيه حب أبدا. فلذلك يعني عندما يتولد هذا الحب، يتعاظم هذا الحب، لا نتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا نشكر إلا الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نحب إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني الشكر عملية ليست يعني عملية لسانية، تبدأ باللسان ولكن تتعاظم، تتعاظم لتصل إلى مستوى حب وعظمة في الحب مع الله عز وجل، ليتعلق العبد فقط بالله سبحانه وتعالى. خاصة أن الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني المصلحة مع العبد، مصلحة مع العبد. عندما تشكر ربك عز وجل يزيدك الله من نعمه وإفضاله، يعني كلما شكرت الله على دينك زادك الله دينا، شكرت الله على إيمانك زادك الله إيمانا، شكرت الله على إفضاله وإنعامه في الرزق والعطاء والولد والزوجة وزادك الله سبحانه وتعالى فضلا ونعما. ماذا تريد غير أن الله يزيدك من فضله؟ اللهم إنا نسألك من فضلك، زادك الله من فضله سبحانه وتعالى. يعني كم من الناس في خسران إن لم يلهجوا بالذكر والشكر لله سبحانه وتعالى. يعني هذه مسألة يغفل عنها الناس، يعني ما في إنسان لا يرضى أن يزيده الله، ولكن لا يزاد العبد إلا بشكر الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه.
1: نسأل الله تعالى أن يزيد من فضلك. لذلك كان من دعاء الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: نعم.
1: أعنا على ذكرك
0: وشكرك
1: وحسن عبادتك. يعني واحد من أهم الأمور التي يستعين بها العبد على أن يعطيه المدد، يعطيه القوة، يعطيه أن لا ينسيه ذكره. لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. يعني مسألة ما نسأل.
0: نعم. أيهما أفضل، أن نشكر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا كلمة الحمد يعني والتسبيح هي كلها من نعم. أبواب الشكر. أيهما أفضل، أن نشكر بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من ألفاظ تلفظ بها، أو مما يصدر منا؟ يعني طبعا نحن أحيانا بنختلف باللهجات، بنختلف بالكلمات العامية. ممكن إنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بكلمات وألفاظ هي قريبة له بالكلمات العامية، ولكن هناك ألفاظ كما ذكرت الآن، وألفاظ وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيهما أفضل؟
1: خير الكلام ما قاله سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولكن لعل الناس لا تجيد ما ورد عن رسول الله، فلتلهج بذكر الله وشكره بما فتح الله عليهم. يعني لا يتوقف المرء إلا إذا يعني استطاع أن يجيد هذه الألفاظ وهذه الكلمات وهذه الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتعبد الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن تعذر له أن يحفظ الآثار النبوية، فليجد يعني ما شاء من الدعاء والألفاظ وشكر الله سبحانه وتعالى بما جاد الله تعالى عليه. يعني هذه ملكات كما يقولون، أنه كل واحد عنده ملكة من الملكات، عنده قدرة من القدرات، فليحمد الله وليشكر الله بالطريقة التي يستطيعها، ولكن لا ينسى ذكر الله ولا شكر الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى، الله يبارك فيك.
1: الله يكرمكم ويحفظكم
0: ويا ربي يفتح عليك وعلينا وعلى جميع المستمعين، ونزيد شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. أريد أن أنوه لمستمعينا بإمكانكم طرح أسئلتكم الآن على رقم الهاتف 9758-3399، طبعا خط الهاتف مفتوح الآن، وأيضا إرسال الأسئلة عبر الواتساب على الرقم 04-16727-983. نبدأ على بركة الله بمجموعة من الأسئلة وردتنا في هذا الصباح، وأيضا بعض الأسئلة التي وردتنا الأسبوع الماضي ولم يكن هناك فرصة لطرحها. سماحتكم، أخت تسأل بالنسبة لصلاة الظهر، إذا كان إنسان لديه موعد على سبيل المثال عند طبيب، أو لديه مثلا تصوير أشعة، أو مثلا زيارة إلى الطبيب، أو شبه مثلا عملية لنقول، هي صلت الظهر وهي تدرك بأنها لن تستطيع صلاة العصر لأنها قد لا يكون بإمكانها، هل بإمكانها أن تصلي العصر يعني مع الظهر قبل أن تذهب إلى هذه المقابلة أو هذه العيادة التي تذهب إليها؟
1: يعني إذا خشيت فوات وقت العصر وليس عدم إدراك العصر على وقتها، خشيت فوات وقت العصر، يعني أن تفوتها العصر، يعني يؤذن المغرب ولا تستطيع أن تصلي العصر،
0: فقط في هذه الحالة.
1: نعم. يعني ولكن إذا كان هناك متسع للوقت، متسع للوقت لصلاة العصر، لا تصلي، لا تجمع العصر مع الظهر، ولكن إذا كان هناك ضرورة وحاجة، مثل أن عندها موعد عملية أو عندها موعد طبيب، ربما يتأخر الوقت فيفوتها ولا تستطيع أن تصلي العصر ويفوتها وقت العصر ويؤذن المغرب، نعم يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت، فلا يصليها العبد إلا في وقتها، ولكن في هذه الحالة جاز للمسلم أن يجمع دون أن يقصر. في ناس يختلط عليهم الجمع، أنه مجرد الجمع يعني جاز القصر، لا، القصر فقط عند السفر، والجمع يجوز في السفر ويجوز في القصر عند الحاجة، عند الضرورة. مثل هذه مثلا، أخت رايحة تعمل عملية، وفي العملية طبعا قد يطول الوقت، وربما تكون عملية ليست عملية يعني فيها نوم كامل بالمستشفى، ربما تكون عيادة مثلا، عملية في العيادة، ولكن ربما لا يتسنى لها، يعني حتى لو عملت العملية تخرج من العيادة ولكن لا يتسنى لها صلاة العصر، يفوتها العصر ويدخل المغرب، ففي هذه الحالة نعم يجوز أن تصلي العصر مع المغرب دون قصر.
0: إذا اعتبرنا هذه حالة استثنائية، بالحالات حالات أخرى مثلا قد يعني يذهب البعض إلى مكان معين ويقول بأنه أنا أدرك أنه سوف يتعذر علي صلاة العصر، نعم، هل بالإمكان أيضا أن يجمعه مع صلاة الظهر؟
1: نعم، إذا كان هناك عذر، مثل ما أن إذا هناك عذر وحرج ومشقة، يعني في عدم إدراك الصلاة في وقتها، نعم يصح. كما نحن عندنا يعني ضوابط لهذه المسألة حتى لا نتفلت، لأنه هناك تفلت، يصبح هناك تفلت في الصلاة على وقتها، صلاة الجماعة على وقتها، عندنا وقت، فإذا كان هناك مشقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين قال له أحد الصحابة يا رسول الله هل أخبر أمتك؟ قال لا حتى لا أشق على أمتي. يعني كان هناك موضوع المشقة، يعني إذا كان هناك ضرورة وكان هناك حاجة يعني من الجمع جاز الجمع، ولكن إن لم يكن هناك ضرورة ولم يكن هناك حاجة فلا يصح.
0: نعم. وهذا يعني كمان ممكن يطبق على أنه إذا كان الموعد مبكرا، فقط مثلا عندنا موعد على الساعة 10 وأذان الظهر لم يؤذن له،
1: لا لأنه لا يصح صلاة الظهر إلا بعد دخول الوقت.
0: نعم أنا سؤالي كان نعم. أنه لا. الموعد عند الساعة 10 وقد يأخذ مثلا حتى الساعة 2 بيكون أذن الظهر، عندما تنتهي بإمكانها جمع الظهر مع العصر
1: إذا كان دخل وقت العصر.
0: هذا كان نعم. السؤال. نعم
1: إذا كان هناك ضرورة خرجت قبل الظهر ثم يعني أجرت العملية في ولم تستطع ولم يتسنى لها مثلا في العيادة أن تصلي الظهر نعم وانتهت ساعتها ودخل وقت العصر نعم هذا وقت فيه مشقة وفيه حرج، تستطيع أن تجمع بين الظهر والعصر.
0: نعم. في عنا
1: تقبل الله طاعات. هذا ينم يعني أجزاكم الله خير، ينم على مدى حرص المسلمين على صلواتهم وعلى الأوقات وعلى يعني هذا شيء أنا والله يشعرني بالفرح والسرور من أننا الحمد لله كم نساءنا وشبابنا وفتياتنا حريصين على الصلاة الحمد لله. اللهم يعني هذا من باب يعني التفريج عن المسلمين، الحفاظ على الصلاة وحفاظ على وقتها، هذا يفرج عن المؤمنين الحمد لله.
0: اللهم فرج عنا. آمين. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مجال نسأل فضيلته سؤالين إذا لو سمحتم.
1: تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم يا شيخنا الكريم، الله يكرمك ويزيدك علم ونور إن شاء الله. سؤالين الله يكرمك يا سيدي الكريم. أول سؤال بالنسبة لقراءة القرآن في صلاة الفرض، نعم. هل جائز أني أقرأ من لنفترض من موبايل فون لحتى مثلا نطول القراءة أو من قرآن مصحف صغير بصلاة الفرض أم لا؟
1: والله لك يا أخي من فرائض الصلاة هو الخشوع، يعني أن الواحد لا يلتفت بأي شيء، فإن استطعت أن تخشع في صلاتك ولو بقليل من القرآن الكريم أفضل من أن تلهي نفسك بالموبيل فون أو بحمل المصحف. فالعلماء قالوا أنه يكره في الفريضة لأنه يلهي عن الخشوع، ولكن في النافلة أو في السنن جائز. فلذلك يعني أنه إذا كان معك من القرآن في صدرك ولو شيئا قليلا ففي الفريضة أولى أن تكتفي به، في الفريضة أولى أن تكتفي به. أما في النافلة مثلا في صلاة الليل في تهجدك فما اقرأ ما شئت، ولو حملت القرآن أو الموبيل فون مثلا وأطلت في القرآن لا بأس في ذلك.
2: ماشي إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
2: الله يكرم. السؤال الثاني لو سمحت، صلاة الضحى
1: نعم
2: بتبلش هي بعد شروق الشمس وأمتى بتنتهي؟ يعني أمتى بندلنا فينا عم نصلي صلاة الضحى يعني سنن الضحى؟
1: بإمكانك أن تصلي قبل أن تتوسط الشمس في وسط السماء، يعني قبل حوالي قبل نصف ساعة يعني تتوقف، وإن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم.
2: منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم وزادك الله علم ونور إن شاء الله. وإياكم. إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. السلام. بس سماحتكم الأخ ذكر أنه صلاة الضحى بعد شروق الشمس،
1: بعد شروق الشمس بحوالي يعني ثلث ساعة أو ربع ساعة ثلث ساعة، يعني حتى كما قال العلماء حتى تطلع الشمس مقدار رمح أو رمحين.
0: نعم.
1: يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزهنا عن عبادة غيرنا، كان عباد الشمس يسجدون للشمس بعد شروقها مباشرة ويبقون يسجدون لها هذا المقدار، هذا الوقت ربع ساعة ثلث ساعة مثلا، فنزهنا الله سبحانه وتعالى أن نتشبه لهم، فنحن نسجد لله الواحد الأحد
0: لا
1: نسجد إلا له. وكانوا يسجدون أيضا للشمس عندما تتوسط السماء، عندما تكون السماء في الشمس في وسط السماء، وكانوا يسجدون لها قبل المغيب حتى تغيب.
0: لذلك صار في أوقات كراهة.
1: هذه أوقات كراهة.
0: نعم.
1: حتى لا نتشبه بهم أو حتى لا يحتجون بنا أن المسلمين يسجدون للشمس في هذا الوقت فيكون يعني حجة لهم في العبادة. والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
0: نعم. فإذن صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة.
1: نعم نعم يعني إن شاء الله.
0: نعم.
1: وقبل المغرب. ولا يصح الصلاة في هذه الأوقات إلا ما كان له سبب. يعني مثلا لو أن إنسان استيقظ عند طلوع الشمس مثلا وعليه فريضة الظهر فليصليها لا بأس، أو إذا دخل أحدنا إلى المسجد وعنده السنة صلاة تحية المسجد فهذه سماها العلماء بالصلاة السببية. هو لا يتنفل، هو لا يتنفل. ومن العلماء من كرهه يعني كليا. نعم.
0: جزاك الله خيرا. بعود وبذكر على الرقم 9758-3399 بناخد اتصالاتكم، وعلى رقم الواتساب 0167279833 بناخد أيضا رسائلكم النصية على الأسئلة. منقول السلام عليكم مجددا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
3: الله يبارك فيكم يا رب. الشيخ أنت عم تقول بالنسبة للنوافل مثل القرآن الكريم، أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بقرأ بالصلاة يعني قبل الفرض وقبل بعد الفرض السنن بقرأ أنا من القرآن، يعني هذا غلط؟
1: لا بصح، ولكن بالفريضة نحن عم نقول أنه لأنه الخشوع في الفريضة من الفرائض وليس من الفضائل، فلذلك الأفضل أن يكتفي الإنسان بما يحفظ من كتاب الله وبما وهبه الله في صدره.
3: نعم.
1: أفضل، لأنه أدعى للخشوع.
3: نعم.
1: أدعى للخشوع، يعني هذا يجعل الإنسان يخشع أكثر.
3: صح.
1: من أن يمسك. صح. القرآن في يده. نعم. أو الموبايل في يده.
3: أنا بحطه قدامي على الطاولة وبقرأ منه
1: يعني إذا كان الإنسان، لأنه عندما يقرأ الإنسان من حفظه يتدبر ويخشع بشكل أفضل.
3: هو صح.
1: من أن يلتفت
3: من أن
1: أنسي ورجع عيدي، من أن يلتفت الإنسان يعني بالمصحف وحمله ويعني وتقليب الصفحات أو كذا إلى آخره. فلا إذا كان مثلا أمامك دون أن يعني، ولكن هذا يأخذ منك يعني القراءة وتتبع القراءة وتتبع الكلمات وكذا، الأفضل أنه في الصلوات في الفرض أن يلتفت الإنسان إلى الخشوع، لأن الخشوع من الفرائض وليس من الفضائل
3: إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. شغلتين يبدي أطلبها من الأخت راني.
1: نعم.
3: الله ينعم عليكم ويحمي والدينا ووالديكم. بالنسبة لأوقات الصلاة، من وقت ما روح الشيخ إبراهيم ما عم نعرف أي وقت بتقولوا أوقات الصلاة، لأنه أوقات الصلاة بتهمنا كثير.
1: نعم.
3: ما عم نسمعهم، ما عم بعرف فيهم، يعني أحيانا بنطر الحاجة رانية ما بتحطهم، اليوم انطرتها ما حطتهم إجا هيدا البرنامج. نعم. عم تقلت بشيرك معكم.
0: أيضا.
3: والله يبارك فيكم. كل يوم لو تحطولنا وقت الصلاة وقتولوا أي ساعة بيصير الوقت الصلاة.
0: نعم. الله يبارك فيك يا رب ويتقبل منك. بس الحقيقة أنا تقريبا كل يوم بقولها، بس اليوم ما قلتها، يعني كل يوم ببرنامجي لما عم ببدأ عم قول الدعاء وعم قول مواقيت الصلاة وحالة الطقس. لكن اليوم بدأنا ببرنامجنا يعني لحتى نعطي فرصة للمستمعين يسألوا. فالله يبارك فيك وشكرا على هاللفتة.
3: ولا يمكن. السلام عليكم.
0: الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم جميعا. منتابع نحن وياكم. سؤال من إحدى الأخوات بتقول أحيانا أنا وعم صلي بنسى كم ركعة صليت، فبهالحالة هيدي شو المفروض إني أعمل؟ بتقول إنه أنا متأكدة إني أنا عم صلي صح، بس أحيانا ببقى يعني مني متأكدة هل أنا صليت مثلا 3 أو 4 ركعات. في هذه الحالة ما الذي يجب عليها أن تقوم به؟
1: تبني على غالب ظنها. فإن لم تستطع أن تبني على غالب ظنها فتبني على الأقل. تبني على الأقل
0: يعني غلب
1: لا تستطيع أن تغلب. لا تستطيع أن تغلب، هي تضيء ضائعة. فإذا الأفضل أن تبني على الأقل.
0: على الأقل
1: مثلا 3 أو 4. لا 3. ثم تسجد سجدتي السهو في نهاية الصلاة.
0: نعم.
1: فتسجد للسهو ثم تسلم.
0: نعم. بالنسبة أوكي هي صليت 4 ركعات. فرضا هي اعتقدت أنها صلت 3 أو 4، أخذنا على أغلب الظن أنه أقل. فهي بالركعة الأخيرة، يعني مثلا هي لنقول أنه كانت عم تتشهد وبعدين شكت بأنه أنا صليت 3 ولا 4، فبتقوم مباشرة وبترجع بتصلي ركعة زيادة اللي هي
1: طبعا
0: الرابعة.
1: ما نعم. نعم هي بتكمل على الأقل.
0: نعم
1: مثلا 4 أو 3، إذن تصلي على أساس أنها صلت 3 ثم تقوم للرابعة، وعندما تأتي قبل التسليم تسجد سجدتي السهو ثم تسلم.
0: نعم. وسجدتي السهو ما هي؟
1: كما أنها يعني
0: سبحان ربي الأعلى.
1: سبحان ربي الأعلى. نعم نعم.
0: وتقوم أيضا بقراءة الصلاة.
1: هلا في تفصيل عند بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا كان قد أنقص أو زاد، فإذا أنقص يسجد قبل السهو، وإذا زاد يسجد فإذا أنقص يسجد للسهو قبل السلام، وإذا زاد يسجد للسهو بعد السلام. يعني يسجد يسلم إذا زاد، ثم لأنه أتم الصلاة هو ما أنقص من الصلاة، فيسجد فيسلم ثم يسجد السهو ثم ينتهي من السجود السهو ثم يسلم.
0: نعم.
1: فإذا أنقص يسجد للسهو ثم يعود، فبعد أن يأتي بسجدة السهو بعد أن يأتي بالركعة اللي أنقصها يسجد للسهو ثم يعود فيسلم.
0: نعم. بس هي الركعة الرابعة يتشهد فيها.
1: نعم
0: يتشهد طبعا.
1: نعم ينهيها
0: ومن نعم ثم يعود ويسجد سجدتين.
1: نعم.
0: وهذين السجدتين بدون الصلاة إبراهيمية.
1: لا لا بس سجدتين سهو.
0: نعم.
1: يعني
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات ومن ثم يعود ويعيدها ويسلم.
1: نعم صحيح.
0: بارك الله بكم، إن شاء الله الأخت بيكم تكون وضحت لها.
1: نعم
0: الإجابة بطريقة واضحة. أيضا فضيلتكم نحن سألنا الأسبوع الماضي عن هل يجوز العمرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن أصحابه الغر الميامين أصحاب رسول الله أجمعين. ربما نحن أجبنا الأسبوع الماضي أو الذي قبله، ولكن كانت إجابة مقتضبة لعله ما كملنا الإجابة.
0: يعني لأنه كمان بدنا نقرنا أيضا بأنه بالنسبة للعمرة وبالنسبة للصدقة مثلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام محبة
1: يعني
0: وتقربا إليه.
1: كما قلت أنا في المرة الماضية أنه وردت آثار ولكن لم تصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن من نحن يعني حتى نهدي رسول الله أو نتصدق عن رسول الله؟ جناب رسول الله يعني أرفع مقاما، يعني نحن مقصرين نحن مذنبين، ورسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نأتي لنتفضل على رسول الله. والله يعني ما لا أقول إلا أنه لا يليق، جنابه عالي ورفيع وهو لا يحتاج إلى صدقتنا، ولكن من باب تحبب لعله يعني ممكن، ولكن أنا لا أستطيع أن أتجرأ أن أقدم شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ليس بحاجة لنا وليس بحاجة لصدقاتنا وليس بحاجة إلى عمرتنا ولا حجنا، ولكن الناس تتقدم بذلك يعني حبا ورغبة بنيل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن جنابه يعني رفيع وعظيم، يعني هذا هو.

0: يعني فقط الأمر، ولكن في آثار وردت ولكن لم تصح، لم تصح عن الصحابة سواء عن عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره، ولكن تتبعها أهل العلم أنها ما صحت عنهم.
1: صيغة الصلاة على النبي،
0: نعم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: على رسول الله. هذا الذي ورد مثلا،
1: نعم،
0: في الصلاة عليه،
1: يعني نعم، هو والسلام. يعني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي دعاء له،
0: نعم،
1: هو ليس بحاجة لدعائنا، ولكن
0: هي
1: نحن محبة
0: هي لنا وليست له، هي لنا وليست له، حتى نحن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحن لا ننسى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في أذهاننا وفي حياتنا وسنته قائمة فينا. لذلك من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، يعني هذه لنا، هذه منقبة لنا وليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تذكرنا نحن. لذلك مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم عظيم، هل يحتاج منا هذا؟ ولكن الناس تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقوم بما يعني تراه أنه تحببا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرفع من ذلك بكثير. ولكن عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا ما لم نجب عليه المرة الماضية عن الصحابة، ويعني جائز بعموم جواز التصدق عن الأموات والناس تحببا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بعموم التصدق عن المؤمنين، سائر المؤمنين، فهم من سائر هؤلاء من خلق الله سبحانه وتعالى، وهم أجل خلق الله بعد الأنبياء،
1: يعني تجوز لهم العمرة والصدقة
0: كما يجوز عن المؤمنين عن أموات المسلمين يعني،
1: نعم.
0: فهذا بالعموم، هذا بعموم الجواز، فهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا خيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني التصريح بالقرآن الكريم بأن الله رضي الله عنهم، ف التقرب بحبهم والتقرب بالصدق عنهم، إذن هذا كما قال أهل العلم، يعني مع أنه يعني كمان مقامهم رفيع، ولكن هذا بعموم الأدلة واللي قالوا بجواز الصدقة أو العمرة عن المؤمنين وعن المسلمين وعن الأموات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
1: بارك الله بكم
0: وبكم إن شاء الله.
1: سماحتكم أخت تسأل وتقول: أنا من عادتي أشتري غسول للفم خالي من الكحول، هذه المرة طلبت من زوجي أن يشتري لي زجاجة، وعندما أتى بها يعني لم يستطلع إذا كان فيها كحول أم لا، فوجدت بأن فيها كحول، هل بإمكاني أن أستخدمها أو أن أتخلص منها؟
0: يعني الأفضل أن لا تستعملها، ولكن يعني استعمالها إذا تأكدت أن فيها هو الكحول المسكر وبالنسب الموجودة التي تسكر فهذا لا يصح، لأن هناك نسب معينة إذا كانت تسكر، فما أسكرت قليله فكثيره حرام. الموجود أظن أن الموجود في هذه، أنا رأيت بعض يعني الماركات،
1: أنا بشوف مثلا الجليسرين مثلا بيكونوا حاطين في نوع الكحول وفي مادة،
0: نعم، فالمادة اللي فيه هو غير مسكر، ولكن هي لا تبلعه،
1: لا طبعا هو غسول
0: فهو لا يبتلع. الأفضل أنه تجنبه، الأفضل تجنبه، فهي لا تبتلعه ولا تشربه ولا تتعاطيه، فلذلك هي فقط تغسل الفم هذا به ثم تخرجه ولا تأخذه. فهذه الكمية الموجودة فيه إذا كانت كمية غير مسكرة بالأساس يعني، وأصلا هي لا تبتلعه وتلفظه، وما يبقى لن يكون مسكرا فلا بأس به، ولكن تجنبه لوجود. وحتى يعني أنا استشرت طبيب الأسنان عن الغسول المناسب، قال تجنب، وطبيب يعني غير ملتزم بشكل كامل يعني، ولكن طبيب مسلم هو، قال لي تجنب الغسول الذي فيه مادة كحولية، قال لي لأنه يضر الأسنان، يفتت الأسنان.

0: لتجنبه. الدراسات مؤخرة يعني صدرت، هذا أنا من شي حوالي ثلاث سنوات، فيوم توصف لي الموفي كول، هي مانا دعاية يعني، اللي خذ الاسم اللي ما في كحول الكهول.
1: وهي سبحان الله يبدو أن الأخت يعني هي قالت أنا حريصة أني دايما جيب اللي ما في كحول، زوجة يعني راح اشترى
0: فيني بيشبهوا بعضهم يعني نفس الاسم تلاقيه، ولكن واحد في الكهول وواحد ما في الكهول. قال لي الدراسات المؤخرة ثبتت أنه أو أثبتت أنه الغسول اللي فيه الكهول مضر بالأسنان، يفتت الأسنان. قال لي اشتري الدواء أو الغسول اللي فيه اللي ما فيه كحول.
1: نعم.
0: وأنا من هالمنطلق يعني ما كنت أصلا بالأساس كنت ما كنت استعمل أي مواد فيها الكحول، يعني سواء كان أنه مسكر ولا غير مسكر، يعني قطعا للجدال وقطعا لأي مسائل أخرى، فخلص يعني لا نشجع هذه المنتجات وانتهى الأمر.
1: نعم بارك الله بكم.
0: وفيكم بارك الله.
1: عنا مجموعة من الأسئلة اللي وردت عبر الواتساب أيضا. أخت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم،
0: بسم الله الرحمن.
1: إذا أب معه مصاري والأولاد بيعرفوا أنه معه مصاري وهو عم يطلب منهم مصاري، والأب بيعرف أنه الأولاد عندهم دين، قسم من الأولاد بيقولوا نحنا منعمل منشان رب العالمين، والباقي بيقول معه مصاري بارك الله فيكم خبروني. فإذا الولد معه مصاري والولاد بيعرف أنه معه مصاري، فهو بيطلب من أولاده أنه يعطوه مصاري. هلأ في أولاد بيقولوا أنه لأنه أبونا منعطيه، التاني القسم الثاني من أولاده بيقولوا أنه ليش بدنا نعطيه ما هو معه مصاري. فسؤال هون انه يعني بهالحالة هيدي بيعطوه،
0: اخلف الله على من اعطوه
1: هن الكسبانين.
0: ايوه، وهذا الله من منعوه، لانه يعني انا لا استطيع ان اتصور يعني او ان اتخيل ان اب رغم غناه يطلب من اولاده ويمنعه، لا اتصور ولا اتخيل.
1: هذا عقوق.
0: يعني ما بستطيع سمي بشيء، لأنه هذا أب هذه أم، كيف يعني تطيب نفسهم بهذا المال الذي معهم ومنعوه من أبيهم وهم يستطيعون رغم غناه؟ يعني هل يفقرهم هذا المال الذي يعطونه لأبيهم أو لأمهم مثلا، أو إذا احتفظوا به بهذا المال هل يغنيهم مثلا؟
1: طبعا لا.
0: المسألة مسألة رفق، مسألة بر. والله أنا مستعد اشتري بر أبي وبر أمي بملايين الدولارات بمال الدنيا كلها،
1: دعوة منهم تفتح أبواب السماء.
0: ما في أجمل يعني، ما في يعني. هلأ مثلا كلمة سخط وغضب من الأب على هؤلاء الذين منعوه، يعني هل ترضيهم مثلا؟ وإن كان الأب مثلا ربما يعني ليس بهذا المستوى من الدين مثلا، ولكن يا عمي لو كان من القوم الكافرين اكسب بره ولتكن هذه دعوة، لعل الله يغنيه ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يطرد عنه هذا الذي هو فيه. ولكن أنا لا أتخيل أن أبي يأتي يطلب مني وأمنعه. الله العظيم مشكلة كبيرة هذه، هذه خطيرة.
1: وهو حتى إذا كان عنده أموال، ما هي بالأخير الأموال حتروح لإلهم يعني.
0: ما لا يهمني هذا الأمر، هذا آخر همي. ولكن طلب يعني إذا الفقير الغريب طلب
1: لا ترد السائل، فما بك.
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رده، وأما السائل فلا تنهر. فكيف الأب يعني كيف طابت نفسك يعني أنه تطرد أبوك ولا تعطي أبوك، مع أنه يعني الغريب إذا طلب قال اعطي القليل أو رد بالجميل. أنا مرة كنت ماشي في أيام طرابلس يعني ما أحد مشايخنا الكرام جزاه الله خير علمني درس. واحد من السائلين أو امرأة يمكن كانت الله العليم امرأة تسأل الناس في الطريق، وأنا كان عندي موقف أن هذول اللي بيسألوا الناس في الطريق يعني أنه هذول لو بيروحوا بيعملوا عمل أو بيشتغلوا شغل ربما يكتسبون أفضل من عرق جبينهم من مال الحلال، يعني هذول عم يرتزقوا.
1: وفي ناس عندهم هذه مهنة.
0: نعم مهنة مهنة يعني المال الذي يأتي بهذه الطريقة يعني هذا حرام. فوالله هو يومته يعني هذا عم حكي لك بالثمانينات يعني خرجنا من الكلية الإسلامية، كنت في الشريعة أنا في الكلية، ورحنا مشوار مع الشيخ ونحن وراجعين لأين سائل تسأل. فيومتها بتذكر أخرج نص ليرة، نص ليرة كانت منيحة يعني لا بأس بها. فقلت له شيخ يعني هذول ما هم محتاجين، لا تصح الصدقة على ذو مرة، يعني على صاحب قوة بيستطيع يشتغل. هذه المرأة عم توقف بالشتى وبالبرد طول النهار تستطيع تروح تشتغل وتعمل مال ما شاء الله كان، يعني ذو مرة قوي لا تصح الصدقة على ذو مرة قوي. قال لي يا رياض، قال لي هذا المبلغ لن يغنيها ولن يفقرني.
1: صحيح
0: لا أفقرني ولا أغناها. قال لي الله سبحانه وتعالى يغنينا من فضله، كلمات معبرة. قال لي بعدين اعطي القليل أو يدفع بالجميل، درس لأن حتى هذا عم حكي لك الحكي هذا من حوالي أكثر من أربعين سنة يعني درس علق في ذهني حتى الآن، يعني أنا أتفكر وأتدبر هذا الكلام. فلذلك يعني نحن اليوم بدنا نتعلم، فكيف الأب كيف الأم يعني كيف يعني يجرؤ أن يمنع أبوه أو أمه إذا طلبوا؟ والله هذه حكاية يعني ما سمعت بها. الله سبحانه وتعالى يهدي ويصلحهم.
1: آمين يا رب.
0: الله يعوض على من بذل ويهدي من منع. بس
1: ولعل هيدي كمان تكون رسالة مثلا للأم إن تحنن قلب أولادها على والدهم، حتى لو كان هذا الرجل مثلا يمكن ما بيعاملون المعامل اللي هن بيتمنوها إلا أنه هن من باب البر بالوالد والأجر لهم، يعني هن الكسبانين.
0: والله أنا بعرف واحد كمان هذا الكلام من أكثر من 40 سنة، كان عنده يعني شركة مواد غذائية، كان عنده أبوه في المحل يعمل عنده، وأبوه كان يأخذ من المال ما شاء وابنه يسكت. فعنده ابن تاني كمان بيشتغل مع أخوه، فجاء يستفتيني، قال لي يا شيخ أبي بيأخذ من مال ابني من مال أبوه من مال أخي وهل يحق له أن يأخذ هذا المال؟ قلت له أنت صاحب المال؟ قال لي لا. قلت له كان خلي أخوك هو اللي يسأل. قال لي أخي ما بيسأل. قلت له هنيئا له، أبوك ما بيحق له يأخذ إلا بإذن ابنه، ولكن هنيئا لأخوك. الأب ما بيحق له يأخذ من مال ابنه إلا بإذنه، ولو كان أنت ومالك لأبيك، ولكن هذا بمعنى أنه الابن أنه يكون كريم مع أهله، ولكن أن يأخذ من هذا المال اللي هو قيم عليه وهو مسؤول في هذا المكان ما بيحق له يأخذ. له هنيئا لأخوك. فسبحان الله العظيم، الله يصلح الحال.
1: آمين يا رب العالمين. الأخت بتسأل بتقول أنه سؤال بعض المشايخ بتقول ما لازم يكون القراءة، بعتقد هيك السؤال، أنه القراءة من القرآن إلا إذا بدك تسمع القرآن، ولكن أنا بحب خلي القرآن داير 24 ساعة، إذا كان ما صوت القرآن بالبيت بس بحس بالبيت ناقص شيء. شو ردك على سؤالي؟ بعتقد أنه هي يمكن عم تحكي عن الوضوء وقت القرآن، يعني صراحة هي منا موضحة السؤال. سؤالي بعد المشايخ، هي بعض المشايخ بتقول ما لازم يكون القرآن مضوى إلا إذا بدك تسمع القرآن. هلأ فهمنا عليه.

0: احترام ووقار وتعظيم ونسمع له. أما يعني تدوير القرآن بهذه الطريقة هو ليس إهانة له، ولكن هو ما في يعني تقدير واحترام كامل له، ولكن لا أرى أنه هو لا يجوز.
1: هلا في ناس تستوحش بالبيت خاصة إذا كانت لوحدة،
0: لا أرى أنه لا يجوز، بل لعله يكون في بعض الأحيان يعني مفيد إذا كان في أولاد تعودوا على القرآن بدل ما يتعودوا على الموسيقى، بدل ما يتعودوا على الأمور الأخرى، يعني ربما يكون مفيد في بعض الحالات، يعني وهو مفيد في كل الحالات، ولكن أنه يقصد منه يعني لابد من أهداف تحقق من ورائه.
1: نعم. طب أحيانا فضلتكم ندخل على بعض المحلات الإسلامية، يعني أصحاب مسلمين ملتزمين، تلاقي أنه هن مشغلين القرآن يعني طوال فترة العمل، هلا طبعا منه بصوت عالي بس أنه مشغل القرآن، تدخل تسمع أنت قرآن،
0: والله
1: ومع ذلك يكون في بيع وشراء
0: عادي لا بأس بها، يعني بقصد أنه تعويد الناس على القرآن الكريم في بلادنا وفي أحيائنا وفي شوارعنا، أنه والله هذه الأماكن أماكن إسلامية، ولعل هناك من يستمع إلى آية أو يستمع إلى، وليس هناك حرمة يعني إذا الواحد ما استمع وأنصت، لأنه هو لم يقصد أن يستمع، يعني في فإذا قرئ القرآن فاستمعوا، هو لم يقصد أن يستمع وهو مر، يعني ليس عليه اسم إذا انشغل بشيء آخر، يعني هذا الذي أعتبره يعني ممكن من هذا الحديث أو السؤال. فإذا هو مر وما استمع ليس آسم، لأنه هو لم يقصد أن يستمع، هو مر ورأى هذا القرآن يعني يدار بهذه الطريقة، وربما التفت إلى آية والتفت إلى مقطع من آية أو إلى كلمة وربما استفاد وربما كذا، فلا بأس في ذلك، ولكن أنه يجب أن تكون هناك أهداف ومقاصد من وراء إدارة هذه المقاطع أو القرآن الكريم.
1: نعم. ومثل ما قلت يعني قبل شوي انه في بعض خاصة النساء هلا بيسمعونا بيكونوا ببيوتهم لوحدهم
0: افضل من الاغاني ومن اخرى،
1: لك انا بستوحش بحب انه يكون دايما ذكر الله في بيتي، يعني فلا بأس للاخت اللي عم تسمعنا هلا واللي طرحت هالسؤال انه تخلي القرآن في منزلها.
0: نعم.
1: انه
0: والافضل ان تقرأ القرآن، يعني اذا كان في مجال افضل ان تقعد بعض الوقت وتسمع وتقرأ بنفس الوقت. الله يجزيها الخير
1: إن شاء الله.
0: خلي القرآن خلي القرآن معنا دائما إن شاء الله رب العالمين
1: إن شاء الله. سؤال وردنا أيضا بتقول، هذا السؤال على لسان أخت، تقول أخي توفي وكان عليه دين، وأخي تكفل في بيع أرض ووفاء دينه للناس، خاصة في ناس بحاجة إلى النقود، وهو الآن يقول إذا الأرض لن تباع في سعر مغري لن أبيع، ولا أريد أدفع دولار من جيبي لوفاة يعني لوفاة أخوه، علما أنه ماديا مقتدر جدا، ما الحكم هنا؟
0: الأرض هي أرض المتوفى رحمه الله.
1: نعم. اللي فهمنا أنه في شخص توفى وعليه دين، فأخوه قال أنا ببيع الأرض، فيبدو أنه عنده أرض.
0: نعم.
1: قال أنا ببيع الأرض وبسدد الدين يلي لخيه. فهلأ عم بقول أنه إذا ما حدا جاب سعر الأرض بسعر انبعت بأرض يعني بسعر مغري،
0: نعم،
1: فأنا ما بدي بيعها، والناس بدهم مصرياتهم، والناس
0: نعم
1: بحاجة للمصاري.
0: طبعا يعني أصحاب الدين هم لهم الحق في أن يبيعوا هذه الأرض بأسرع وقت، سواء يعني جابت سعر كويس أو سعر أقل، ولكن إذا أراد أن يؤجل بيع الدين بيع الأرض عليه أن يستأذن أصحاب المال. لا يصح أن يمسك الأرض، خاصة إذا كانت هذه الأرض هي ملك المتوفى رحمه الله، ملك المتوفى، فلا يجوز أن يمسك الأرض، حتى ما بعرف كانوا ممكن يرجع ينزل السعر، فهو لا يعلم الغيب، فلا يصح أن يمسك الأرض ويمسك الدين الذي عليه، لأنه أخوه لا يحاسب إلا إذا قضي عنه دينه. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ينتبه للمسألة، أخوه موضوع منه بس الدين اللي على الناس،

0: دين في رقبة أخيه،
1: لأنه هو هلأ صار مستلم،
0: يجب أن يقضى عنه دينه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حضر جنازة وقف على القبر قال أعليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على ميتكم. ما صلى عليه، حتى قال أحد المسلمين يا رسول الله علي دينه، علي دينه،
1: يعني أنا
0: أقضي، أنا أتكفل وأقضي عنه دينه. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المسألة بتخص أخوك، ما بتخص الناس. أخوك موقوف، موقوف حتى يقضى عنه دينه، فلا تتأخر، فك رقبة أخيك.
1: سبحان الله. سماحتكم، أنا نعم. قرأت بأنه الشهيد عندما يعني يستشهد أنه كل ذنوبه تغفر إلا الدين.
0: اللهم اقضي عنا ديننا.
1: آمين يا رب العالمين. الله ما يحوجناك إلى الدين.
0: الحمد لله ما علينا دين، على إلنا دين وما علينا دين.
1: الحمد لله. هذه أكبر نعمة.
0: الحمد لله رب العالمين. واللي إلو علينا دين يجي يأخذوه.
1: لذلك مثلا وقت العزاء بيجوا أهل
0: المال. وعلى فكرة بس لفت نظر الأهل الورثة، يعني الأهل اللي هن لا غير ورثة، يعني إذا كانوا ورثة ما بيحقلون يأخذون من الميراث إلا ما يقضى الدين. إذا من ورثة غير ملزمين بدفع شيء من الدين، يعني من مالهم.
1: نعم.
0: إذا يعني أحبوا أنهم يفكوا رقبة أخيهم فجزاهم الله خيرا.
1: أحيانا بيصير أنه يعني للأسف سمعنا كتير قصص أنه الشخص بيتوفى ما في يعني مثل ما بقوله يعني دقائق، وبيكونوا أهله عم يتخانقوا على الورثة.
0: نعم.
1: طيب هون إذا في حال ما سكروا دين، هو لنقول كان مقترض فتح بزنس حتى لو كان مثلا
0: بيكون مكسور. نعم.
1: أي أنه بهالحالة هيدي هني كمان يأثموا، لأنه الأولى البداية لازم يسكروا.
0: لا يصح تقاسم الميراث إلا بعد قضاء الدين. أول ما يعني يقضى في الأمر في هالمسألة هو قضاء الدين، وبعد ذلك بعدين عندك شو اسمه حقوق الزوجة من مهر وما إلى آخره وأي حقوق أخرى، ثم بعد ذلك يقسم الميراث.
1: الله يبارك فيك. سؤال آخر بتقول الأخت، سؤالي حاولت بأقصى جهدي أن أكلم أخواتي ولا يريدون أن يكلمونني، ولن أفعل لهم شيئا، فما حكم قطيعة الرحم؟
0: الله أكبر، هذه مسألة خطيرة، يعني لا ينتبه إليها الناس. الرحم من الرحمن، وهي معلقة يعني بأعظم ما في هذا الوجود، سبحان الله العظيم. يعني تقول قطع الله من قطعني ورحم الله وأوصل الله من وصلني. هذه الرحم مسألتها عظيمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شكى له رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويمنعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني يفعل المستحيل كي يعني لا يقطع هذه الرحم. فقال والذي نفسي بيده إن كنت كما تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنك لتسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار. شفتي بس نعمل نحن الفحم.
1: نعم.
0: والجمر هيك بيصير أحمر وفحم محمر، هذا هو الرماد الحار. بس يدوب ويبقى هيك الجمر، ولهذا الرماد الحار. والذي نفسي بيده إنك لتسفهم المل،
1: الله أكبر،
0: لتطعمهم هذا الرماد الحار،
1: الله أكبر،
0: ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
1: يا الله،
0: يعني رب العالمين معك بساندك وبأيدك إذا داومت على هذا الأمر ما دمت على ذلك. يعني مسألة الإحسان بعد الإساءة والإكرام بعد اللي عم يصير من الأهل من الجفاف والقطيعة، هذا مسألة خطيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى من عنده يساندنا ويؤيدنا إن نحن صددنا الإساءة بالإحسان. لا إله إلا الله،
1: لا إله،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني الله يكون بعون هذه الأخت.
0: نعم.
1: في سؤال هون وردني بيقول هيدي الأخت هي بعته باللغة الإنجليزية وبتقول إنه هي عندها انزايتي، عندها قلق.
0: نعم. نعم.
1: قلق كبير ووسواس، وسواس قهري كمان يعني باللغة العربية، لدرجة إنها دايما بتحس حالها إنها مريضة وإنه ولادها كمان رح يمرضوا وكأنه حيصير عندهم كنسة وإنه هي كمان حتموت. فهذا الوسواس كيف هي بتقدر إنها تتخلص منه؟
0: والله أختي يعني تستعين بالله أولا سبحانه وتعالى، وتكثر من ذكر الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن لا حول لنا ولا قوة. طبعا الوسواس القهري فضلا عن أنه بحاجة إلى بعض الأوراد واللي يعني ممكن تخفف من هذا الاحتقان، ربما قد يصل إلى حالة مرضية. إذا وصل إلى حالة مرضية لابد أن تعالج الأسباب. هناك أسباب هي التي أوصلت يعني الحالة النفسية إلى هذا المستوى، فلا بد من علاج. ونحن طبعا لا نستطيع أن نتدخل في الحالات المرضية، ولكن نحن نستطيع أن نوصي بأنه البعد عن هذه التوترات التي أدت إلى هذه الحالة النفسية المتقدمة. لأنه الوسواس القهري، أنا دارس على النفس، فيعني ممكن يوصل الإنسان في بعض الأحيان إلى أعلى المستويات. هلأ لعله الأخت يعني ما نواصل إلى أعلى المستويات، فبإمكانها أن يعني تخفف من التوترات اللي هي عم توصلها إلى هذا المستوى. فإذا ما ابتعدت عن هذه التوترات فصعب أن تعالج نفسها، فبحاجة إلى طبيب يعني تلجأ إليه مسلم ثقة يعني بإمكانه أن يعالجها من هذه الأمور بالطرق والوسائل الناجعة والناجحة. لأنه
1: يعني بعتقد بحسب توصيفها للحالة اللي هي فيها، بتصور إنه لما الواحد يدلهم يعني حاسس حاله إنه هو
0: خاصة إذا وصل
1: الأولاد حيموتوا، هو مريض،
0: إذا وصل في تخيلات. عندما يصل الأمور إلى التخيلات هذه مسألة خطيرة. يعني يتخيل الإنسان في شيء بالبيت، في شيء بالمحيط أو كذا، يعني نسأل الله أنه ما تكون حالتها متقدمة لهذه لهذا المستوى. ولكن يعني بالنهاية الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يغير ما بالحال، فعليه أن يعني يوطن نفسه ويعلم أن الأمر كله بيد الله. ولكن لابد أن يدرك الإنسان أنه في حالات التوتر هذه يحتاج إلى التسليم لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن أسباب التوتر. هذه أهم شيء في النقطة هذه. إذا ما ابتعد عن حالات التوتر مشكلة. يعني نشوف، بده يشوف الطبيب، بده يعرف، يسأل أنه شو اللي عم بيصير، شو عم بيحيط فيها من أمور لحتى يقدر يعالج الموضوع.
1: فإذا الأولى فيها هذه الأخت أن تتوجه إلى طبيب.
0: نعم.
1: نفسي.
0: ولكن
1: يكون مسلم،
0: يكون مسلم ثقة.
1: نعم.
0: بيقدر يعالجها بالطرق يعني غير الروتينية اللي عم يتم فيها المعالجة، لأنه في بعض الأحيان طبيب النفسي بيعقد المريض، ما بيحسن وضعه. للأسف هيك بيصير، لأنه ما بيملك الوسائل. بعض الأحيان في وسائل ناجعة وبسيطة، فبيستعملوا الأدوية المتعبة واللي بتخلي الإنسان أصلا يصيبه الصرع وما إلى آخره،
1: لأنه بتشتغل على الكيميكال.
0: نعم. مشكلة.
1: الله يشفيك ويعافيك أختي الكريمة.
0: أهم شيء البعد عن حالات التوتر والتسليم لله والقرآن والذكر، والبعد عن المشاكل والهموم وتفريج، ودعاء أنه يفرج الله الهموم سبحانه وتعالى.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. أختنا بتسأل، بتقول عندنا أفراد من العيلة يصومون، يزكون، يأكلون أكل حلال لكن بدون صلاة، ولا حتى يقرأ أو يقرأ في بيوتهم قرآن ولا سماع. ننصح لكن بدون جدوى، كيف التصرف معهم؟ وهيدي منشوف الحالة منتشرة بكتير من البيوت المسلمة للأسف.
0: نعم.
1: فعلا بيزكوا، بيأكلوا حلال، أحيانا بيتصدقوا كتير، لكن بعيدين عن القرآن وبعيدين عن الصلاة. ما بيصلوا،
0: يعني عندهم بعض الإيمانيات. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أشخاص مثل هؤلاء الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعل الله يهديهم ويصلحهم، يعني طالما هم على شيء من الإيمان فالتذكير وبالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في بعض الأحيان الدعاة أو من يعني يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل أو بالوعظ أو كذا يسيئون الطريقة والأسلوب، فيسيئون أكثر مما يحسنون. هذا للأسف. فلذلك يعني نحن نأمل من الله عز وجل أنه هذه الومضة، هذه الأمور الإيمانية الموجودة عندهم أن تتحرك بطريقة أو بأخرى، عسى أنه رب العالمين سبحانه وتعالى يهديهم ويصلحهم ويصلح قلوبهم. لذلك بعض العلماء رحمه الله قالوا يا شيخنا أطال الله في عمرك، قال لا تقول ذلك، بل قول أطال الله في عمرك وأصلح الله قلبك. صلاح القلوب هو مسألة ليست سهلة أبدا، يعني هذه القلوب تحتاج إلى صلاح. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. أحد الصالحين والعلماء رحمهم الله بكى في مسألة وفاة، يعني كان في حضور وفاة، قالوا أتبكي من الذنوب؟ قال والله ليست الذنوب وأمسك بقشة، قالت ليست الذنوب عندي ولا مثل هذه وألقاها، وإنما أخشى سوء العاقبة.
1: يا لطيف،
0: سوء العاقبة، يعني هذه أنا ذنوبي ليست عندي مثل هذه، ما في عندي هالمسائل، من يعتلين هم المسائل، ولكن أخشى سوء العاقبة، سوء الخاتمة. لذلك فلنشتغل بحسن الخاتمة، والله سبحانه وتعالى يحسن ختامه. وكما قال أهل العلم رحمهم الله، المؤمن في خير ما سأل الله الثبات وحسن الخاتمة.
1: يا رب يا رب،
0: ينشغل الإنسان بالثبات وحسن الخاتمة.
1: نعم نعم.
0: ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلتكم الأخت أيضا نوهت أنه طلبت منا لو كل أسبوع ننوه عن أهمية الحجاب لما يظهر اليوم من إهانات للحجاب والشكل.
0: ما بعرف إذا أصدق أنه الحجاب ولا الخرقة التي نضعها على الرأس، في فرق كبير.
1: نعم نعم.
0: في فرق بين الحجاب اللي هو يحجب واللي هو يستر واللي هو يرضي الله سبحانه وتعالى، أم هذه الخرقة أو قطعة القماش اللي بيحطوها على الرأس وليس لا تستر ولا تحجب ولا تغني من الله شيئا. في فرق كبير، لأن الحجاب هو نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، يستر ويحجب ويرضي الله سبحانه وتعالى. أما اللي بنشوفه في بعض الأحيان، الله يهدي بناتنا، إن شاء الله يكون بداية لحجاب. هذا مجرد وضع هيك شال حلو، بيقولوا له باللغة الإنجليزية سكاف، يعني هيك منظر،
1: الرقبة مبينة، الحلق مبين،
0: حلق مبين، شفاف، يمكن الشعر من تحت
1: من تحت
0: السكاف هذا، من تحت الحجاب مبين. وإن شاء الله الله يهديهم ويصلحهم. يمكن هن شايفين أنه هذا أفضل شيء بيعملوه، ولكن نتقي الله سبحانه وتعالى. طالما حطيناه نحطه عن جد ونتقي الله فيه سبحانه وتعالى، لحتى الله يحجبنا من النار. هو اسمه حجاب، حجاب من شو؟ حجاب من غضب الله، حجاب من سخط الله، حجاب من عذاب الله، حجاب نحتجب به ليرضى عنا الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عليكم يا بناتنا. آمين. الله يهديكم ويصلحكم. والله عنا بنات وعنا مؤمنات وعنا مسلمات منشوف حالنا فيهم والله.
1: هلا احيانا شو اللي بيصير مثلا لما بتعطي انت نصيحة احيانا للأمهات، وطبعا انا ما عم نظر على النساء يعني على الاخوات، لانه كل انسان نحن عنا بنات، واحيانا ممكن البنات مثلا يتصرفوا تصرفات يعني منا 100%، ولكن نحرص على الحجاب السليم ان شاء الله تعالى. بس مثلا لما بتجي بتعطي نصيحة انه يا اختي العزيزة انه البنت مبينة رقبتها، بتقولك احمدي ربك انها هي حاطة حجاب، نحن باستراليا هيدي منيح اللي اولادنا يعني. كتير انا بسمع من امهات بمن انه بالحجاب.
0: شيخ رتب النابلسي الله يجزي الخير وطول بعمره ويشفيه ويعافيه، قالوا له مولانا يعني هذا الحجاب شو؟ قال له هيدي بدها ترضي الله وترضي عباده.
1: عبدالله.
0: يعني هيدي عندها دبل فيس. فما بيصير، يا بدنا نرضي الله يا بدنا نرضي عباده، ما بيمشي الحال. حجاب وبنطلون، حجاب وحمرة وبودرة وزوقة، حجاب ورقب مبينه، هذا ما بيمشي الحال. يعني الله سبحانه وتعالى يتوب علينا، وإن شاء الله بتكون بداية لأنهم يلتزموا التزام كامل. ما بدنا نرضي عباد الله، بدنا نرضي الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. نحن أطلنا عليك سمحتكم، بس
0: ظهور.
1: بعد في عندي سؤالين.
0: إيه بابا اللحق الصلاة.
1: ما
0: فينا نأجلون بيكون تمام. طيب. الله يرضى عليك.
1: طيب. أعذروني.
0: بس بدي أوصل و...
1: نعم الله يتقبل منك. وعذروني عذروني للي بعتونا رجعوا هلأ بعدهم عم يبعتونا أسئلة، حنأجلون للأسبوع القادم بإذن الله حتى يتسنى لسماحة المفتي أنه يوصل لي المسجد لصلاة الظهر. بارك الله بكم. شكرا لك.
0: يجزيكم الخير. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكرا أيضا لمستمعينا. بدي نوه أنه 12 ودقيقتين إن شاء الله بأذن الظهر،
0: إن شاء الله.
1: فنترككم في رعاية الله وحفظه.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك. حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة، ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة، ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة. وصلي وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. أضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس أراقشي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث للسي أن بي سي أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير نظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيفون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش أنه هاجم الخميس 10 بنا تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبراشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. سنتابع مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تناول فيها الوضع مع إيران، ضعنا في مشهد أكثر تفصيلا لهذه التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: نعم، هذه التصريحات للرئيس الأمريكي ويبدو أنها موجهة أكثر للمشاهد أو المواطن الأمريكي على وجه خاص، لأن هذا الحديث الصحفي لم يرد فيه على كل ما يأتي من تصريحات إيرانية، لم يدخل في أي جدل، وإنما حاول أن يروي كما يبدو لنا على الأقل من وجهة نظر إعلامية، يروي للمواطن الأمريكي قصة ما حدث، ما يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا. الرئيس الأمريكي ومعرفة ومدركا لمدى العداء الأمريكي لإيران وقيادته السياسية حاول أن يصحح الأمور ويقول هذه المرة إن الولايات المتحدة تتفاوض مع قيادة إيرانية جديدة.

0: يحاول أن يشرح للمواطن الأمريكي ماذا حدث عسكريا. الكثير من التحليلات هنا وهناك، الكثير من التسريبات، ولكن له سرديته، ويقول أن الولايات المتحدة فجرت مثلا وتسيطر عسكريا وسيطرت عسكريا. يقول أن الأسبوع الماضي مثلا الولايات المتحدة في خلال ضربة وضربتين سيطرت ودمرت كل الرادارات الإيرانية التي كانت موجودة على السواحل الإيرانية على ما يبدو. ويقول أن طهران باتت الآن من أي دون الشبكات رادار. يقول أيضا إن القوة العسكرية الأمريكية، القوة العسكرية الإيرانية انتهت حسب تقديره، وكل ما ترون في التقارير إعلامية كاذب وخاطئ، يقول الرئيس الأمريكي. أيضا وهو يصف الحالة الداخلية في إيران، يقول إن الإيرانيين الآن يعانون من التضخم، ويقول أيضا إن التضخم في إيران قفز إلى 300% اقتصاديا، وأن الآن إيران في وضع ضعيف، فقد تمت تصفية الجنرالات والقادة العسكريين في الصف الأول والثاني وبعض من الصف الثالث. والرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للسي إن بي سي يؤكد للأمريكيين أن الولايات المتحدة خرجت أصلا عسكريا منتصرة، وهي الآن تفاوض حول نقطتين، مضيق هرمز وذلك اليورانيوم المخصب، ويقول دون أن يكشف عن تفاصيل ما تم تحقيقه، لأنه يقول أيضا أن الولايات المتحدة تحصل على إيران على كل ما تريد تقريبا، دون أن يفصح تفاصيل ما حصلت عليه أمريكا من الجانب الإيراني.
1: أشكرك شكرا جزيلا ناصر الحسيني من واشنطن وراس الجزيرة. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية، وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالميا. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن $450، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة $450، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من $900، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو $600. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح

0: ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب. إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي مباشرة من هناك ليصف لنا المشهد من الناحيتين. التصريحات اللبنانية تامر الأخيرة متعلقة بالوضع مع إسرائيل، وإن كان هنالك أي وضع محدث على المستوى الميداني.
1: بالفعل نشوار، نتحدث عن تطورات سياسية وميدانية. فيما يتعلق بالتطور السياسي هنالك انقسام يتصاعد بشكل مستمر بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الرئيس جوزيف عون بدأ خلال الأيام الماضية وكأنه يسعى إلى إقناع الجميع بهذا الاتفاق الإطاري على وقع الانتقادات المتصاعدة من معارضي هذا الاتفاق، وهو يلتقي على مدار الساعات الماضية بعديد القوى والكيانات السياسية والشعبية والشخصيات للتعبير عن أو للتأكيد على أن هذا الاتفاق يصب في صالح لبنان في نهاية المطاف، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، ونتحدث عن احتلال للأراضي يزيد عن 650 كيلومترا. الرجل يقول بأن بنود هذا الاتفاق لا تشرع لبقاء القوات الإسرائيلية، وإنما لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، تحديدا الجيش اللبناني. وهو بذلك يرد على اتهامات سابقة لحزب الله الذي اعتبر بأن هذا الإطار أو هذا الاتفاق يبقي على القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، بل ويقضم قرى وبلدات محتلة لصالح إسرائيل. أيضا هو غمز من قناة حزب الله عندما قال بأن البعض، هكذا سماهم، قال البعض يعني ساءه القرار سيادة الدولة اللبنانية بالفصل بين مسار لبنان ومسار إيران الولايات المتحدة، في إشارة إلى مذكرة الاتفاق بين طهران وواشنطن في سويسرا، والتي وضعت في بندها الأول لبنان على رأس القائمة لوقف الحرب فيه. وقال بأن لبنان هو من يدافع عن نفسه، هو من يفاوض عن نفسه، ولذلك سعينا على حد قوله إلى أن يكون مسار لبنان مختلف. وهو يقول بأن البعض أيضا حاول خلال الفترة الماضية أن يخرج القوات الإسرائيلية من لبنان بقوة السلاح، لكنه فشل في ذلك، في إشارة واضحة إلى حزب الله. ولذلك هو طالبها خلال الساعات الماضية بإعطاء الدبلوماسية اللبنانية فرصة للذهاب إلى أبعد مدى على طريق إخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وقال بأن هذه الدبلوماسية هي دبلوماسية أو معركة دبلوماسية من غير دماء. هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، سانده فيه رئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى وزير الخارجية الذي انتقد بشكل لافت حزب الله من دون أن يسميه، عندما قال بأن من تسمي نفسها أو ما يسمى أو تسمى بالمقاومة ساندت حرب غزة وحرب إيران على حساب لبنان، وهو ما دفعنا إلى الذهاب إلى المفاوضات. وقال بأن حزب الله يريد الاستمرار في هذه الحرب المدمرة والتي ألقت بظلال ثقيلة على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين، وقادت إلى خسارة كبيرة على حد وصفه. في المقابل حزب الله ظل طيلة الأيام الماضية يتمسك بموقفه المعادي لهذا الإطار الاتفاقي الذي يرى فيه تخاذلا وتنازلا مجانيا من قبل الدولة اللبنانية لإسرائيل. خلال الساعات الماضية أيضا كان هنالك موقفا من حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري التي مرة أخرى جددت إدانتها لهذا الاتفاق الإطاري، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية ليحل محلها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى أنه تحفظ على الموقف من الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني في مقبل الأيام، وقال بأن الجانب الإسرائيلي يريد لهذا الجيش أن يكون عبارة عن ضابطة عدلية يقدم خدمات للاحتلال، وقال بأن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية وهو خط أحمر ويجب أن لا يتم التجاوز عليه. وهذا الموقف الجديد لحركة أمل جاء على وقع لقاء بين نبيه بري وقائد الجيش بحثا فيه تطورات الميدان في الجنوب اللبناني والخروقات والانتهاكات المتواصلة. في الحقيقة نشوان، هذه الخروقات المتواصلة أو هذه الخروقات الإسرائيلية تتواصل حتى هذه اللحظة في الجنوب اللبناني على الرغم من استمرار الهدنة، وهذه الخروقات تتراوح بين إلقاء القنابل الصوتية وأيضا الغارات من المسيرات وأيضا تفجير المناطق والمنازل في عديد القرى والبلدات خلال الساعات الماضية، ما يعني أن هذا الاتفاق الإطاري ما زال بعيد المدى وبعيد المنال حتى هذه اللحظة على الرغم من الاحتراضات بشأنه عن التنفيذ على أرض الواقع.
2: من بيروت تامر صمادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. سنأخذها إلى ضيفنا الكاتب المحلل السياسي من بيروت طارق ترشيشي. أهلا بك سيد ترشيشي. أولا، هذا السجال وفتح صفحات الحساب المتعلقة بموقف الحزب، حرب الإسناد إلى آخره، أولا إلى أي مدى تؤثر على السجال الداخلي اللبناني ومسألة التماسك الداخلي، وهل نحن ربما بانتظار مزيد من فتح لهذه الصفحات؟
3: تحية لك سيد نشوان وللمشاهدين. في الحقيقة هذه المواقف يعني تعبر عن الانقسام العمودي وأحيانا الأفقي حول الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. طبيعي هذا الانقسام يعني يدل على أن الشرخ ما زال كبير، وأن إمكانية التلاقي على حد أدنى من المواقف أو منطقة وسطى ما زال بعيد، نظرا لأنه لا تبريرات السلطة مقنعة للفريق المعارض ولا تبريرات أو موقف الفريق المعارض مقنع للسلطة، كلاهما يعني يبدوان حتى الآن نقيضان لا يجتمعان. إلا أن يعني مصلحة لبنان في النهاية في تقديري هي تقضي أن يحصل حوار بين الفريقين.
2: عند مسألة الحوار حقيقة هذه نقطة مهمة سيد ترشيشي. هل تعتقد بأن هنالك طرفا لبنانيا آخر قادر على جمع هذه الرؤوس مع بعض بطريقة شفافة وبطريقة أيضا حيادية ربما تصل بهم بالجميع إلى بر الأمان على مستوى التماسك الداخلي اللبناني؟
3: يعني أعتقد أنه يمكن أستاذ وليد جنبلاط يمكن أن يلعب هذا الدور، لأن موقفه كان يعني يراعي الموقف الطرفين، يعني من جهة أعطى السلطة نوع من التأييد فيما ذهبت إليه ولكن حدد بعض المسائل، وكذلك أعطى الفريق الآخر في موقفه نوع من التأييد، يعني دفع كأنه دفع في اتجاه أن يتم تعديل النص الحاصل، وطبعا هذا لا يتم إلا بنتيجة تدخل أمريكي في النهاية، يعني تعديل النص بما يجعله متوازن، لأنه ما هو حاصل أستاذ نشوان أنه إسرائيل ده يعني عم تفسره كما هي تريد بما يبقي على وجوده في واحتلاله في منطقة الجنوب، متفسره وتعطيه تفسيرات يخرج عن كونه اتفاق ينبغي أن يكون فيه خطوات متبادلة، يعني السلطة تتخذ خطوات متبادلة وإسرائيل تتخذ خطوات متبادلة. التفسير الإسرائيلي للاتفاق يشير عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن منطقة أمنية، يعني عن منطقة أمنية يعني كأنه يبرر يتحدث عن إبقاء وجوده طويلا في هذه المنطقة.
2: لكن أنا أعتقد بأن التفسير الإسرائيلي هو الذي سيفرض نفسه في نهاية المعادلة.
3: لا هو في النهاية ينبغي أن يكون هناك تدخل من الراعي الأمريكي في تأديره، هو الذي يحسم الموقف في النهاية كونه هو الذي رعى المسألة منذ بدايتها. يعني عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن أنه لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، يعني عم يعطي الاتفاق أبعاد سياسية كبيرة لا يستطيع لبنان أن يدخل فيها من نوع تطبيع أو اتفاقية سلام أو غيره، ما بيقدر لبنان يفوت بهذه المسائل. لذلك التدخل الأمريكي في تقديري بات ضروريا لجعل هذا الاتفاق أكثر توازنا، أكثر توازنا أقله. يعني لبنان والأمريكي يعرف واقع لبنان، يعرف أنه موضوع معالجة سلاح حزب الله لا تتم بالقوة، بيعرف هو هذا الأمر. والسلطة اللبنانية تستطيع أن تعالج هذا الأمر بوضع استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الوزاري. فتقديري إذا بقيت الأمور على حالها، نبدو وكأننا ذاهبون إلى كأننا في استراحة محارب على المستوى الداخلي والخلاف الداخلي وعلى المستوى الإسرائيلي.
2: الكاتب والمحلل السياسي. تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. يواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
4: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
5: هي بين واضح في أربع حيطان فتح كلهم مع بعض.
4: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
6: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني. أول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها يعني. بعد فيه بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
5: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينة. صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا على جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
4: العودة الى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة. اذا مئات العائلات عادت اثر وقف اطلاق النار بعدما اضطرت الى الاخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
7: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن فيهم، 43 دمار كلي.
4: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
8: بلشت بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقفت للنار ببداية التصليحات. بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركام عن محطة ماء الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدأ شوية وقت.
4: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
9: دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب. ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة ريقانون النهر جنوبية لبنان.
2: الآن إلى وسيلة علمي وفقرة عسكرية تحليلية لقراءة الوضع الأمني والبحري في مضيق هرمز.
10: مرحبا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط ضوء فيها على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في المسارات الثلاث التي تسلكها السفن التجارية، وما هي المخاطر الأمنية المحيطة بها، وما يرافق هذه الحركة البحرية من تصريحات إيرانية وأمريكية بشأن السيناريوهات المستقبلية لمسائل آلية العبور وضمان التدفق الحر عبر مضيق هرمز. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. قبل التحليل نتحول إلى زميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لرصد حركة العبور عند مضيق هرمز.
11: شكرا لك وسيلة، ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد. إذا هناك حركة يمكن أن نصفها بأنها أكثر استقرارا للعبور خلال الأيام الماضية منذ 30 من يونيو وفي الأول والثاني من شهر يوليو. مباشرة لنلاحظ حركة العبور هنا في هذه الإحصاءات، طبعا نلاحظ أن هذه الحركة كانت قد تأثرت بعد 24، طبعا وصلت إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه في 57 حركة عبور في 24 من يونيو، ثم حصلت توترات. هذه التوترات مردها اعتراض إيران على المسار العماني الذي افتتح في 23 تقريبا من يوليو. نتعرف على هذه الفكرة ضمن تصور عام للمشهد. هذا هو المسار العماني الذي وضعته عمان في 23 من يونيو. منذ أن وضعت عمان هذا المسار نلاحظ أن المسار العماني أخذ كم جيد أو ربما أكبر حتى من الحركة حركة العبور، على اعتباره أنه أكثر أمنا وأنه أبعد عن منطقة التوتر. طبعا نلاحظ في الفترة التي اعترضت فيها إيران، هنا نتحدث عن 28 تقريبا، نلاحظ كيف أصبحت الحركة على المسار العماني، هذا المسار الأزرق الذي نراه هنا، أصبحت أقل مما مضى. إذن هذه الحركة الآن ما الجديد لدينا الآن؟ إيران تقول تعترض على المسار العماني لأنها تقول أنه ضمن مذكرة التفاهم، وفي البند الخامس من هذه المذكرة يجب أن يكون فتح المضيق وحركته بمفاوضات ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول المنطقة. اليوم يتحدث قاليباف عن أن عمان وإيران اتفقتا على أن يكون هناك رسوم ربما لن تكون كرسوم حركة عبور، وإنما يمكن أن نسميها رسوم خدمة على غرار ما يجري في مضيق ملقة. طبعا هنا الحديث عن رسوم طوعية هناك، لكن هل ستكون هذه الرسوم طوعية في مضيق هرمز؟ هناك المزيد من التفاصيل التي سيتم بحثها. بالعموم نلاحظ اليوم أن هناك حركة سفن، كما أشرت في يوم أمس وصلت حركة السفن إلى نحو 33 سفينة. حتى الآن هناك حركة جيدة أيضا خلال هذا اليوم، أكثر من 10 سفن، وطبعا معظم هذه الحركة أيضا لناقلات النفط التي تشهد حركة واسعة في مضيق هرمز، لا سيما من دول الخليج باتجاه الخارج، باتجاه دول آسيا وكل دول العالم. إذن هذه هي أبرز التفاصيل عن هذا الوضع الجديد في مضيق هرمز، وربما سننظر فيما ستؤول إليه هذه التصريحات وهذه المفاوضات لاحقا في وقت آخر.
10: شكرا جزيلا لك محمود. عقيد نضال، إذن آخر البيانات تشير إلى حالة من التعافي كما وصفت لحركة العبور، لا سيما من خلال المسار العماني وهو الجنوبي.
12: تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبية لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي، ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
13: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
14: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتح كلهم مع بعض.
13: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
6: هذا بيتنا مدمر جزئيا، يعني وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها يعني. بعد فيه بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
5: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل الجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرة كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
13: العوده الى بعض القرى غير المحتله جنوب نهر الليطاني باتت ممكنه اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
7: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماء، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن فيهم، 43 دمار كلي.
13: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
8: بلشت بلية درون النهر من أول يوم للعود، وقفت للنار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركام عن محطة ماء الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
13: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
9: بئر قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر، جنوبية لبنان.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولاران والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ما زال الحديث عن الجنة، عن دار الراحة، الدار التي ليس فيها حزن. كان في ضرار كان مع خالد رضي الله عنهم في غزوة من الغزوات، من معارك الشام يعني. فبيقول له دعني أن أحمل على القوم حتى تستريح أنت. يعني بيقول له يا أمير أنت ريح أنت شوية وخليني أنا إيه أقاتل هؤلاء. يعني إيه المجهود اللي جاي ده أنا هشيله شوية وهحمل أنا عليك وأنت تريح شوية. فقال يا ضرار الراحة في الجنة غدا، الراحة في الجنة غدا. لأن أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كان فيه حزن وكان فيه حزن في الدنيا، وإن كان الحزن هو أشد. يوسف ابيضت عيناه من الحزن ولا من الحزن؟ يوسف يعقوب ابيضت عيناه من فقد يوسف بسبب الايه؟ الحزن. وهو في الدنيا كان حزن بالضم، فلما صار في الآخرة وجده كان شيئا خفيفا، فيذكر بالايه؟ بالفتح، لأن الضم أشد وأقوى. فييجوا يوم القيامة يقولوا يا أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وده طبيعة الحياة، أن الحياة الأصل فيها الكبد والمشقة والمعاناة. وحفت الجنة بالمكاره. يعني إيه حفت الجنة بالمكاره؟ يعني الجنة الجميلة ديت عشان تصل ليها في حواجز هتحاول إيه تعديها. يعني تخيل ان في قصر، القصر ده قدامه سور، السور ده بعده في نهر، وبعد النهر ده في اسلاك شائكه. عشان توصل انت للقصر ده وتعيش فيه وتتمتع، بس هو قصر ليس له نظير في الدنيا، ومليء من كل ملذات الدنيا، وكل شيء فيه مباح، وما فيش حاجة محدودة، كله بلا عد ولا حساب. فواحد عاوز يوصل له لازم يعد الأسلاك الشائكة، وممكن يتخدش ما فيش مشكلة، ممكن يتعور ما فيش مشكلة، يتعرض للسعات الشمس أحيانا وأحيانا بالليل للريح ما فيش مشكلة. فقعد يعدي السلك، وأول ما عدى السلك لقى قدامه نهر، ربيع من الماء، جدول ماء كده، فلازم يعدي، رجله هتبتل واحتمال يتعرض للايه للمشقة وهو بيعدي النهر ده، يحاول يجاهد ويحاول يشوف وسائل وبعدين يعدي. وبعد ما عدى النهر وهدومه مبلولة ينتظر عشان تنشف، وبعد ما تنشف يحاول يجي يقفز من هذا السور، السور عالي شوية وفوق في حديد مدبب. كل ده يقول لك ايه مفيش مشكلة، هانت كلها ايه، خلاص احنا اللي عديناه كتير، اللي باقي حاجة بسيطة. فيقول لك ايه بس انت ممكن تتخدش، يا عم ما تخدش مفيش مشكلة، لكن انجو وندخل القصر ده. وبعدين كل اما يفتكر القصر ده ويشوف النعيم بتاعه من بعيد يتجنن وعاوز ايه يعدي. فتيجي تقول له انت بتتحمل ازاي، يقول لك حلاوة اجرها انستني الامتي الام جسدي. فحلاوة الأجر أنستني مرارة الجسد، فيبدأ يدوس على نفسه بتاعه. فحفت الجنة بالمكاره، والنار بالشهوات، يعمل شهوة ويعمل التانية ويعمل التالتة، والدنيا مفتوحة معه، فقعد براحته خلاص. النار حواليها شهوات، والجنة حواليها بعض اللي الحاجات اللي فيها كدر وفيها كبد. ناس كتير بتسيب الجنة ليه؟ لأنه ما عندوش استعداد يدفع، ومش عاوز ان يقفز هذا السلك، ومش عاوز يعدي من هذا النهر، ومش عاوز يقفز من هذا السور ويعرض نفسه للخدوش ديت والكلام ده. فهو خالد بيقول له يا ضرار الراحة في الجنة غدا. فنسأل الله ان يذهب عنا وعنكم الحزن، ويمتعنا ويثبتنا على ما يحب ويرضى. شراب اهل الجنة، من تمام نعيم أهل الجنة لذة الشراب، حتى تستمتع الأفواه التي يا ما ترنمت بالأمر معروف أنه يعني منكر، وبذكر الله وبأذكار الصباح وأذكار المساء والبرج والصلة والقرآن والسنة. هذه الأفواه لا لازم تتمتع، والبطون دي لازم تتمتع التي أكلت الحلال. فمن أكل احتاج إلى شراب، وهنتكلم في الأطعمة إن شاء الله، لكن كما وعدناكم أمس نتكلم عن الشراب، فنكمل الشراب. شراب لذيذ، هذا الشراب ما هو؟ في حاجة بتتخلط معه ولا لا؟ وهل بينبع منين بالضبط؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الكرام البررة الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى دول بيشربوا من خمر ليست كخمر الدنيا، لأن كل نعيم في الجنة من نعيم الدنيا ليس فيه المناغصات التي كانت في الدنيا. يعني مثلا الخمر كانت في الدنيا بتذهب العقل وممكن تتعب البطن لا، خمر الآخرة مختلفة تماما. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الخمر يمزج بها ماء الكافور، وهذا المزاج من عين يشرب بها عباد الله للمتقون. لأن نيجي معانا دلوقتي أن العيون في تسنيم وفي سلسبيل، كل الأعين سبحان الله تسنيم دي من اسمها حاجة عالية قوي، والسلسبيل مية سلسة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نشرب منها. هذه العيون يفجرونها تفجيرة، أي يشقونها شقا، زي ما الراجل كده بيفجر النهر وبتاع، بس دول بقى بيديهم كده مجرد ما يخبط تطلع. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة. فالأبرار دول مرة بيشربوا كأس من خمر، مرة تمزج بالزنجبيل ومرة تمزج بالكافور، والكافور بارد والزنجبيل حر. فسبحان الله خمر الجنة ممزوجة حتى يستلذ، أحيانا بيكون في لزعة معينة في خمر الدنيا، والعرب كانت تعرف كده، ولذلك خاطبهم الله بما يعرفون. عشان يكسروا اللزعة دي كانوا يحطوا إيه بعض الأشياء من مما ذكر الله سبحانه وتعالى من الكافور والزنجبيل. هذه الأشياء تيجي يوم القيامة مختلفة تماما. يعني مثلا اللبن، إحنا اللبن يا جماعة بيجي منين؟ إحنا النهاردة عشان تشرب اللبن، اللبن ده من أين يأتي؟ بيأتي من الأنعام صح؟ يأتي من الأبقار، يأتي من كذا، يأتي كذا، البقرة المريضة، البقرة اللي فيها مشكلة، البقرة اللي فيها كذا، اللي أكلت، اللي بتاكل من أعزكم الله من القمامة والكلام ده، أكيد اللبن بتاعها مش زي البقر اللي بيتم الاهتمام به بطعامه، بيتم البيئة اللي هو بتربى فيها، طريقة الرعاية الصحية، أكيد بيتأثر، وده اللي بيخلي أنواع من اللبن مختلفة عن التانية صح؟ لا، هو لبن الجنة مش كده، لبن الجنة خلقه الله، يعني مش جاي لك من مكان لسه احتمال يكون مليان أزمة واحتمال يبقى فيه مشكلة. ولذلك اللبن بتاع الجنة لا يتغير طعمه. ليه لا يتغير طعمه؟ لأن بديع السماوات والأرض هو الذي صنعه وهو الذي أبدعه سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا. نفس الكلام بقى في كل حاجة بقى نقولها، كل حاجة نقولها تكون فاكر بقى المانجا يا جماعة، ده في بعض الناس يقول لك يا سلام على المانجا العويس، يا سلام المانجا بقى الفص العويس ده بقى حاجة تانية خالص. وطبعا الإنسان عم بيكون مولود في مكان في شجر مانجا، وهو يعني تربية زراعة المانجا وتربية الفلاحين أو القرى اللي فيها الحاجات دي، هو عارف كويس جدا، يقدر يكلمك على المانجا والشجر بتاعها، والشجر ده لو اتعمل كذا هتطلع ازاي، والشجر ده لو اتعمل كذا. فما بالك مانجا خلقها الله سبحانه وتعالى ليمتع بها أمثال محمد صلى الله عليه وسلم. أي طعم ممكن يخطر على بالك هيكون عامل ازاي؟ هيكون يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله. فيفجرونها تفجيرا، يعني في كل مكان تطلع هذا المكان. الشراب بتاعهم طاهر، يقول الله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا سلام على الألفاظ، ألفاظ القرآن رائعة. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول يشرب بها عباد الله، هي العين احنا بنشرب منها ولا بها؟ العين دي المكان اللي بيطلع مية، بيطلع مية، هل احنا بنشرب منها ولا بنشرب بها؟ الطبيعي الإنسان بيشرب من العين، من البئر، ولا يشرب بالبئر؟ الأصل أنه يشرب منين؟ نعم، الأصل أنه هو بيشرب من البئر، من العين. لكن هنا جمال القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها، يقول لك أن الحرف ده فيه هنا فعل متضمن مع الفعل ده، يعني يشربون شرب، يرتوون بهذا الشرب، فيرتوون بها، يعني شرب يحس معها بالري العالي، خلاص ما عادش في عطش، فيشرب بها. الحرف ده ادك المعنى ده. هنا نفس الكلام في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان وسقاهم. اللفظ ده سهل ولا صعب؟ هو أصلا يعني تحس أنك شربت اللفظ ده وسقاهم، سلس جدا. شوف في الدنيا بقى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو هم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، الله يسقيهم، بس فين؟ ده مية الدنيا بقى. فشوف حتى اللفظ بيختلف، وسقاهم هناك لكن هنا أسقيناهم، فتلاقي الهمزة دي عامله لك زي ما يكون في حاجة واقفة في زورك، في حتة لقمة صغننة كده. إيه اللي واقف في زورك؟ مية الكدر. كأن الله يريد منك أنك تاخد بالك حتى في الحاجات الفنيات البسيطة دي. وسبحان الله، الله أجل وأعلم بكتابه. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فالشراب طاهر يسقيهم الله سبحانه وتعالى. طهور يطهر باطن الشراب، باطن الشراب يعني يطهر باطنهم. هذا الشراب يطهن باطنهم من إيه؟ يطهن باطن شاربه من حسد، من حقد، من غل. خلاص كل الكلام ده زي ما كده قنطرة عاملة، ده بيزيد في النقاء الداخلي والخارجي. فوصف الشراب بأنه طهور. الله أكبر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل من أهل الجنة ليؤتى بالكأس وهو جالس مع زوجته فيشربها، يجي يشرب الكأس ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازددت في عيني 70 ضعفا حسنة. إيه ده وانت إيه اللي حصل؟ يروح شارب واحدة كمان، إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله. كأن بتفرق معاه في مشاعره، بتفرق معاه في نظرته، في نظرة عينه، بتفرق معاه في كل حاجة. ده مجرد بس إنه إيه يشرب من ماء الجنة. أبو أمامة يقول: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. ليه؟ لأنك أنت تعبت في الدنيا بقى، خلاص ما عادش في تعب في الآخرة. حتى ولو تعب أنك وأنت بتاخد النعيم، لا، النعيم يجي لك، فليه تتعب وكل شوية تروح وتيجي كده؟ خلاص أزلفت بقى، أزلفت الجنة بما فيها لك، لأنك أنت ياما تزلفت وياما كنت تبحث أيهم أقرب. أنت تعبت كتير وانطلقت كتير عشان توصل، أما وقد وصلت قف، نأتي نحن. سبحان الله. عيون الجنة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا عينان تجريان، وأحيانا عينان نضاختان عاملة زي النفورة كده، لدرجة أن يقول بعض السلف في المفسرين في الآية النضاختان ديت يعني إيه؟ النضاختان دي أنتوا عارفين عما بتكونوا في الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمرة والحج كل عام. تلاقي الناس في منى مثلا، هم ماشيين في منى أو في عرفة، تلاقي بخاخات المية ديت شغالة وبتنزل على الناس كده رزاز مية كده، صح؟ هو يقول نضاختان دي نفورة، نفورة العين دي، في عين بتجري وفي عين المية بتجري فيها، وفي عين نضاختان بتروح وتيجي كده قاعدة. بيقول تمطر على أهل الجنة في خيامهم وأماكنهم. يا تبقى كده انت قاعد كده، وعشان كده الحاجات دي تذكرك، وكلها ما تشوف كده تقولي عينان نضاختان. كنت أعرف أحد مشايخي كده سبحان الله، عم بيشوف حاجة زي كده، أي نفورة كان يشوفها لازم يذكرنا بالآية ديت. الجنة فيها عيون؟ الجنة فيها عيون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. شوف من البداية إن المتقين في جنات وعيون. كلمة عيون دي كتير منا بيسرح وما ياخدش باله منها. ظني والله أعلم أن من بعد اللقاء اليوم ممكن تبدأ تنتبه لكلمة عيون دي في الجنة، عما في القرآن عما تلاقيها تقف معها بقى. يا ثم مكان هنا إن شاء الله لي، إن المتقين في جنات وعيون. ومن جمال بقى الآية دي طالما أنا قرأتها يعني، لأن فيها معنى مرتبط باللي احنا فيه، ذكر الله سبحانه وتعالى حال المحسنين. من أجل أحوالهم ذكر البداية، فماذا قال؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم. شوف جبنا بقى سيرة الأموال امتى؟ متأخرة شوية، رقم 3. لكن الحمد لله من لطف الله بنا أنه يقدر علينا مثل هذه المواسم وهذه النفحات حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن نحن قليلا من الليل ما يهجعون. حتى اللي بيقرأ كم صغير هتلاقيه برضو في الآخرة هو بيصلي ما يقرب من ساعة لربع نص ساعة كحد أدنى. هتلاقي في ناس بتصلي فقاعد بيصلي وبيحاول يقرأ قرآن وبتاع. فإن شاء الله يكون لي نصيب من هذا الأمر. عين السلسبيل طبعا أخبر الله سبحانه وتعالى بأسماء بعض العيون والله أعلم بعددهم. قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. سلسبيل لفظ مأخوذ من السلاسة من السهولة في الجريان. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دي عيون. طيب هل في أنهار في الجنة وإيه نوعها وهزاي ناش هتشرب منها أنهار الجنة؟ آه طبعا في الجنة في أنهار. يقول الله سبحانه وتعالى ودي برضو من ضمن الوقفات اللي احنا محتاجين ننتبه ليها في القرآن. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ياكم كلمة الأنهار دي يعني تلاقي نادر انك ممكن تقف معها، لكن عما بتقرأ عن نعيم الجنة بعد كده ممكن تقف معها بقى. الأنهار دي يعني انتشار المية في كل مكان. سمي النهر نهرا لانتشار الماء فيه وجريانه، وسمي النهار نهارا لانتشار الضوء فيه. وعما واحد يذبح كده يقولك أنا ذبحت الذبيحة ف يعني الدم انهار وانهمر الدم خلاص بقى انتشر الدم. فهنا الأنهار دي انتشار المية ومية كتير وفيها التدفق. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا الأنهار حتى نقف معها وينتشر القلب مع هذا المعنى. المية اللي في النهر، المية اللي في الجنة ماء مسكوب. شوف وماء مسكوب، تقف انت مع الجملة دي قبل كده؟ وقفت انت مع الآية دي تدبرت وماء مسكوب؟ الله سبحانه وتعالى يقول ماء مسكوب. يعني مسكوب يعني مية مرمية. انت عارف كده يقولك ايه؟ المية وقعت على الأرض، اي مفيش حيز بيحجزها. هي الجنة كده من مزايا النهر، مزايا الأنهار من طبيعتها. ودي حاجة يعني لن تجدوها في الدنيا، أنهار تجري من غير أخدود ولا حوض يضمها لا عن يمينها ولا عن شمالها. هي بتجري على الأرض كده سلسة سهلة يمسكها الله سبحانه وتعالى. يعني هي ماشية أعلى مال تمشي وبتجري بقى، بتنزل من تحت الفرش ومن تحت البيوت ومن تحت القصور ومن تحت الخيم. الله أكبر، أي جمال هذا. وأنواع بقى الأنهار، منها أنهار كتيرة أوي، منها مثل الجنة. أنا دي مش الجنة، ده مثل، زي ما ربنا يقولك مثل الدنيا. دي مش الدنيا، أنا بديك مثل يقرب لك، وإلا دي مش الدنيا، الدنيا أحقر من كده. نفس الكلام أنا بقرب لك الجنة، الجنة أعلى من كده بكتير، بس أنا هحاول أقربها لك. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شوف دايما تيجي الأنهار تيجي معها الثمار والمغفرة، الجمال كله لأنك تشعر أن الذي أنعم عليك يودك ويحبك. ده سبحان الله. ذكر الله يعني أربع أنواع من الأنهار، ونفع عن كل واحد من الأنهار الآفة اللي بتيجي لي في الدنيا، الآفة اللي بتعرض للنهر ده في الدنيا. يعني مثلا آفة لبن الدنيا إيه؟ إنه بيتغير طعمه بسبب الحموضة. يقول لك ده ما حس اللبن ده في مشكله ليه؟ انا بطني قلبت وبتاع، في حموضه صح، فيفسد على الشاربين ايه ما يتذوقون. فاخبر الله ان لبن الجنه لم يتغير طعمه. لا لا لا، لبن لا يتغير الطعم خلاص، هو مش لم مش لن لا ده لم كمان، لم يتغير طعمه. آفت مغية الدنيا ان يأسن من طول المكث فتتغير الرائحة أو المذاق، وهذا لا يحصل لماء الجنة غير آسن. آفة خمر الدنيا أن كراهة المذاق وخبث الرائحة وما تحدثه من سكر وذهاب للعقل. وسبحان الله من له مروءة لا يأتي إليها حتى لو كانت ليست محرمة. شوفوا أبو بكر كان يمتنع، هو اللي كثير من أهل الرقي كانوا يمتنعوا من اللي شرب الخمر. ليه؟ يقولك تذهب عقلي، أبدأ أنا بقى أقول فين الولد وهات الليمون وفين مكنون وبتاع، وده أنا مجنون كده في الشارع والناس كلها تحفل عليا، ليه أنا أفقد عقلي كده والناس كلها تمشي تقول إيه الراجل ده. فقافت خمر الدنيا الحاجات ديت. خمر الآخرة بعيدة خالص عن الموضوع ده. أنهار من خمر لذة للشاربين. طب عسل الدنيا أحيانا ما بيكونش متصف من الشوائب. ليه؟ لأنه عسل الدنيا بيجي منين؟ برضو النحل ومش عارف إيه والكلام والتصفية قصة دي. لا ابعد ابعد ابعد ابعد. هذا غير عسل الجنة. في الجنة مصفى. ودي من آيات الله أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بجرأة. أنت ما تعرفش عمرك شفت النهر كده؟ لا، أنت بتمسك المنتجات دي ودنك تقول هو الله أعلم المية اللبن ده مغشوش ولا مضروب فيه ولا عاملين عليه حاجة، أنا حاسس إن في حاجة غلط. تاخد العسل وده جبل ده حاج متأكد ده يمني ده جاي لك مش عارف منين وبتاع، وده يضحك على ده وده يضحك على ده، وتيجي تاخده وتلاقي شيء يعني شيء مركز سبحان الله. المهم ونيجي نتأمل الأربعة دول كمان. طبعا أنا نسيت أن أعلق في الأنهار ديت على حاجة. ربنا ذكر الأنهار، لكن أنت مش واخد بالك أن الألوان مختلفة بتاعت الأنهار دي؟ ياه، تذكر أن في نهر بيعشي كده عسل شكله عامل إزاي ده، ونهر لبن ونهر ماء ونهر الألوان نفسها يعني سبحان الله رهيبة. أنت عم تشوف كده وتسرح في الألوان بتاعت الحاجات دي، الله أكبر. الشربة دي بقى تلاقي فيه شراب في نهر للشرب والتطهير، وفي نهر للقوة والغذاء اللي هو زي اللبن، وفي نهر للذة والسرور، وفي نهر للشفاء والمنفعة. يعني برضو في دول مش يعني مش اي حاجه كده وخلاص، يعني يلا نهر عصير مانجا ونهر عصير لا مش كده بس، لا ده في معاني في التخصصات واختيارات والتنوع ده. طيب النهر دي بتتفجر منين؟ لا تتفجر منين دي بقى المنبع بقى بتاعها ده حاجه تانية خالص، دي حكايه الحكايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم كما في صحيح البخاري إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. الله أكبر. أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. يا تتفجر أنهار الجنة جاية من هنا، يعني جاية من أقرب مكان للرحمن. الله أكبر، أي نعيم هذا؟ أنت ممكن تضيع الدنيا دي كلها بعد الكلام ده؟ ده يبقى هزار بقى. طبعا هتكلمنا احنا على نهر الكوثر، صعب ان احنا نتكلم تاني لان نهر الكوثر ده عاوز مجلس لوحده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض المواصفات بتاعته، فيقول لنا كما في صحيح مسلم نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ومنه طبعا حوض اللي احنا قلنا بيبقى فيهم قيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا أسير في الجنة، أنا مرة أنا ماشي في الجنة كده إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، على الجنب كده إيه في لؤلؤ مجوف. قلت يا جبريل ما هذا؟ انتوا حاولوا كده لو انتوا اللي بيتقال لكم الكلام ده. يقول هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. يا هذا الكوثر الذي أعطاكه الله يا ربي. ثم يقول النبي ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، أي أن وضع يده فأراه النبي فهو إذا هو مسك، حط يده كده فطلع مسك. يا أنا لا أتخيل كيف يعني كانت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا أظنك أنك ممكن تقدر يعني تعبر مهما كنت أستاذ ورئيس قسم في التعبيرات الأدبية والبلاغية أنك تقول إيه اللي كان في قلب النبي في الوقت ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه طير، النهر ده عليه طير، هو طبعا أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل زي ما تكلمنا قبل كده، وأشد بياضا من الثلج وأطيب من المسك. فيه طير أعناقها، هذه الطير كأعناق الجزر يعني زي كده أعناق الإبل. فعمر يقول إن هذه لناعمة، ده تبقى كويسة أوي ديت وناعمة. أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. وما بقى لو كلتها عمر، يا طب أنت قاعد كده بقى أنت هم وأزواجهم يحضرون قاعدين بقى يسمعوا الكلام الجميل بقى وكلام الغناء الجميل، وتلاقي بقى الطير ده اللي قاعد مولي على نهر الكوثر ده، يا ده اللي بيقعد على دلوقتي في وقت الكورونا والكلام ده وبيقعد على شط اسكندرية ومفيش ناس بتعدي بيعد ان ده احد مناقبه واحد ان هو كده وضع قدمه في جنة من جنات الدنيا، ويعني مية متعكرة والدنيا اي كلام في اي كلام، وده دنيا، فما بالك بقى سبحان الله انك تكون على نهر الكوثر وقاعد تتأمل وتتنعم. اللهم ارزقنا من فضله. طيب هيشربوا في ايه؟ هل هيشربوا ايه؟ طيب ما هو في آنية يبقى لازم في شرب. اه طبعا، اواني ذهب وفضة آنيتهم فيها الذهب، كانت محرمة عليهم في الدنيا الذهب والفضة ان هم يشربوا فيها وكده عشان ما يكسروش قلوب الفقراء، والحاجة التانية عشان كمان يعني التبذير، وان ما يترباش المسلم على الايه، على المكس والارتباط والتعلق بالدنيا. أكواب الفضة دي عجيبة جدا لا تقارن، لأنها عمركم شفتوا فضة شفافة تظهر ما بداخلها كالزجاج؟ قوارير من فضة، يا فضة شفافة زي لا دي ما دي مش موجودة في الدنيا، مش هتعرف أصلا تتخيلها. فدي أكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب.

كأس وفي إبريق أباريق. الإبريق ده اللي هو الكأس اللي بيكون ليه خرطوم زي كده. إيه هقول لكم إيه، عارفين زي الشفشق كده عندنا، لازم يكون ليه زي البراد. ماشي جميل، زي البراد. فده الإبريق. الأكواب اللي هي الكؤوس اللي احنا بنشرب فيها المية وغيره يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. ده بقى أذلك خير، ده أفضل، ولا نسأل الله العفو والعافية شراب أهل النار؟ شوف احنا دلوقتي بنتكلم على شراب أهل الجنة، وشوفوا هم بيشربوا إيه والمتعة بتاعتهم والكلام ده كله. طيب هم هناك بيشربوا إيه بقى؟ نسأل الله السلامة. أهل النار الواحد عم يجي يشوف الشرب بتاعهم يقول يا رب سلم سلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لما الواحد يشوف الكلام ده لا يقول لك لا، الواحد يمسك بيده وسنانه في الحاجات دي. أول حاجة أهل النار، يقول الله سبحانه وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطشانين كما يقول مجاهد، لدرجة أن مجاهد يقول تنقطع أعناقهم من العطش. ليه بقى؟ يوم وقفوا يوم كامل 50,000 سنة لا في شربة مية ولا في استظلال من حر الشمس. الله أكبر، اللي كانوا بيرتوا من أحلى شراب في الدنيا بس انتهى بقى خلاص. ويبدأوا ينادوا بقى أن أفيضوا علينا من الماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنا عاوزين مية، يا عاوزين مية. لدرجة ابن عباس يقول ينادي الرجل أخاه يا أخي أغثني فإني قد احترقت، بقول له أنا خلاص بضيع الحقني، إني قد احترق، فأفض علي من الماء. فيقال إن الله حرمهما على الكافرين. يعني كده عبد الله بن عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام جاله مية بردة كان عاوز يشرب، فأول ما مسكها بكى ثم اشتد بكاؤه، فالناس قالوا ما يبكيك؟ قال ذكر آية من كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم الماء البارد، إن الله وقد قال الله إن الله حرمهم على الكافرين. عشان كده إبراهيم النخعي كلما بيمر بالآية دي بتاعت الإسراء بتاعت سبأ دي اللي هي وحيل بينهم، قال ما قرأت هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب، يعني الشراب اللي هم سبحانه. وده يريد ده بس لا ده لو اتأذى ليهم بقى ان هم يبدأوا يشربوا بعد ما يتأذى ليهم يشربوا، يا ليتهم ما ما طلبوا. يطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الآن اللي انتهى غليانه، يسقى من حميم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونها، ويصب على الرؤوس. عشان كده العرب تقول للشيء آن إذا انتهى حره حتى لا يكون شيء حر منه، وأول ما يصب الحميم على الرؤوس يكون ليه تأثير في الباطن نحو التأثير في الظاهر، فيذيب الأحشاء والأمعاء كما يذيب الجلود. يقول الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم. لدرجة أن محمد بن مسروق البغدادي كان ليه قصة توبة مرتبطة بالمية دي والشراب ده، بيقول أنا خرجت الليلة في أيام جهالتي وأنا نشوان يعني سكران، وكنت أغني هذا البيت بطول سيناء كرم ما مررت به، كرم ده اللي هو إيه الخمر يعني، إلا تعجبت ممن يشرب الماء. بيقول أنا سبحان الله بتعجب الناس لسه بتشرب مية إزاي وفي الخمرة دي موجودة. قال فسمعت قائلا يقول، كأنه يرد عليه ويذكره بالله، وشوفوا أثر إنك تذكر أخيك بالله، قال وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء. يا يقول فكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعلم والعبادة، البيت دع فوقني صحيت من النوم. يعني واحد قال له ايه عادي جدا زي ما انت كده مبسوط قوي، وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء. عاوزين يشربوا يشربوا عادي جدا. الغساق زي ما في حر، الغساق ده الزمهرير البارد. جماعة الدكاترة في الطب يقول لك ايه، ان احنا ممكن نعالج عين السمكة والحاجات دي بالكي بالبرد، فالكي برضو البرد ده نسأل الله العفو والعافية. لدرجة ان ابن عباس

يذكر أنهم يستغيثون أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الماء الحار، فيخرجهم فيسقطوا في الغساق، في الغساق ده المايه الباردة، فتذيب يذيب الجلد ويذيب كل شيء، نسأل الله العافية. فيتمنوا أن لو لم يطلبوا أن يخرجوا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الغاسق هو الليل، وسمي غاسقا لبرده. الشراب الصديد برضه شراب، ويسقى من ماء صديد. ايه الصديد ده؟ قال لك القيح والدم. وقتادة يقول لك الصديد ده ما يسيل من ما بين اللحم والجلد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وده اللي خلى الخليفة يبكي عبد الملك بن مروان لما شرب ميه بارده مره، فيعني كانه جات له غصه كده فبكى. يعني عارف كام واحد يجد انه كح كده، وبعدين مره يعني زي كده ايه جات له كده حاجه كده فشرق، فيقول فبكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت العطش يوم القيامه، وذكرت هل اهل النار وما منعوا. ثم قرا يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الإنسان محتاج أن يمرر مثل هذا الأمر عليه في المهل، نسأل الله السلام، مهل الزيت يعني أحره. ده الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الأمر. وطينة الخبال اللي بيشربوا الخمر وبيشربوا المسكرات برضو ليهم طينة خبال، ده شرب أهل النار. فاختر لنفسك ماذا تريد. أنت عاوز إيه بقى؟ عاوز ده ولا ده؟ اللي هيحدد هو أنت، اللي هيختار هو أنت. واختار بقى ده أفضل ولا ده الأفضل. مهم جدا وإحنا ماشيين نحاول بقدر الإمكان نذكر بشيء العكس ناحية تانية. يبقى عندنا الترغيب والترهيب، وإنت تفتح الصفحة كده وديك شفت هنا وشفت هنا، واختار لنفسك. ليه بقى؟ عشان وإنت بتقول له يا رب اللهم أعتقنا من النار، تبقى مدرك الدعاء ده معناه إيه، وتبقى مدرك ان باقي ليالي معدودة، انك تمسك بتلابيب كل دقيقة. حتى وانت في المطبخ تعمل ساعة في السحور، ولا وانت بتاكل، ولا انت بتعمل كذا، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. تستحضر بقى الشراب فتقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر الصراط تقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر الطعام الزقوم تقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر اللباس بتاعهم تقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر السجن بتاعهم تقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر الغربة بتاعتهم فتقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر كلامهم تقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر أمنياتهم فتقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر رد الملائكة عليهم تقول اللهم اعتقنا من النار. تستحضر خطبة إبليس تقول اللهم اعتقنا من النار. كل ده مهم انك تعد، عشان زي ما احنا بنفصل قوي في الجنة عاوزين نفصل في النار زي ما القرآن فصل. والقرآن فصل مش عشان يرعبنا، ولكن ليغرس فينا رأفة ورحمة من رب العالمين المتكلم بهذا الكتاب، أن هذه دار لا تليق بك. يعني يقول لك الدار دي لا تليق بك، فاتق الله ولو بشق تمرة. النار مش عشان تترعب، ولكن عشان تعرف ان المكان ده مش بتاعك. زي ما انت بدانك توحش قوي الجهل لابنك، هتشتغل مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تتجوز، مش هتعرف كذا، مش هتعرف كذا، مش هتعرف كذا. هو مش بيرعبه اكتر ما بيقول له هذه المنزلة لا تليق بك، ولمكانتك عندي انا اعاتبك وأخوفك من هذا المكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى برأفته ورحمته أن يعتقنا من النار ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويمن علي وعليكم بحسن خلق وحسن أعمال وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: زلوا السلام عليكم. مرد علي، أنا شايف كتير مشاهد، بيقول لي أنا ورحت لعنده ودقيت الباب مرضي. احفظوها، وهي برمضان عني. خلي حصتك الله، حصتك الله. ما رد علي، ما انتكشني، ما حصتي الله. أنا أصلا مساوي الشغل بشان الله، لا بشانه ولا بشان زيده. بعرف أنه الحق معي مو علي. البارحة كنا نتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. هذا موضوع طويل، قسمته أنا لقسمين. هلأ أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. في إنسان ما عنده مال، لا خيل عندك تهديها، كان يهدو الخيل، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. قوموا بنا نصلح بين فلان وفلان. وين بحمص؟ اي والله معلش، هي حمص قريبة. قال له جاي لعندك يا فلان، خاصة إذا كان له مكانة، خاصة إذا كان له جاه، خاصة إذا كان من أهل العلم. لك جاي فلان، والله زار، شوفي تعال هون، ليش مخانق مرتك؟ ما بدي يجي العيد. قال له حاضر. كان في رجل من أهل الصلاح والتقوى كان يصلي عندي هنا، يجلس في تلك الزاوية. تعلمت منه شغلة، بالعيد بيروح بيجيب من البنك المصاري الجديدة، يعني بسموها مبكتة. مبكتة يعني باكيت. بيجي أخوي اللي روح مثلا جيب لي، طبعا حكيكم من 30 سنة، قال لي بصلي صلاة العيد عندك وأبدأ بأصغر أحفادي أذهب إليه. زلمة 90 بيروح بعايد حفيده وزوجته وأولاده كلهم. قال لي ليش بالمصاري؟ أصلا هنا يمكن يرتوني عن طريق أبوهم، وإذا حدا زعلان برضيه. هون بسمع من هذه، ليش مزعلي جوزي؟ الله يرضى عليك، وهي إليك كمان 5000 زيادة. هدول بشان 5000 أيام زمان. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. طيب شو هي ميادين الإصلاح؟ يعني وين مين صالح؟ قلت لكم مو كل إنسان يجيدها، يجيدها الكبار. بس اسألوا، أنا والله مثلا عندي رفيق كذا، وهي في طريقة، فاسألوا أهل الذكر. أنت إذا بيوقف موبايلك تسأل 100 زلمة، 100 زلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الهجرة فوق 3 أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر ورد الآخر السلام اشتركا في الأجر، وإن أبى الآخر أن يرد السلام برئ هذا من الإثم. زال له السلام عليكم، ما رد عليه. السلام عليكم جارنا. أنا شايف كثير مشاهد، بيقول لي أنا يعني. ورحت لعنده ودقيت الباب ما رضى. احفظوها وهي برمضان عني. خلي حصتك الله، حصتك الله. ما رد علي، ما انتكشني، ما حصتي الله. انا اصلا مسوي الشغل بشان الله، لا بشانه ولا بشان زيده. بعرف انه الحق معي مو علي. عشت بزمان مع ناس ذاكرين صالحين. والله يجي الواحد لعند الثاني يقول له الله يجبرك اليوم بدي اتدخل عليك، صالح بيني وبين فلان، هو شوي يعني لاقي طريقه والعزيمه علي. هيك كانوا الكبار. شو كان بالمهاجرين في مصطبه وبالميدان في مصطبه، سموه مصطبه. المصطبه شو هي؟ لأرجيكم فعل الخير اللي كان بهالبلد. يجيبوا الميت لما يموت يحطوه على المصطبه، يقولوا يا جماعه يلي له دين على هالزلمه يجي لعنا، ما يطلعوا يدفنوا حتى تخلص القصه كلياتها. فعل خير. كان الكبير لما يشوف اثنين متخاصمين يقول لهم تيجوا تتغدوا عندي، غداكم عندي. اذا الشغله بدها قلت الاصلاح يحتاج الى جاه. هلا الزكاه مو زكاه مال بس 2.5%، في زكاه اسمها زكاه الجاه. انت استاذ كبير او انسان لك قيمه، قل له بدنا نستعير جاهك. هيك انا كنت اسمعها، قل له بدنا نستعير جاهك ونروح عشان نطلب البنت من ابوها. هيك انت جاه، هي زكاه، هي 2.5% من ال 24 ساعه. وان ماتا وهم متهاجران لا يجتمعان في الجنه. شو اذا ماتوا وهم متهاجران؟ هلا هي بتكون مثلا على المنفسه بالكورونا وكذا، وهي هي انا شاهدها. اجى اخ ناديت بنتها وابنها، ايوه هيك الله يرضى عليكم يوصيكم وصيه، اذا انا متت لا تحطوا اسم خالكم بالنعوه، ولا يجي على عزاي، ولا تروحوا لعنده. مو بس يبخلون، لا، يأمرون الناس بالبخل، يأمرون، يحضون على الفجور. طولوا بالي، طولوا بالي. لك يعني هي الحالة اللي وصلتي لها أنت، لك يعني ما ردعتك يعني عن القطيعة. بالعكس جيبوه. هلا ما بيسامحوا إلا لما يشوفوا مسجى، وما بيعرف قيمة البر. جنازة اجتنا من شهرين، وولد شاب يعني عمره 30، اجى عندنا عش أبوه يبكي يبكي. اجى أخ قال لي هذا أكبر عاق، قال لي صار له مقاطعه 20 سنة لأبوه، قال لي هلا صار. ولا تساعة من دم، حسب الأحبة أن يفرق بينهم كأس المنية. ما لنا نستعجل، حيجي يوم واحد تحت واحد فوق. لذلك أول شيء الإصلاح بين الأخوة أو الأخوة. اثنين، إصلاح بين الزوجين، هذا من أهم شيء. أهم شيء لا تفكروا أنه أيام زمان ما كان في مشاكل وهلا صار في مشاكل. لا، من بس كان في حناين. الحياة بدها حناين، الحياة بلا حناين ما يمشي الحال. الأيام الله بيتدخل برمضان بصير الناس بتحن على بعضها، أما الأصل موجود جابر عثرات الكرام من يومه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. شو فتنة؟ فتنة حتى في الرزق. بس كان في ناس الواحد فوق واحد تحت، بس في شيء اسمه كان جابر عثرات الكرام، زلمة في فقر قدر وفي فقر كسل. في ناس كثير عندهم فقر قدر محدود، يعني إذا معلم كهرباء أو صحية أو القصة، يعني معروف سقفه. ومثل التاجر، تاجر ألو سبيت بيع، قلب معه الدولاب ما عاد يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب، آخر شيء بيقول له 100,000 200,000 مسكين إيده. هذا اللي بيحمل لك البراد على الطابق الخامس، يعني على هذا شو هذا؟ بدك تيجي تشارطه زي بدك أكرمه، فيك تساويه أنت؟ أصلا هذا بعد 10 سنين معه فقرات وبيمشي على عكازي. كمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حدا يعمل معلمية، هو كل واحد الله كاتب له رزق، بس أنا لا أحب هذه الأشياء. والله في أخ يعني من معارفي، شو والله بنقول الطحين ومدري شو، قلت له الله يرضى عليك بلاها، الله يرضى عليك بلاها، ما كان يفهم. اتصلوا فيني شب، والله شب، وين في المشفى، فقرات ومقرات وقلب. ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ بعدين وجهته هيك توجيه، قلت له دروس خذ البكالوري، أخذها تلفوت اختصاص فات، ولا هيك عم اختصاص كتير حلو، قلت له هذا خير لك من هذا. هو أقدار، بس كمان الإنسان يعني كل واحد على حسب. بس القصد كانوا يشوفوا ناس بعين الرحمة، لك أخت جوزة وين رمضان وين العطاء وين الرجل تصدق بصدقة. هذا هو الإسلام. الله عز وجل قال وإني امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. واحد مو كمان دائما بده يجي بجنب بنته، أيام هي بتكون سبب المشكلة، أيام بيكون الفقر سبب المشكلة، أيام بيكون في أمر دنيوي عارض، ما عندهم بيت، قاعدة عن بيت حماها، شو لا حياة حياة ولا طعام طعام. كنت عم حل مشكلة من شي 6-7 سنين، لكن ما كانت تنحل معي، ما صعبة، في مشاكل مثل اللي ماسك 60 مسبحة هيك مخبصين مع بعضهم. مرة قلت له أخ خلص ما عاد بدي اياهم المسابح، عد 3 أيام صدقا. بعدين اجا هيك أخ طويل بال، أخذهم قعدوا عنده شي 6 أشهر فرط لي اياهم، ما لي خلق أنا القصة، شو 6 أشهر؟ 6 أشهر أنا بروح الله وكيكم 6 أشهر يقعد هيك مدري شلون. هدول الصينيين والهي بهي اللعبة هي، نحن بنقعد 6 سنين فيها، هو بيمسك ما بتكمل معه 3 ثواني. عطاءات. في قصة كنت عم احكيها نسيتها، قصة الحارة عم نحكي عنها. ست سنين والله نسيته. ايه مشكلة بالفعل، هلا تذكرتها. شو المشكلة؟ وحدة ساكنة بعد وفاة امها مع اخوها، تمام، وهي مطلقة وعندها اولاد، يعني ولدين، واخوها متزوج وعنده اولاد، غرفة بغرفة، دنيا رمضان مثل هلا. أيام الإنسان ما بيصدق. مشكلة اجوا لعندي الطرفين، لك طرفين بعرفهم هو من الشام. شو المشكلة؟ قال قسموا البراد نصين، النص التحتاني والله في معروكة أخذ الولد مسكوا ضربه، تبع يتيم، بعد لا نذكر إذا كان يتيم أو يعني مطلقة، يعني يا أرملة يا مطلقة، على الحالتين رجل ولد مستضعف. ليش مديت إيدك على البراد؟ ليش أخذت نص الليمونة يلي كانت فوق؟ رجعنا لرمضان اللي بعده نفس القصة، براد فوق وبراد تحت. مشكلة إنه مو إنه تشتري برادين ما في كهرباء، كنا بنفس القصة. بعدين جبته قلت له عم تخسر اختك، انصحك لوجه الله روح خد بيعوا البيت هذا واسكن بالجبل، يعني هي ما لها حل، هذا الحل بده كرم بده اخلاق. هذا اللي بيحاصص الناس على الطعام اخذوها مني احفظوها عني لا خير فيه. يجي بيقول لك وين حصتي؟ أكل فلان، له إن شاء الله صحة. اللي بيحصصك بالأكل والشرب هذا هي إلي وهي إلي، ما شو إلي؟ واحد ما بيأكل إلا بتفوت على بستان تكون إنسان ماله مسلم، شو لا كل إن شاء الله صحة، ما بتأكل إلا العافية. بس بيقول لك له لا تحمل، يعني اشتهيت والله خذ اللي بدك إياه. إذا كريم أكثر بيقول لك احمل. والله فتت على بستان صاحبه غير مسلم بمنطقة الزبداني، قال لي شو بتشتهي نفسك شيخنا، كل وحمل. واحد غير مسلم عم يحكي لنا عن الحكي، وانت مسلم عم تحاصص اختك على الليمونة والهي. لك الكرم بالانطار، الله كريم، انت عبد مين؟ الكريم، وهو أكرم الأكرمين. خلاص تأكلوا لا. هلا بيكون أيام واحد مثلا عنده أي الخدامة أو الكذا، ما بنقول خدامة يعني يمشون في حاجتنا، والله أكلت تأكل الإنسان بيشتهي. رمضان يأكل اللي بده إياه، بكرة الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أي وين هاي رابطة وهي وحاططها بالزاوية، ما بحب هاي الشغلة بنوبها، هدول البيضتين لا حدا يقرب عليهم، بيجي بياخدهم صاحب النصيب. وهي شغلة الأب والأم والحما والحماية بالنسبة للإصلاح. شلونك يا مو أنت وزوجك وكذا وهي، والله زوجة مو بتجي مع بنتك تجي عليها، لا كان يرجع بنته ما يخليها برات بيتها، تعالي لعندي تعالي، والله ما عاد يشوف ظفرك والله بالمنام. وداك طلعها بكرة بجوزك بنت بنوت، هي خرابت البيوت. مين العمرة بيت عامر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى طوبى بالجنة، وادي في الجنة لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. جاني أخ قبل رمضان بأسبوع قال لي عم روح أخطب من بيت فلان وما عم يعطوني، قلت له بعث لي رقم تليفونه، مسكت التليفون طلعت صورتي على الواتساب، قال لي أنت شيخنا؟ قلت له إيه. قلت له إجا لعنكم فلان وكذا وهي، قال لي إيه والله، قال لي بتعرفه؟ قلت له ما بعرفه بس بيحضر عندي، يعني بيحضر. قال لي إذا أنت بتقلي أنا بزوجه، قلت له مو شغلة، زلمة يعني سأل عنه وطيب، خبروني إنه بعد العيد كتب الكتاب. لا ما لك ثواب، لك ثواب ولا ما لك ثواب؟ مو أحسن ما تعد لي على تتفرج لي على فيلم أو تضيع وقتك شي ساعتين بشغلة ما لطعمة، أو واحد يعزمك على على أكله، قال له أخي والله أنا الأكل باكل ببيتي معليش كتر خيرها، ما عندنا وقت والله، أنا كل الإخوان بيجي بدعوني يقول له والله ما عندي وقت كتر خيرها، إذا كتير كتير كتير مشتهيني بعت لي الأكلات على البيت بأكل أنا أولادي، ما عندي وقت، ما في وقت، ما في وقت. أنا هلأ أركب سيارة ساعتين تشوفوا الطرقات ما أحلاها، شي بشهي شي بشهي هيك الواحد كأنه أنه ما في وقت. زمانهم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام إجا واحد دعا قال له أدعوك يا رسول الله عازمك لعندي، قال له وعائشة، قال له وعائشة، قال له ما بدي شو بدي إجي لحالي أنا، بدي خليها تأكل لحالها، هذا الفهم. أنا لو زيد أنا حابب عزمك وزي بعت لك ياهم على البيت، حتى كل إخواننا وحبايبنا أنا أتعامل مع كثير من الإخوان للدنيا رمضان والله أنا حابب أدعيك بس أنا شايف كأنه وقتكم يعني ديه، حابب أعطي لكم اللي هي على البيت كتر خيرك. يعني بدك تشوف طرق جديدة للحياة، واحد مو ملاقي سيارة بياخد هدول الوسائل اللي يلا اذهب ويلا اركب ويلا إيه؟ وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، بيجي بيجتمع له تروح نطق له سيارته ونربي ونربي أبوه وعيلته. بارحة أولادي كانوا عم بيحضروا أول امبارح، امبارح مو اليوم، امبارح ولد قولي اللي اطلاق نار للميسات ويشو حرمية سيارات عم يكسروها وياخذوا له، قال لي بابا والله ما عاد احسننا نفوت على مدخل البناء وكذا، وهي هذا اللي طب هذا عم تطق له سيارته وتكسر له اياها من سياره لسياره رجاء انه يشوف كيس، يعني مين بده يترك لك كيس بنصاص الليالي، يا كيس نسيان فيه معروكه يا كيس هيك فاضي بقلب السياره، لك شو انتو من وين الثقافه عندنا هي؟ واحد تحط له بلور سياره كلفه ملايين عشان تاخذ كيس، وين مربى هاد؟ وين وين الثقافة؟ نحن القادم سيء، القادم سيء من ناحية الأخلاقية، لأنه هذا صح له لسيارة بكرة يجوز يقتل بني آدم من أجل أن يأخذ مالا. لذلك الإصلاح سعادة، والواحد يسعد عندما يرى أناس كانوا متباغضين فصاروا متحابين. كانوا يقولون ما في أثوب من أنه نجمع اثنين على مخدة يعني زوجهم. سيدي قبل ما زوجهم إذا كانوا هن متزوجين لكن هلا ما متباغضين. مرة كانت واصلة هي أيام تصل الشغلة للشيطان، تعرفوها ما؟ أيام تصل للشيطان الرجيم، هذا واصله للعفريت الاكبر، اجوا بدهم يتطلقوا فدخلت بيناتهم قديش المهر؟ على 300 ب 300. جيت له للزوج ارفع لها هون لل 500 وروح اعطيها 200 كاش، طبعا هي كلها بالالفينات ولا 200 الف اللي حق سبت شاورما 200 الف، ما كنا نصدق انه نوصل لهذا الزمان تبع ال 200 الف اللي شيخي معي ما معي، قلت له اذا زاد لك ياهم 200 قالت لي برجع. صدقا هلا صار عندهم اربع اولاد بعد ما انه كانوا متخاصمين وخلاص. ايام كلمه، والله بدها كلمه، مخلوقه بدها كلمه، المراه بكلمه بورده بابتسامه، حتى كلمة تداوي الجراح، حتى هدول متخاصمين ما شو بده كلمة حلوة، أنا أخطأت أنا أعتذر، وإذا كان في رد حقوق ورد الحقوق قل له أنا بردهم. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، قل له هي أول دفعة ما بتلاقي إلا الله يسر. بارئ جاني أخ سعيد سعيد سعيد، ما اسمه سعيد بس هو سعيد، والله إذا بقلكن أنه يرقص فرحا صدقوني، يعني هيك عم على رجلي ما له حسنان اليوم، قلت له شوفي اللي وفيت ديني، قال لي علي 165 مليون وفيت ديني، قال لي الله جبرني هيك شغلة باع شغلة وكذا، قال لي بدي جيب لك هدية وفيت ديني. الله أكبر. هيك نكون نحن أنه أدينا للناس حقوقها خلاص، لك أنا إذا مشيت من هون لا علي ولا علي، لا لي ولا علي. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
6: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
7: يا هلا بليلة لجالة نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
7: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
8: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
9: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
8: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
9: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
9: في عندهم دواء بالصيدلية؟
8: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
9: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
8: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
9: تفتح كل يوم؟
8: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
9: شو العنوان؟
8: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
9: والتليفون
8: 9644-8727.
9: All دواء all.
8: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. أضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس راقشي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي والتي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لسي أن بي سي أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير نظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيفون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش أنه هاجم الخميس 10 بنانة تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبراشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. سنتابع مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تناول فيها الوضع مع إيران، ضعنا في مشهد أكثر تفصيلا لهذه التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: نعم، هذه التصريحات للرئيس الأمريكي ويبدو أنها موجهة أكثر للمشاهد أو المواطن الأمريكي على وجه خاص، لأن هذا الحديث الصحفي لم يرد فيه على كل ما يأتي من تصريحات إيرانية، لم يدخل في أي جدل، وإنما حاول أن يروي كما يبدو لنا على الأقل من وجهة نظر إعلامية، يروي للمواطن الأمريكي قصة ما حدث، ما يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا. الرئيس الأمريكي ومعرفة ومدركا لمدى العداء الأمريكي لإيران وقيادته السياسية حاول أن يصحح الأمور ويقول هذه المرة إن الولايات المتحدة تتفاوض مع قيادة إيرانية جديدة وقيادة إيرانية تتفهم الولايات المتحدة ومطالبها، والولايات المتحدة أيضا يبدو أنها مرتاحة معها. وقال ووصف أيضا المباحثات وما تم الآن من جولة أولى من مباحثات في قطر وتلك الوساطات، وصف الجو العام بأنه ممتاز ويشجع على المضي قدما. ويقول الرئيس الأمريكي أن القادة الحاليون هم الأكثر عقلانية بتقديره، ويقول أيضا أن الولايات المتحدة تتوافق مع هذه القيادة جديدة، وهذا لا يعتبر تغييرا للنظام السياسي. وهنا يرد على الكثير من الانتقادات داخل الولايات المتحدة، بل يقول إنه أي رئيس أمريكي لا يبحث إلا عن هدف واحد وهو إيقاف برنامج وسلاح إيران النووي. ترامب أيضا يحاول أن يشرح للمواطن الأمريكي ماذا حدث عسكريا، الكثير من التحليلات هنا وهناك، الكثير من التسريبات، ولكن له سريته، ويقول إن الولايات المتحدة فجرت مثلا وتسيطر عسكريا سيطرت عسكريا. يقول أن الأسبوع الماضي مثلا الولايات المتحدة في خلال ضربة وضربتين سيطرت ودمرت كل الرادارات الإيرانية التي كانت موجودة على السواحل الإيرانية على ما يبدو. ويقول أن طهران باتت الآن من أي دون الشبكات رادار. يقول أيضا أن القوة العسكرية الأمريكية القوة العسكرية الإيرانية انتهت حسب تقديره، وكل ما ترون في التقارير إعلامية كاذب وخاطئ، يقول الرئيس الأمريكي. أيضا وهو يصف الحالة الداخلية في إيران، يقول إن الإيرانيين الآن يعانون من التضخم، ويقول أيضا إن التضخم في إيران قفز إلى 300% اقتصاديا، وأن الآن إيران في وضع ضعيف، فقد تمت تصفية الجنرالات والقادة العسكريين في الصف الأول والثاني وبعض من الصف الثالث. والرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للسي إن بي سي يؤكد للأمريكيين أن الولايات المتحدة خرجت أصلا عسكريا منتصرة، وهي الآن تفاوض حول نقطتين، مضيق هرمز وذلك اليورانيوم المخصب، ويقول دون أن يكشف عن تفاصيل ما تم تحقيقه، لأنه يقول أيضا أن الولايات المتحدة تحصل على إيران على كل ما تريد تقريبا دون أن يفصح تفاصيل ما حصلت عليه أمريكا من الجانب الإيراني.
0: أشكرك شكرا جزيلا ناصر الحسيني من واشنطن براس الجزيرة. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالميا. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولارا، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولارا، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
0: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي مباشرة من هناك ليصف لنا المشهد من الناحيتين. التصريحات اللبنانية تامر الأخيرة متعلقة بالوضع مع إسرائيل، وإن كان هنالك أي وضع محدث على المستوى الميداني.
3: بالفعل نشوار نتحدث عن تطورات سياسية وميدانية فيما يتعلق بتطورات سياسية. هنالك انقسام يتصاعد بشكل مستمر بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الرئيس جوزيف عون بدأ خلال الأيام الماضية وكأنه يسعى إلى إقناع الجميع بهذا الاتفاق الإطاري على وقع الانتقادات المتصاعدة من معارضي هذا الاتفاق، وهو يلتقي على مدار الساعات الماضية بعديد القوى والكيانات السياسية والشعبية والشخصيات للتعبير عن أو للتأكيد على أن هذا الاتفاق يصب في صالح لبنان في نهاية المطاف، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، ونتحدث عن احتلال للأراضي يزيد عن 650 كيلومترا. الرجل يقول بأن بنود هذا الاتفاق لا تشرع لبقاء القوات الإسرائيلية، وإنما لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها تحديدا الجيش اللبناني، وهو بذلك يرد على اتهامات سابقة لحزب الله الذي اعتبر بأن هذا الإطار أو هذا الاتفاق يبقي على القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، بل ويقضم قرى وبلدات محتلة لصالح إسرائيل. أيضا هو غمز من قناة حزب الله عندما قال بأن البعض، هكذا سماهم، قال البعض يعني ساءه القرار سيادة الدولة اللبنانية بالفصل بين مسار لبنان ومسار إيران الولايات المتحدة، في إشارة إلى مذكرة الاتفاق بين طهران وواشنطن في سويسرا، والتي وضعت في بندها الأول لبنان على رأس القائمة لوقف الحرب فيه. وقال بأن لبنان هو من يدافع عن نفسه، هو من يفاوض عن نفسه، ولذلك سعينا على حد قوله إلى أن يكون مسار لبنان مختلف. وهو يقول بأن البعض أيضا حاول خلال الفترة الماضية أن يخرج القوات الإسرائيلية من لبنان بقوة السلاح، لكنه فشل في ذلك، في إشارة واضحة إلى حزب الله. ولذلك هو طالبها خلال الساعات الماضية بإعطاء الدبلوماسية اللبنانية فرصة للذهاب إلى أبعد مدى على طريق إخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وقال بأن هذه الدبلوماسية هي دبلوماسية أو معركة دبلوماسية من غير دماء. هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، سانده فيه رئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى وزير الخارجية الذي انتقد بشكل لافت حزب الله من دون أن يسميه، عندما قال بأن من تسمي نفسها أو ما يسمى أو تسمى بالمقاومة ساندت حرب غزة وحرب إيران على حساب لبنان، وهو ما دفعنا إلى الذهاب إلى المفاوضات. وقال بأن حزب الله يريد الاستمرار في هذه الحرب المدمرة والتي ألقت بظلال ثقيلة على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين، وقادت إلى خسارة كبيرة على حد وصفه. في المقابل حزب الله ظل طيلة الأيام الماضية يتمسك بموقفه المعادي لهذا الإطار الاتفاقي الذي يرى فيه تخاذلا وتنازلا مجانيا من قبل الدولة اللبنانية لإسرائيل. خلال الساعات الماضية أيضا كان هنالك موقفا من حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، التي مرة أخرى جددت إدانتها لهذا الاتفاق الإطاري، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية ليحل محلها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى أنه تحفظ على الموقف من الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني في مقبل الأيام، وقال بأن الجانب الإسرائيلي يريد لهذا الجيش أن يكون عبارة عن ضابطة عدلية يقدم خدمات للاحتلال، وقال بأن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية وهو خط أحمر ويجب أن لا يتم التجاوز عليه. وهذا الموقف الجديد لحركة أمل جاء على وقع لقاء بين نبيه بري وقائد الجيش، بحثا فيه تطورات الميدان في الجنوب اللبناني والخروقات والانتهاكات المتواصلة. في الحقيقة نشوان، هذه الخروقات المتواصلة أو هذه الخروقات الإسرائيلية تتواصل حتى هذه اللحظة في الجنوب اللبناني على الرغم من استمرار الهدنة. وهذه الخروقات تتراوح بين إلقاء القنابل الصوتية وأيضا الغارات من المسيرات وأيضا تفجير المناطق والمنازل في عديد القرى والبلدات خلال الساعات الماضية، ما يعني أن هذا الاتفاق الإطاري ما زال بعيد المدى وبعيد المنال حتى هذه اللحظة على الرغم من الاعتراضات عن التنفيذ على أرض الواقع.
0: من بيروت تامر سمادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. سنأخذها إلى ضيفنا الكاتب المحلل السياسي من بيروت طارق ترشيشي. أهلا بك سيد ترشيشي. أولا، هذا السجال وفتح صفحات الحساب المتعلقة بموقف الحزب، حرب الإسناد إلى آخره، أولا إلى أي مدى تؤثر على السجال الداخلي اللبناني ومسألة التماسك الداخلي، وهل نحن ربما بانتظار مزيد من فتح لهذه الصفحات؟
4: تحية لك سيد نشوان وللمشاهدين. في الحقيقة هذه المواقف يعني تعبر عن الانقسام العمودي وأحيانا الأفقي حول الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. طبيعي هذا الانقسام يعني يدل على أن الشرخ ما زال كبير، وأن إمكانية التلاقي على حد أدنى من المواقف أو منطقة وسطى ما زال بعيد، نظرا لأنه لا تبريرات السلطة مقنعة للفريق المعارض ولا تبريرات أو موقف الفريق المعارض مقنع للسلطة، كلاهما يعني يبدوان حتى الآن نقيضان لا يجتمعان. إلا أن يعني مصلحة لبنان في النهاية في تقديري هي تقضي أن يحصل حوار بين الفريقين.
0: عند مسألة الحوار حقيقة هذه نقطة مهمة سيد ترشيشي، هل تعتقد بأن هنالك طرفا لبنانيا آخر قادر على جمع هذه الرؤوس مع بعض بطريقة شفافة وبطريقة أيضا حيادية ربما تصل بهم بالجميع إلى بر الأمان على مستوى التماسك الداخلي اللبناني؟
4: يعني أعتقد أنه يمكن أستاذ وليد جنبلاط يمكن أن يلعب هذا الدور، لأن موقفه كان يعني يراعي الموقف الطرفين، يعني من جهة أعطى السلطة نوع من التأييد فيما ذهبت إليه ولكن حدد بعض المسائل، وكذلك أعطى الفريق الآخر في موقفه نوع من التأييد، يعني دفع كأنه دفع في اتجاه أن يتم تعديل النص الحاصل، وطبعا هذا لا يتم إلا بنتيجة تدخل أمريكي في النهاية، يعني تعديل النص بما يجعله متوازن، لأنه ما هو حاصل أستاذ نشوان إنه إسرائيل ده يعني عم تفسره كما هي تريد بما يبقي على وجوده في واحتلاله في منطقة الجنوب، متفسره وتعطيه تفسيرات يخرج عن كونه اتفاق ينبغي أن يكون فيه خطوات متبادلة، يعني السلطة تتخذ خطوات متبادلة وإسرائيل تتخذ خطوات متبادلة. التفسير الإسرائيلي للاتفاق يشير عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن منطقة أمنية، يعني المنطقة الأمنية يعني كأنه يبرر يتحدث عن إبقاء وجوده طويلا في هذه المنطقة.
0: لكن أنا تعتقد بأن التفسير الإسرائيلي هو الذي سيفرض نفسه في نهاية المعادلة؟
4: لا، هو بالنهاية ينبغي أن يكون هناك تدخل من الراعي الأمريكي في تأديره، هو الذي يحسم الموقف في النهاية كونه هو الذي رعى المسألة منذ بدايتها. يعني عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن أنه لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، يعني عم يعطي الاتفاق أبعاد سياسية كبيرة لا يستطيع لبنان أن يدخل فيها من نوع تطبيع أو اتفاقية سلام أو غيره، ما بيقدر لبنان يفوت بهذه المسائل. لذلك التدخل الأمريكي في تقديري بات ضروريا لجعل هذا الاتفاق أكثر توازنا أقله، يعني لبنان والأمريكي يعرف واقع لبنان، يعرف أنه موضوع معالجة سلاح حزب الله لا تتم بالقوة، يعرف هو هذا الأمر. والسلطة اللبنانية تستطيع أن تعالج هذا الأمر بوضع استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الوزاري، فتقديري إذا بقيت الأمور على حالها نبدو وكأننا ذاهبون إلى كأننا في استراحة محارب على المستوى الداخلي والخلاف الداخلي وعلى المستوى الإسرائيلي.
0: الكاتب والمحلل السياسي. تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. يواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.

0: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما بير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
1: هي بين واضح يعني في أربع حيطان فتح كلهم مع بعض.
0: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
2: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها يعني. بعد فيه بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
1: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. مجرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
0: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
3: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن فيهم، 43 دمار كلي.
0: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
4: بلشت بلدية دار النهر من أول يوم للعودة وقفت للنار ببداية التصليحات. بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة ماء الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
0: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
5: بير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب. ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر، جنوبية لبنان.
6: الآن إلى وسيلة علمي وفقرة عسكرية تحليلية لقراءة الوضع الأمني والبحري في مضيق هرمز.
7: مرحبا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط ضوء فيها على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في المسارات الثلاث التي تسلكها السفن التجارية، وما هي المخاطر الأمنية المحيطة بها، وما يرافق هذه الحركة البحرية من تصريحات إيرانية وأمريكية بشأن السيناريوهات المستقبلية لمسائل آلية العبور وضمان التدفق الحر عبر مضيق هرمز. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. قبل التحليل نتحول إلى زميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لرصد حركة العبور عند مضيق هرمز.
8: شكرا لك وسيلة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذا هناك حركة يمكن أن نصفها بأنها أكثر استقرارا للعبور خلال الأيام الماضية منذ 30 من يونيو وفي الأول والثاني من شهر يوليو. مباشرة لنلاحظ حركة العبور هنا في هذه الإحصاءات، طبعا نلاحظ أن هذه الحركة كانت قد تأثرت بعد 24، طبعا وصلت إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه في 57 حركة عبور في 24 من يونيو، ثم حصلت توترات

0: هذه التوترات مردها اعتراض إيران على المسار العماني الذي افتتح في 23 تقريبا من يوليو. نتعرف على هذه الفكرة ضمن تصور عام للمشهد. هذا هو المسار العماني الذي وضعته عمان في 23 من يونيو. منذ أن وضعت عمان هذا المسار نلاحظ أن المسار العماني أخذ كم جيد أو ربما أكبر حتى من الحركة حركة العبور، على اعتباره أنه أكثر أمنا وأنه أبعد عن منطقة التوتر. طبعا نلاحظ في الفترة التي اعترضت فيها إيران، هنا نتحدث عن 28 تقريبا، نلاحظ كيف أصبحت الحركة على المسار العماني، هذا المسار الأزرق الذي نراه هنا، أصبحت أقل مما مضى. إذن هذه الحركة الآن، ما الجديد لدينا الآن؟ إيران تقول تعترض على المسار العماني لأنها تقول أنه ضمن مذكرة التفاهم، وفي البند الخامس من هذه المذكرة يجب أن يكون فتح المضيق وحركته بمفاوضات ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول المنطقة. اليوم يتحدث قاليباف عن أن عمان وإيران اتفقتا على أن يكون هناك رسوم، ربما لن تكون كرسوم حركة عبور، وإنما يمكن أن نسميها رسوم خدمة على غرار ما يجري في مضيق ملقة. طبعا هنا الحديث عن رسوم طوعية هناك، لكن هل ستكون هذه الرسوم طوعية في مضيق هرمز؟ هناك المزيد من التفاصيل التي سيتم بحثها. بالعموم نلاحظ اليوم أن هناك حركة سفن، كما أشرت في يوم أمس وصلت حركة السفن إلى نحو 33 سفينة. حتى الآن هناك حركة جيدة أيضا خلال هذا اليوم، أكثر من 10 سفن، وطبعا معظم هذه الحركة أيضا لناقلات النفط التي تشهد حركة واسعة في مضيق هرمز، لا سيما من دول الخليج باتجاه الخارج، باتجاه دول آسيا وكل دول العالم. إذن هذه هي أبرز التفاصيل عن هذا الوضع الجديد في مضيق هرمز، وربما سننظر فيما ستؤول إليه هذه التصريحات وهذه المفاوضات لاحقا في وقت آخر.
1: شكرا جزيلا لك محمود. عقيد نضال، إذا آخر البيانات تشير إلى حالة من التعافي كما وصفت لحركة العبور، لا سيما من خلال المسار العماني وهو الجنوبي.
2: تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبية لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي، ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: بين واضح، يعني في أربع حيطان فتح فيهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئيا، يعني أول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها، يعني بعد في بدنا نظبط اشياء كثيرة بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هاي الغارة اللي هون، انا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينة، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا، على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا، هذا نصر، لأنه نحن عشنا فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماء، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير، والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
3: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بيشر بليد دار النار من أول يوم للعودة وقفت للنار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة ماي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
3: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
8: دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر، جنوبية لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406 7W

0: مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light. Guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way. With hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
7: Three people came to Al-Hasan, rahimahullah ta'ala, each one complaining of something different. One came and said, complained of the drought. And another one came and complained of poverty. And another one came and complained of not being able to have children. And to each one, he said the same thing. Astaghfirullah. ask Allah to

0: الحياة. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجالة، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: بالعلم بالأدب
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. حلقة الابتلاء، حلقة كنت متشوقة نديرها، حلقة كنديرها وأنا فرحان، حلقة كنديرها وأنا كندعي الله سبحانه وتعالى أنني نقدر نوصل لكم هادشي اللي باغي نوصل. الابتلاء حتى لا قدرت نوصلو فاش غادي تسالي هاد لا فيديو ما غاديش تبقاي تقولي ابتلاء، غادي تقولي نعمة الابتلاء. والله العظيم حتى من حليت هاد لا فيديو غادي نبدا نصور ابتسامة ما قدرتش نحبسها، نحاول نقول السلام عليكم بلا ابتسامة ما قدرتش. والله العظيم احسن فترة في حياتي عندي 41 عام هي فترة الابتلاء الشديد. والله العظيم من ما عمرني ما كنت اقرب من الله سبحانه وتعالى قد فترة الابتلاء الشديد. والله العظيم ما عمرني ما حسيت براسي كنسجد وكنهضر مع الله سبحانه وتعالى كانني حداه واقفه كنشوف فيه وكنتوجه ليه قد فترة الابتلاء الشديد فاش كيكونوا هذوك الابواب كلهم مسدودين وما كاينش ما باديسيو. هذيك هي احلى فترة في حياتي. اول حاجه باش نبدلو المنظور ديالنا على الابتلاء، لان الابتلاء فهمينو بالمقبول. اول حاجه باش نبداو نقولو بالتالي نبدلو هاد الجمله هادي ونقولو ابتلاني الله. شكون اللي ابتلاك؟ شكون اللي صيفط لك هاد الابتلاء؟ ابتلاك الله الرحمن الرحيم اللطيف الودود المنان. ابتلاك الله اللي قبل من هاد الابتلاء هو اللي كان رازقك، هو اللي كان رحمك، هو اللي كان عطيك داكشي كل النعم كلهم اللي كنتي فرحانة به. كما اعسر شهرا ايسر دهرا. هادشي غادي نوصلو ليه ان شاء الله في بعض لا فيديو. هادي اول قاعدة، ابتلاني الله. الله اللي كيبغيك اكثر من والديك، اللي كيبغيك اكثر من ماما. ثاني حاجة، ثاني قاعدة، العلاقة الوحيدة اللي عندك مع هذه الدنيا هي الابتلاء. نعرفنا دابا حنا علاش جينا هاد الارض، جينا باش نأديو المهمة ديالنا هي اننا نكونو خلفاء في الارض. وعندنا المنهج ديالنا اللي خصنا نتبعوه باش نجحو في هاد الميسيون هادي اللي هو القرآن. وعطانا المنهج ديالنا حيت في الارض غادي نلقاو امتحانات واختبارات اللي باش ننجحو فيهم خصنا نتبعو هاد المنهج. وفاش غادي ننجحو فيهم غادي نمشيو للجنة. داكشي علاش دائما كنقول اعتبر راسك في هاد الارض امتحان شفوي. علاش امتحان شفوي؟ فاش كنكونوا واقفين في الباب ديال القسم كنتسناو وغندوزو امتحان شفوي، كندخلو كل واحد كياخذ البيوش وكيطيح فيه سؤال ديالو ولا الاستاذ كيعطيه سؤال ديالو، ما كندوزوش كلنا نفس الامتحان. ماشي بحال فاش كنكونوا غندوزو امتحان كتابي كنجلسوا كل واحد كياخذ لا كوبي ديالو عندنا نفس السؤال. هنا في الدنيا عندنا امتحان شفوي، داكشي علاش غتلقى واحد جهه ابتلاء ديالو في الرزق. انت يا جاك ابتلاء في الصحه، واحد اخر جهه ابتلاء في والديه، واحد اخر جهه ابتلاء في ولادو، كل واحد في جهه ابتلاء. داكشي علاش دائما كنقول نتخيلوه بحال امتحان شفوي. ففاش غادي نكون عارفه انني ما جيت هنا غير باش نتبتلى، ما غاديش نبقى نتعجب ونقول علاش نزل عليا الابتلاء. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. حنا راه مثالين بالصلاه، خصنا نصلي، مثالين بالحجاب، خصنا نديرو الحجاب. هادو امتحانات، كنقول ابتلاءات كنقولو امتحانات. مثالين بوليداتنا كيفاش خصنا نشوفو خصنا نديرو معاهم، كيفاش خصنا نربيوهم. مثالين فلوسنا نقدروش نتصرفو فيهم كيف ما بغينا، كاين واحد الجزء خصنا نحيدو لهذاك حق الفقراء اللي هو دين علينا. وكاين الابتلاءات القدريه، هما الابتلاءات اللي كينزلوا علينا اختبارات باش كيختبرنا الله سبحانه وتعالى. وتهادوك الابتلاءات فيهم وفيهم كاين ابتلاءات صغار، خسرات لي الطوموبيل، جي اون بوتيت كريز فينونسيير، جي اون بوتيت مالادي، عندي مشكل مع ولدي، عندي فيريود دادوليسونس صعيبه كنعاني معاه. وكاين المصائب باش كينزلوا علينا كنوليو صافي علاش انا الله واش بغى يعاقبني واش بغى يحاسبني. وياك انا كندير العبادات كاملين، وياك انا كنصلي، وياك انا كندير النوافل، وياك انا كنصدق، وياك انا متقي الله، علاش نزل عليا هذا الابتلاء؟ اولا نجاوبوا على هذا السؤال، من هم اشد الناس ابتلاء؟ واش المذنبون؟ واش العاصون؟ واش الطغاة؟ فرعون كان مبتلى، فرعون كان عنده القصور وكان عنده الذهب وكان عنده ما كاينش شي حاجه تطيح لك على بالك ما كانش عنده. شكون اشد الناس ابتلاء؟ الرسل ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. وفي الرسل والانبياء شكون اللي كان اشد فيهم ابتلاء؟ شكون اللي حل عينيه يتيم الاب؟ شكون اللي من درس سنين سيزون مازال وليد صغير ماتت ماماه، ما عنده لا ماماه لا باباه دابا؟ شكون اللي مشى عاش مع جدو باش يربيه ويقابلو، دارت من سنين مات جدو حتى هو؟ شكون اللي اداوه الناس وتعدوا عليه وتكرفسوا عليه واتهموه بالكذاب وبالساحر وبالكاهن وبالمجنون؟ شوف انت الا شي واحد الا نزل عليك شي باطل غير معاك في الهضره في لا ديسكوسيون، شي واحد قال عليك شي حاجه اللي ما قلتيهاش ولا شي حاجه اللي ماشي فيك، كيفاش كيبقى في الحال؟ فتخيل ان قوم كيتهم عمرك انت ولا انت بقى كيضربك شي واحد، مش شي واحد بقى كيضربك، قوم معدين عليك، قوم حاملين عليك، حتى وليتي كتمشي في الارض وفي الارض كيبقاو لي تراس ديال لي با ديالك بالدم. عمرك انتي ولا انت كنتي كتصلي وجا شي واحد كب عليك الامعاء المصارن ديال الجمل هكا خضرين؟ شوف الاهانه، شوف لوميناسيون، شوف الابتلاء. شكون اللي كان عنده جوج ديال الناس مساندين في حياته؟ مراته في قلب دارو هي السند ديالو الداخلي، وعمو على برا وهو السند ديالو الخارجي، لا بروتيكسيون ديالو. ماتوا في عام واحد بيناتهم 3 شهور ولا ان بو بلوس. شكون اللي ولد سبعه د الوليدات؟ انا تبتليت ما عنديش الوليدات، ما عطانيش الله الوليدات، علاش وكيفاش؟ شكون اللي ولد سبعه الوليدات ولكن دفن سته منهم؟ عرفتي شنو دفن الوليدات؟ كنهضروا انا على خير البشر المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واش كان كيعاقب الله سبحانه وتعالى؟ واش شي واحد فينا، ماشي شي واحد فينا، الا جمعت الامه الاسلاميه كامله وجمعنا كاملين، واش غادي نوصلوا للمستوى ديال العباده وديال اليقين وديال الطاعه وديال هادشي كامل اللي كنتمنوا به؟ علاش انا كنصلي وكنصوم ونزل عليا ابتلاء؟ لا تمنوا ان تستكثر اولا، وثانيا احنا كنديروا داكشي اللي خاصنا نديرو، كنديروا غير الواجب علينا، فماشي حيت كنصوم وكنصلي وكندير داكشي اللي قال لي الله سبحانه وتعالى وكنضارب غير باش نديرو مقاد، صافي خصني نقول الله سبحانه وتعالى لا ما خصكش ثاني. يعني انني ما فهمتش مفهوم الابتلاء شنو هو، وما فهمتش انني هنايا غير باش نتبتلى. عندك حساب غادي يحبسوا الابتلاءات؟ ما غادي يحبسوش، مازال غادي تبتلاي وغادي تعاود تبتلاي وغادي تعاود تبتلاي، ونحبك عايشه غادي تبتلاي. يحبس الابتلاء في الجنه ان شاء الله، حيت باش تدخلي للجنه خصك دوزي امتحان. واش الباك قلتيه بلا ما دوزي امتحان؟ دوزتي امتحان. الجنه خصها الامتحانات ديالها، فنجيو ندخل للجنه هكا كلشي يدخل للجنه، نفس المرتبه نفس كلشي يدخل للجنه، اللي دار واللي ما دارش واللي صبر واللي ما صبرش واللي نجح في الامتحان واللي ما نجحش في الامتحان، وندخلوا كاملين للجنه نفس المرتبه؟ ما يمكنش. الله ليس ظالم، الله عادل. وهاد الابتلاءات علاش كيعطيو لنا الله سبحانه وتعالى؟ كاين اللي حكم الابتلاء كثير، احنا غادي نهضروا عليه. شنو كيقول لنا الله سبحانه وتعالى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والأول ديال هذه الآية شنو هو؟ ما أصاب من مصيبة في أنفسكم ولا في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هادشي كله اللي طرا ليا الزوين والخايب، حيت الابتلاءات راه هو الزوين وهو الخايب، راه حتى الزوين ابتلاء. فاش غادي نكون عارفة ومآمنة بأن هادشي اللي وقع لي، هذه المصيبة اللي وقعت لي مكتوبة؟ وهذا الكلام قالوا لنا الله سبحانه وتعالى باش ما نهاروش باش طرينا شي مصيبه، وباش ما نطيروش بالفرحه عاوتاني فاش طرا لنا ان رياليزاسيون شي حاجه زوينه في حياتنا. لا، علاش؟ باش ما نكبروش هذيك الدنيا في عينينا عاوتاني. وشكون اللي كاتبها؟ يقول لنا انه هذا الشيء كامل اللي غيوقع علينا مكتوب. شكون اللي كاتبه؟ باش غادي نعرف بان الله سبحانه وتعالى هذه المصيبه مكتوبه. وشكون اللي كتبها؟ كتبها الله سبحانه وتعالى، حبيبي الرحمن الرحيم اللي ارحم بيا من والديا، اللي باغي يديني للجنه. راه حنا قلنا هذاك خطره ما عقلتش من فيديو، راه قلنا كتلقى مراه مؤمنه تقيه كتصلي كدير كل شيء، غاديه في الطريق ديال الله، غاديه في طالعه في السفينه ديال المتقين، طالعه في السفينه غادي للجنه. ولكن كتفيق في الصباح كتبوس ولدها وكتغطيه ولا بنتها وتغطيها وتخليها مسخونه وتمشي هي تسلي البزار. واش هذا حب؟ واش انا كنبغي ولدي؟ إلا كنبغي ولدي كما قلت لك، النار أكبر عربون محبة هو أنني نبغي نجربه من الدهن وقبض في الدهن ونديه معايا للجنة. أنا إلا كنبغي ولدي ما غاديش نبغي ليه العادات، فأنا متحجبة وكنمشي للعمرة وكندير داكشي كامل اللي خصو يدار، وبنتي كنشري لها الحوايج ديال التبرج ومهم أي حاجة، ونقول لها راك باقا صغيرة تبرعي بنتي بالدنيا. واش هذا حب؟ ماشي حب هذا. الله سبحانه وتعالى كيبغيك. الله سبحانه وتعالى شنو قلنا؟ الرب نجد كيربينا، كيربينا وعارفنا غادي نتيهو في هذه الدنيا هذه، وغادي تفتننا هذه الدنيا وغادي تبينا، فهو كيعاود يرجعنا. علاش؟ ما غاديش تمشي للجنة بوحدك، انا غنرجعك ليها، انا كنرجعك ليها. واحد المنظور ايضا عندنا غالط بزاف فراسنا، هو اننا كنتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى كما كنتعاملوا مع البشر، كيحسب لنا اننا بحال البشر. البشر الا كان مقلق عليك ما غاديش يهضر معك، غادي تخاف منك. الا كان مقلق عليك ما يسامحكش، الا درتي ليه شي حاجه خايبه تشا ديباس لي ليميت ما غيسامحكش. الا كان مقلق عليك غادي يعاقبك، غينتقم منك. هذا تعامل البشر، حيت كنهضروا على الله سبحانه وتعالى، وهذه ماشي دار جزاء، دار الجزاء هي الآخرة، هذه دار ابتلاء، والله سبحانه وتعالى كيبتلينا باش يربينا باش يجيبنا. الله سبحانه وتعالى فاش كيقدر علينا ابتلاء ماشي باش نكونوا فرحانين في الدنيا، لا، باش يشوفنا في الجنة، لأن الدنيا ما كتسوى عند الله سبحانه وتعالى حتى شي حاجة، ما كتسواش عنده جناح بعوضة. لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما أسقى الكافر شربة ماء. قلنا لك فيها شكون هما لي بلو كروند ريشيس مونديال؟ شكون هما؟ كفار. وشكون كانت الدنيا كتسوى شي حاجة عند الله سبحانه وتعالى غادي يغني الكفار؟ فالله سبحانه وتعالى الهدف ديالو ماشي هو أن تكون عندك الدنيا وتكون فرحان في الدنيا وتغتصب في الدنيا، لا، الله سبحانه وتعالى الهدف ديالو هو أنه يجيبك الجنة. فبغيتي تجيب وحدك تبعتي الأوامر ومشيتي في الطريق مزيان، ما بغيتيش كيدير لك إنذارات لاكلوش لاكلوش لاكلوش، إنذار الأول والثاني باش يجيبك، ما بغيتيش تجي، حنا غنشوفوا شنو غادي يطرى من بعد، إلا من بعد الإنذار الأول والثاني والثالث ما بغيتيش تجي، راه غادي يخليك. ولكن الابتلاءات راه ليك ماشي بالضبط، الابتلاءات محبة من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ناخذ مثال باغ اكزومبل، عندك غير بنيته ولا وليد انديبوندونس، والان اش بتحل با تقدر تاخذ فلوس بوحدها، شفتيها مريضه مريضه بزاف، اتبقي تقول لها المره الاولى بنتي خذي، المره الثانيه بنتي خذي، المره الثالثه بنتي خذي، ما خذاتش الدواء تزاد عليها الحاج، شنو غادير؟ اتبقي تتفرجي فيها؟ غادي تهزيها للطبيب، الطبيب غادي يقول لك انا خصني ندير لها اون انترفونسيون دولوروز باغ اكزومبل، غتضرب شي ابره ولا بيكور اللي كتقصح بزاف، غتقولي لها لا لا انا خايفه على بنتي مصلحتها، بغيتي مصلحتها، شو لا بريفني المره الاولى الثانيه الثالثه على مصلحتها ما بغاتش، غادي ديها غادي تشوفي فيها كتضرب ديك الشوكه ولا كدير شي انترفونسيون باغ اكزومبل بلا بنجو هي كتغوت وكتصرصر بالحريق، وغتبقي تشوفي فيها علاش؟ لمصلحتها. الله سبحانه وتعالى المهم عنده ندخلوا الجنه، ما بغيناش نجيو بوحدنا غيجيبنا. كل في هذه الدنيا هذه كيفكر لك في مصلحتك لهذه الدرجه هذه بهذه الطريقه هذه، شنو غادي يطرى فاش غادي ينزل عليك واحد الابتلاء شديد؟ شنو غادي يطرى؟ غادي توجهي لله سبحانه وتعالى، غادي تبداي تصلي، غادي تبداي تدعي، غادي تبداي تقومي الليل، غادي تبداي تقراي القران، غادي تبداي الى جاوا صحاب السوء وصحابه السوء قالوا لك شي معصيه تسمع تقولي مع راسك لا لا لا ماشي وقت المعصيه هذه، حيت حنايا اوني دي زوبورتونيست كنبغيو حاجتنا، لا لا لا انا محتاجه الله دابا سبحانه وتعالى، ماشي وقت المعصيه، خليتها من بعد ندير المعصيه، وليتي مع الله سبحانه وتعالى. شوف كي جابك الله سبحانه وتعالى، شنو كيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ان الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون المريض من الطعام والشراب. الله سبحانه وتعالى يبروتيج من الدنيا، الدنيا ديانه، ولكن ملي كيجيك الابتلاء راه وصف لنا الله سبحانه وتعالى المشهد، شنو قال لنا؟ واذا مس الانسان ضر شنو كيدير؟ دعانا على جنبه او قاعدا او قائما، كتولي مع الله سبحانه وتعالى. وشوف الله كيفاش رحيم بنا، وشوف حنا كيفاش دايرين كما اوني ديلاش، كيفاش اندال. شوف الايه اللي موراها، فلما كشفنا عنه ضره شنو صار؟ مر كان لم يدعنا الى ضر نفسه. شوف الفعل اللي استعمل الله سبحانه وتعالى، مر، لا فيتيس ديال هذا الفعل، مر، ماشي قام ولا ذهب ولا مشى، مر دغيا صافي دغيا كنسال. كاين شي مره غتلقى راسك كتسالي علاش طول الابتلاء؟ علاش هاد الابتلاء طول بزاف بزاف؟ بارك عليا، ما نبقاوش نستعملوا لي فراز على فورم باسيف، طول عليا الابتلاء، لا، علاش الله سبحانه وتعالى طول عليا الابتلاء؟ الله هو اللي طول عليا الابتلاء. فاش غادي تبداي تشوف فورمول لي فراز هكا بلو سوجي بالفاعل ديالهم هو الله سبحانه وتعالى، غادي تفهمي بان كاين حكمه في كل شيء، وغادي تفهمي بان كاين خير اي حاجه نطقتي بها دابا وبديتيها بالله، بما ان الله هو اللي امر بها، ان الله هو اللي قدرها، ان الله هو اللي داها، يعني انها خير. طول عليك الله سبحانه وتعالى الابتلاء لانه كون حبسوا عليك دابا صافي صافي سال المشكل ديالك، غادي ترجعي الحياه ديالك السابقه، وغادي ترجعي المعاصي ديالك، وغادي ترجعي الذنوب ديالك، وغادي ترجعي لداكشي علاش الله سبحانه وتعالى دار الابتلاء باش يبعدك عليه. فماشي هادشي علاش ابتلاك الله سبحانه وتعالى، ما ابتلاكش باش تدعيه وتقربي ليه وتقومي الليل وتقراي القران واحد سيمانه ولا جوج ولا شهر ولا شهرين ومن بعد يرفع عليك البلاء وتعاوتاني، ماشي هو دابا جبتي غادي ترفع عليك البلاء فوقاش. باش نجاوب على هذا السؤال هذا غتشوف شنو جبت معايا. جبت معايا ما لقيتش ليمونه عندي في الدار، دونك جبت ماندارينه، شنو غنديروا بها؟ غادي نقطعوها هاي المندارينة مقطعة ياك، نحيد هذا. فاش غنبداو فاش كيجيك الابتلاء كيبدا الله سبحانه وتعالى كيدير لنا بحال هكا، كيعصرنا كيعصرنا كيعصرنا كيعصر كيعصر كيعصر، كيخرج داكشي الزوين من التزوين. انا بديت كنتقرب من الله، انا بديت كندعي الله، شوف شوف شوف ها هو لو جو هابط، انا بديت كندعي الله، انا بديت كنفيق البجر، انا بديت كنفيق القيام الليل، انا بديت كنتخشع في صلاتي، انا بديت كنتعرف على الله سبحانه وتعالى، انا بديت كنقرا القران. داكو كتاثري كتاثري من حيث الابتلاء كيصعب، والابتلاء كيزيد يصعب كيزيد يصعب كيزيد يصعب، حيت الابتلاء كيبدا وكيبقى غادي وكيصعب، حيت كيصعب وانت كتاثري كتاثري الداخل هنايا، الداخل ديال هذه لا كليمونتين هذه ديال هذه المانغارين هذه، شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هنا واحد الحاجه كنعيطوا لها اللب. شنو هو اللب؟ هو القلب ديال الحاجه، هي اللي كتكون ألذ حاجه. دونك الله سبحانه وتعالى ما كيطلقك من هذاك الابتلاء اللي كيكون خرج منك اللب ديالك، احسن حاجه منك، لا ميور فيرسيون دو توا، انسانه تائبه توبه نصوح مؤمنه وتقيه. فانا كان يمكن لي نعطي هذا المثل بلا ما ندير هذه الاكسبيريمونطاسيون هذه، ولكن قلت يمكن غادي نديرها، نجيب الليمونه هنايا ونأثرها باش باش باش الناس يشوفوا، باش يمكن يبقى هذا المثل هذا راسخ في ريوسنا ونبقاو عاقلين عليه. الله سبحانه وتعالى كيعصرنا باش يخرج احسن منا. دونك مازال ما تركش عليك الابتلاء، يعني انك مازال تما طونكو، مازال ما وجدتيش، مازال ما واجداش، ولا بلوتو مازال ما فهمتيش. دابا فهمت بان اللي كيبتليني هو الله سبحانه وتعالى. ومن حكم الابتلاء انني نفهم علاقه العبد والرب. ماشي نعاتب الله سبحانه وتعالى علاش ابتليتيني، علاش وكيفاش، ما خصنيش نتصدم من هذا الابتلاء، لانني يعني جيت هنا على الابتلاء باش نتبتل. كيبتلينا الله سبحانه وتعالى باش يشوف شكون اللي غادي يبقى مقدس هذه الدنيا هذه الحاجه، لان الله سبحانه وتعالى كما قلت ما كيبتليناش كاملين في نفس الشيء، كيبتلينا في حاجه اعز حاجه عندنا هي اللي كيبتلينا فيها. كل واحد شنو اعز حاجه عنده هي اللي كيبتلي فيها. انا مثلا جيت اون فام تري كارييريست، عندي القرايه هي شي حاجه مهمه انني نقرا وندير بزاف ديال ليزيتود ونوصل في لاكارير ديالي ونطلع جو غرافي لي زيشلون ونوصل لي بوست ريسبونسابيلتي. الحمد لله ربي وصلني ووفقني في هادشي كامل ووصلني لاعلى مراتب تسير الشركات، ومن بعد بداني في هاد الشيء هذا باش يشوف كي الله سبحانه وتعالى كيبغي يوريك واش هاد الحاجه غادي تبقاي شاده فيها لهاد الدرجه، واش لهاد الدرجه هاد الدنيا هاد الحاجه الدنيويه عندك مهمه بالنسبه للجنه. يبتليك باش يشوف شكون فينا اللي غيفهم بانه سبحانه كيبتلينا باش يدخلنا للجنه. كل اللي فهم هذه الرساله هذه ولا لا، ان تبتليت ابتلاء مور ابتلاء مور ابتلاء وكثروا عليا الابتلاءات صافي غادي نسخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكيبتليك ايضا باش يوم حساب يقول لك انا رجعت، حاولت نرجعك المره الاولى من دار الاول من دار الثاني من دار الثالث ما بغيتيش ترجع، باش يوم حساب تكون شاهد على راسك. فانا وانت وانتي خلقينا باش نتبدلوا. هذه الجمله هذه ما نهربوش منها. شنو قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سالوا الله العافيه ولكن اذا لقيتوه فتفوت. ما غاديش ندعي انا يا ربي جني ابتلاء يا ربي انا بغيت ندوز امتحان انا، نو ما غاديش ندعي الابتلاء، ولكن فاش غادي يجيني الابتلاء غادي نثبت. دائما كنقولها، شنو كنقول الله سبحانه وتعالى؟ ربي صيفط لي امتحان انا غادي ننجح فيه، انا جبت خبيخ هذه البروف اولما صافي، حيت فهمت انه امتحان وفهمت انه شكون اللي كيمتحني؟ الرحمن الرحيم ربي الله سبحانه وتعالى اللي كيبغيني، اللي خايف عليا، اللي كيحميني من الدنيا، اللي بغى لي الجنه. غنجح في هذا الامتحان، انت بغيت نمشي للجنه وبغيت نشوف وجهه الكريم في الجنه. فصافي دابا نبداو نقادو لي باراميتر سيريوز. ما تبتليتش، ما كايناش جمله تبتلي، ابتلاني الله. ثانيا مازال جاي الابتلاء، غتكون مثلا شي نهار تكوني جالسه تجي شي وحده تعاود الابتلاء ديالها، غير كيجيك انت هذا الابتلاء والو صغير كيكون غير كان عندي الابتلاء ديالها، ولا شي واحد اخر عاوتاني عاود الابتلاء ديالو تقول واه شحال الابتلاء تعيش لها الدنيا. كل واحد كيعيش الابتلاء ديالو كما قلنا قبيلا. الله سبحانه وتعالى يبتلي كل واحد داك الشيء اللي عزيز عليه وداك الشيء اللي كيبغيه وداك الشيء اللي عنده اهم حاجه واثمن حاجه في الدنيا. فانت هذاك الابتلاء ما غاديش تفهمي حيت ماشي ابتلاء. فالابتلاء شنو كيدير لنا به الله سبحانه وتعالى؟ كيدير لنا به التمحيص. شنو هو التمحيص؟ هو فاش كتنجح في هذاك الامتحان، منين كتعرف وكتامن بان الله سبحانه وتعالى هو اللي ابتلاك. شنو هو الله سبحانه وتعالى؟

منك في حياتك كلها هكا على بيرفكسيون، كلها كامله وزوينه وما فيها حتى شي حاجه، كاينه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، لان ماشي هي هذه سنه الله في الكون. سنه الله في الكون اننا كلنا نتبع له، وفاش كيكون عندك كل شيء هذاك هو اكبر ابتلاء. يعني شنو غدير بهاد النعم اللي عطاك الله سبحانه وتعالى؟ الا النعمه ختمتيها لغير ارضاء الله كتولي نقمه. وقلت لها برافو ان عندك بعدا هاد لا ريفليكسيون، كتقولي بان انا الله سبحانه وتعالى كان عاطيني كل شيء والحمد لله نعم عليا بجميع النعم، حياتي كامله عايشني مرتاحه. دابا صافي راك جمعتي السفل وغافخونتي لي زيبروف باش تواجهي دابا الابتلاء. وهذه كتفكرنا في قصه اي نبي، كتفكرنا في قصه سيدنا ايوب. سيدنا ايوب اللي قلنا انه كان عنده كل شيء، كان عطاه الله سبحانه وتعالى كل شيء، كان غني واحد الغنى اللي كما كنقولوا دابا ملياردير. كان عنده الوليدات بزاف، كان عنده 10 وليدات، كان عنده الاراضي، كان عنده كل شيء. جوجو روندوما شنو ولا؟ ماتوا ليه وليداتو كاملين، مشاو ليه فلوسو لدرجه انهم صافي ما بقاو لا قيمه ياكلوا. مراتو اللي كان عندها الخدم والحشم ولات هي كتمشي تخدم عندهم، ومرض واحد المرض اللي صافي الناس ولاو كيعيفوه، صحابو ما بقاوش كيجيو عنده يشوفوه. وهذا الشيء شحال ديال الوقت دام؟ دام 18 سنه. وسيدنا ايوب نبي، بدات كتجي عند مراته كتقول له انت نبي، الدعوه مستجابه، علاش ما تدعيش لله سبحانه وتعالى انه يرفع عليك الابتلاء على الاقل غير يشافيك؟ شنو قال لها؟ قال لها 70 عام وانا في نعمه، علاش ما نصبرش 70 عام اخرى؟ ملي نصبر 70 عام اخرى ديك الساعه ندعي لله سبحانه وتعالى. واش عندنا هذا التفكير حنا؟ ما عندناش. حنا يا غارقين في النعم، والمشكله الاولى اللي كنصادفو كنسخطو، وقبل ما نسخطو كنتصدمو، علاش الله ابتلاني؟ ومنين سيدنا ايوب دعا؟ كيفاش دعا؟ شوف الادب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الى شفتي يا ربي ان هذا المرض هذا هو رحمه ليا، انت ارحم الراحمين. فنرجع للمثل ديال هذه السيده اللي قالت يعني كنت عايشه حياتي كامله مزيانه، ومن بعد جاوني الابتلاءات واحد مر واحد. ما في الحقيقه ما قالتش لي عييتي حمد الله، ولكن كتقول بان انا داكشي بزاف، انا ميم با لو طون دو سوفي او تمشي جهه ابتلاء اخر. وقال لنا الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كيفاش غادي ماشي يعرف الله؟ لأن الله أعلم بكل شيء، عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون. كيفاش غادي يبين لنا الله سبحانه وتعالى شو المؤمن فينا، المؤمن منا والمنافق منا، واللي صابر واللي ما صابرش؟ من بعد التمحيص الابتلاء شنو كيدير لنا؟ تطهير للذنوب. راه خصنا نعرفوا بأن شوكا عرفتي شوكا؟ هذيك شوكا ديال الكرموس ديال الهنديه اللي دخلت فيك حاتك تطهرك من ذنب. الله سبحانه وتعالى كيقيد كل شيء، فما بالك ابتلاء عظيم ومصيبة عظيمة، مرض اللي عذبك، ظلم اللي قهرك، مصيبة اللي قلبت لك حياتك، وقلبت لك حياتك دون لو بون سونس، انك عدتي الى الله وبديتي كتصلي وبديتي كديري النوافل وبديتي كتوجهي لله سبحانه وتعالى. كيفاش الله سبحانه وتعالى كيطهرك؟ انت راه مقصحة من هذاك الابتلاء ولكن راضية، كتبكي من الألم ولكن كتبكي بكاء الحبيب لحبيبه ولا المستغيث لمغيثه، كتطلبيه انه يخفف عليك الالم، ولكن حتى شي لحظه من اللحظات ما غتكوني كتحسي بهذاك الغضب. عرفتي شنو؟ حيت راك صافي عرفتي شكون اللي مد عليك. عرفتي كيفاش غادي نقولها بالعربي؟ مولشي. عرفتي فاش ملي كتدخل شي بلاصه وكتقول هذاك راه مولشي؟ حنا هنايا راه مدالينا. شكون اللي مد علينا؟ مولشي هو اللي مد علينا، ومولا هذا الشيء كامل ديالو. ففي الابتلاء مقام الصبر واجب. شنو كيقول لنا الله سبحانه وتعالى؟ وعلمنا شنو قال لنا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله سبحانه وتعالى علمنا كل واحد باش غادي يتبع. من بعد شنو قال لنا؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، بل هم عليهم صلوات من ربهم ورحمه. عرفتي شنو كيقول لنا الله سبحانه وتعالى على الصبر؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. عرفتي شنو بغير حساب؟ يعني ان فاش كيقول لك شي واحد اجي وانا غادي نتهلاك، شنو غادي تعطيني؟ غادي نعطيك بلا حساب، عطيني ان مونطون شحال اللي غاتعطيني، غنعطيك داكشي اللي غنعطيك ما نقولوش. ايماجين ان الله سبحانه وتعالى الرزاق الكريم الملك مخبي علينا، ما قالش لنا شنو غادي يعطينا بغير حساب. فاش كيقولها لك الله سبحانه وتعالى بغيت نقول لك تخيل، فعلا ما تقدرش تخيل، ما نقدروش نتخيل. وهذا الصبر ما كيبقاش انا فوق، ما كيبقاش مجهود، ملي كنقول فهمت المعادله، فهمت الفاصه كامله، وفهمت انا شنو كندير هنا، وشكون اللي كيديرني، وعلاش وكيفاش، وشنو هو الهدف، وفين غادي شنو هي لا فيناليتي، وشنو هو لونجو. تولي صافي كدوز في امتحان غادي تنجحوا صافي. فاش كتكون كدير لي بريباراسيون كتدوز وكدوز كتوجد واحد الامتحان كتشوف بريبار تي موديول، صافي لوبجيكتيف انك غتنجح في داك الامتحان. واحد قاعده خذها عندي في الحياه،

وكيقول لنا الله سبحانه وتعالى بانه هادشي كله كيديروه لنا من اجل الجنه ديال لا ريكونس، ولكن قاعده دارها لنا الله سبحانه وتعالى في الحياه، لان عرفنا حنايا راه هو اللي خلقنا وعرفنا كيفاش دايرين طماعين وعرفنا كيفاش ما غاديش ماشي تقنعنا، ما غاديش تكفينا حاجه اللي في الاخره كتجينا بعيده. ففي الدنيا اللي صبر على الابتلاء ينجح فيه دائما كاينه مفاجاه، دائما مفاجاه لك قاعدة هذه، دائما بعد الابتلاء مفاجأة، دائما بعد الابتلاء مفاجأة، دائما بعد الاختبار مفاجأة، ولا في الأحلام كما كيقول المسلمين شي حاجة اللي ما تقدرش تطيح لك على البارح، شكون عاوتاني يفاجئ الله سبحانه وتعالى. والله إذا أعطى أدهش، راه تفكري أنت غادي تفكري بالتفكير ديالك البشري، أما راه شكون اللي كيتعامل معك، راه كيتعامل معك الله سبحانه وتعالى. فالبلاء والله هو النعمة، أحسن نعمة من عند الله سبحانه وتعالى هي البلاء. عودنا قصة الأنبياء، عودنا ابتلاءات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، عودنا ابتلاءات ديال سيدنا أيوب، سيدنا موسى عاش حياته كلها ابتلاءات، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، عاد عودنا القصة ديال الأنبياء، شوف ابتلاءات أنه يذبح ولده، أنه غيترمى في العافية. ولكن كما قلت هادشي فاش كنسمعوه يمكن ما كيأثرش فينا بزاف، علاش؟ حيت القصة حنا ما عايشينهاش، وثانيا حيت القصة عارفين لافان ديالها، عارفين النجاة كيفاش كانت، وثالثا حيت واخا هكاك كيبقى واحد الصوت لداخل كيقول لنا وهادوك راه رسل الأنبياء، سي نورمال هادوك عندهم معجزة. مع أن تعامل مع الله سبحانه وتعالى باليقين ديال رسل الأنبياء وشوف كيفاش غادي يتعامل معاك بالمعجزات ديال الرسل الأنبياء. أنا كنعرف واحد السيدة عايشة معنا في هاد العصر ديالي، ما في عصر الرسل الأنبياء لا في حاجة، عايشة معنا في هاد العصر ديال 2025. هادي السنوات كانت ترى لها واحد الابتلاء، مصيبة كبيرة، مصيبة. كانوا الناس والناس تضامنوا معاها من العالم كامل، وهاد الابتلاء اللي ترى لها تجهر به، عرفوه الناس كامل، وعرفوه الناس في العالم كامل، عرفوه هاد الظلم اللي عاشت هاد السيدة. هاد الظلم هذا ديالها أنا بعدا كيفكرني في القصة ديال سيدنا يوسف، عاشت واحد الظلم شديد شديد شديد، لي الناس اللي كيعرفوه وعرفوني على من كنهضر عارفين هذاك الظلم ما تقدرش توصفه، ما تقدرش توصفه واش بالظلم واش بالعبد واش بالطغيان بالنفوذ، ماشي ظلم واحد، ماشي تهمه واحده، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي شي سبب، شي حجه، شي دليل، حتى شي حاجه. يعني انه ظلم شديد وبزاف ديال الحوايج، بزاف ديال التهم نازلين على السيده وما كاين حتى شي دليل، والسيده جايبه داك لي بروف كاملين ديالها بانها مظلومه وفضحات على العالم وكل شيء عارف، ومع ذلك عاوتاني زادت الظلمات تحكم عليها بالحبس. يعني ان الناس فاش كنسمعوا الحبس راه شي حاجه اللي كنسهلوها، غير حيت غير كنسمعوا الحبس، ولكن فاش كنتعيش وكتشوف راسك غادي تمشي بالحبس راه شي حاجه صعيبه بزاف، خاصه انك مظلومه. يعني ان انا كنقول لحد الان والسيده هي انا، حيت ما نقدرش نكمل القصه وانا كنهضر في الغائب، السيده هي انا. كنقول دائما مازال الان كنقول مع راسي واخا انا هذه القصه ما كنقدر نقول ما كطيحش ليا في بالي كاع. فاش كنت كنهضر مع الناس، فاش كنهضر مع ماما وبابا كنقول لهم ماما شتي صعيب يجي عندك شي واحد ويقول لك راه 10 ديال المهم ما دايره فيهم حتى شي حاجه، ما بدات تكوني دايره واحد شويه في شي حاجه، كنقول انا ما دايره حتى حاجه، زيرو فريمون زيرو، هاد التهم كاملين كل تهمة ما دايرة فيها حتى شي حاجة. والمصيبة هي أنني أنا اتهمت بعكس المبادئ ديالي وعكس الأخلاق ديالي وعكس داكشي اللي جبت هاديك الشريك. المهم ملي كتسمع غيتا بناني هادو 3 سنين والناس اللي متبعيني راه يفون لو كونفيرمي، ملي كنتي كتسمع غيتا بناني ميمكنش شي واحد يقول غيتا بناني وما يتبعهاش مسكين، غيتا بناني مسكين، داكشي كان خطير. هذاك الظلم بزاف بزاف بزاف بزاف، ظلم شديد، ظلم اللي وصلك انك خسرتي كل شيء. يعني انت خصون اللي بنات حياتها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ما والدي لبس لهم، ما ورث ريان ديكو، يعني انني الله سبحانه وتعالى عطاني واحد حب للقرايه وعطاني واحد الشخصيه انني مواظبه وكنش نمشي نجيب كامل المسؤول ايه صافي، قريت خدمت مون دكتوراه، طلعت في المناصب، وصلت لداكشي اللي كنت باغي نوصل ليه. فكان عندي استقرار، كانت عندي سيتواسيون فينانسيير الحمد لله مناسبه، ما خاصني حتى شي حاجه، عايش انا وولدي مطالب داكشي اللي خاصو، ولكن كنقتل راسي في الخدمه، كنخدم بزاف لانني انا بحال هكا كنخدم بحال كنخدم راسي ويمكن اكثر. المهم ترى هذاك المشكل، عشت ظلم شديد، تحكم عليا بالسجن،
عاوتاني الناس عرفوا القصه ديالي لدرجه انني كنت كنكون غادي في السوق والناس كيتلاقاو بيا وكيعنقوني وكيبكيو والناس ولاو حافظين لافير ديالي اكثر مني انا. يعني ان هذاك الثغرات وهذوك لي زاب كامل اللي كانوا في الملك ديالي كلشي عارف. كتقول مع راسك ما يمكنش يعاودوا ياكدوا هادشي لان صافي كلشي تفتح. فبعد اول حاجه من ترى هادشي هاد السيده هادي اللي بنات وكونات راسها وخدمات وقرات وسهرات الليالي وهادو هذا مشى ليها كلشي وكفايت كلشي مشى. الفلوس مشاو في المحامين. كنت درت مشروع باش نعاود نوقف على رجلي من بعد هاد الطرد تاع الصوفي. مشى كلشي. بعت حوايجي والناس ولاو كيعاونوني كيعطوني الفلوس اكسيتيرا. فكلشي مشى. شنو طرا هنايا؟ ما سخطش ما قلتش علاش الله سبحانه وتعالى نزل علينا هادشي. كنت دائما كنقول شي حاجه خير مور هادشي. كان عندي الايمان بالله. كنت كنصلي كان كيحسب لي راسي راني كنصلي. هادي واخا ما خصناش نجهر المعصيه ولكن دابا غير بوغ بودغيسي لو بروفيل وتشوف الله كيفاش رحيم الله سبحانه وتعالى. كنصلي ديك الصلاه ديال دايره صباغه الصفاري. كنصلي الصلاه ديال خصك تشوف الوضوء كيفاش داير. يعني انني كنتوضا غير كندير هكا الوجه زعما باش ما نخسرش الماكياج. شعري لا ميم شوز كندير ليه غير بحال هكا باش ما نخسروش. تقاشر علاش غادي تقاشر؟ شوف سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. شوف سوء الادب. خصك تلبسي تقاشر باش تصلي؟ غنلبس تقاشر باش نصلي؟ علاش انا شكون انا اللي نقول لا علاش تقاشر لا ما علاش تقاشر ولا لا علاش كيفاش تلما ما غادي تخش واش باغاف؟ علاش؟ مهم كان كيحسب لي راسي راني كنصلي. كان يحسب لي راسي راني كنت كنقرا القران كنت كنقراه لمصلحتي لانني سمعت ان سوره البقره الا قريتيها كيتحلوا لك المشاكل ديالك صحيحه. ولكن خصك تشوفي قرايه سوره البقره كيفاش كنت كنقراها. راك دايره كومبيتيسيون مع راسي. مثلا اليوم قريتها في ساعه غدا خصني نقراها في 55 دقيقه بعدا غدا خصني نقراها في 50 وغدا وكنقص. يعني انني سوره البقره نقدر نبداها في الصباح من بعد نمشي للخدمه مشيت للبيرو اونتر دو ريونيون عنديش عندي اون تي بوز غادي نقرا غيدخل شي واحد غادي نسد او ثاني غنكون في الفروج غنجبد تعطل الفروج غادي نجبد نقرا. يعني شمن قرايه هادي شمن كيفاش غتاثر فيك هاد سوره البقره وكيفاش ما سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن كنت كنقول كاين خير مور هادشي كامل. ما يمكنش الله سبحانه وتعالى مع مني جاتني هذيك الفكره ديال الله سبحانه وتعالى بغى ينتقم مني. صافي العالم كامل تقريبا عرف هذه القصه هذه. الناس كيساندوني كيصيفطوا ليا كيوصلوني الميساج. الناس كيبكيو من مكه. الناس في ليزيتازوني. الناس في اسبانيا. الناس جيت هنايا في فرنسا. الناس كيعرفوني. داكشي ما يمكنش هذيك القصه. صافي ولينا كنقولوا صافي هادشي تفضح هاد السيده غادي تنصح. جا الاستئناف تأييد الحكم او تاني حكم بالسجن. ولكن شنو طرا انا في هذه المرحله هذه مثلا ما بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي؟ شنو طرا؟ انا كنت متعلقه بالبشر ما كنتش متعلقه بالله سبحانه وتعالى. يعني كنت كنقلب على شكون هو لو ميغ افوكا اللي غادي يخافوا منه هاد الناس واللي ما غاديش يقدروا يظلموني. شكون هو لو ميغ افوكا اللي غادي يعرف لي يعرف لي داف لي؟ شنو طرا؟ المحامين خذلوني. شوف تدبير الله سبحانه وتعالى. ركزوا معايا في هاد التفاصيل المهمه. المحامين خذلوني وغدروني. اللي باعني اللي خذلوني اللي بات مصباح كما كنقولوا كلهم. الناس لي سالاري اللي عندي علاقه طيبه معهم كلشي غدرني. هاد ثاني بلا ما نهضروا على القضاء. فشوف هنايا شوف لو ميساج. شوف الميساج اللي ما فهمتش. الله سبحانه وتعالى كيقول يا غيتا البشر ماشي البشر. انا ديك الساعات كنصلي كنوض كنصلي بجر يا ربي استجب لي الدعاء ديالي والدعاء ديالي وديال الناس كاملين اللي كانوا متبعيني ومساندوني. يا ربي انصر هاد السيده هادي. يا ربي بين حقها. يا ربي بين البراءه ديالها. ما كناش كندعيو بيا ربي دير لي فيها الخير. غادي تبان واحد السيده في الطريق غادي تقرب مني غادي ندير فيها الثقه حيت انا انسانه كندير الثقه بزاف. شنو غادي ترى؟ تقول لي غيتا خرجي من هاد البلاد هادي. ما يمكنش تدخلي لحبس ظلمان. راه بزاف هادشي. راه غير هادشي اللي داز عليك راه صعيب على شخص واحد انه يدوزو. راه منين ما حماقيتيش راه تبارك الله عليك. لان لي ديتاي ديال هادشي ما بغيتش نعاودهم واصلا نسيتو. ماشي بعيد عليا دابا بزاف. فخرج من المغرب جيت من فرنسا. شوف الله سبحانه وتعالى كيفاش كيصيفط لي هاد السيده باش تقول لي خرجي من المغرب. لانني انا كنت انسانه مناضله ومازال كنامن بانني غناضل باش ندافع على حقي وحق اي واحد مظلوم وغادي يبان الحق وهادي وهذا. حلات لي شويه عيني. قالت لي غيتا راك ما يمكنش تقاتلي بوحدك. جيت لفرنسا. كنت في فرنسا ما حبسوش الشدائد. شنو غيطرا؟ جيت ولكن انا بقيت في المغرب داري. بقاو حوايجي بقاو شي حوايج اللي خاصهم يتباعوا. بقى الماتيريال ديالي خاصو يتباع. فهاد السيده كانوا عندها فلوس
دونك الفلوس باش واحد السيده غادي تعاود تبني حياه كامله عاوتاني من الاول، واحد السيده اللي مشى ليها كل شيء وغادي خصها تعاود تبني، دونك هادشي باش غادي تعتق راسها وتعتق الروح، لانها يلاه جات واحد البلاد ما كتعرف فيه حتى شي واحد، مازال ما عندها اوراق، ما يمكن ليها تخدم، ما يمكن ليها دير حتى حاجه، دونك سون سول موان دو سورفي، ماشي دو في دو سورفي، وما هادوك الفلوسات اللي بقاو عند هذيك السيده. شنو غيطرى لهذيك السيده؟ غادي تغبر من الواجهه، elle va disparaître de la circulation هي وفلوسي كاملين. دونك بقيت على البلاط، وصلت لي الدرجه انني فين وليت، وليت ساكنه ايبرجي شي دي جون عند ناس يسكنوني، ساكنه بيت عند ناس، ما عندي فلوس، ما عندي دار، ما عندي حتى شي حاجه. شنو غيطرى هنايا؟ انا من الطبع ديالي انا جو سو با كيلكان كي ديبريم، هادشي كنهضر على غيتا القديم، غيتا ديال العصر الجاهليه، جو ديبريم با، تلقاني تقدر تلقاني شي نهار طالع ليا الدم مقلقه، ولكن لا ديبرسيون والسخط والكتئب والتائس لا ما كاينش. وصلت لواحد لا بيريود اللي بدا كيبان ليا كنكون غادي نسمع كيبدا كيبان ليا كلشي كحل، هنا بديت كنتخلع عليه، كنقول غيتا هذا سينيال ديال العمين، كيفاش هادشي لا يبشر بالخير، صافي شنو غادي ندير؟ زعما انا كنت انودان، دخلت اليوتيوب كنشوف زعما كنقلب على طرق باش كيجي الفرج، صافي حاجتي باغيه حاجتي طرق باش كيجي الفرج. لقيت الاستغفار، بقيت كنستغفر، بعدا كنت حبست الصلاه، كنت حبست الصلاه هذيك لا بيريود دي، صافي بدا كيبان لي كلشي كحل، بحال فشلت عييت، حبست الصلاه. واش من صلاه عاوتاني كنعاود نقولها، واش من صلاه هذه؟ صافي دونك رجعت للصلاه، وكنت بديت مباشره بقيه ملي صافي باغيه مصلحتي، عاوتاني بديت كنلقى الاستغفار، بديت كنستغفر، بديت كنلقى الصلاة على النبي حتى هي كتفرج لها، من بديت كنزيد على النبي. وعرفتي منين كتبدا تشوف هاد الفيديو هادو كيبداو يطلعوا لك لي فيديو لي نفس لو تيم لي كيتنتقد، هو فيديو مور فيديو فيديو مور فيديو، وانا كنقلب غير شنو هما الطرق اللي كتجيب كتجيب الفرج دغيا دغيا. من حد لي فيديو كيطلعوا ليا وانايا كنكتاشف، وانا كنكتاشف، وانا التصفيقه الاولى، التصفيقه الثانيه، التصفيقه الثالثه، كنكتاشف شكون هو الله سبحانه وتعالى، كنتعرف على الله سبحانه وتعالى. منين شفت الصلاه على النبي كتفرج الهموم، انا جوج في كل كان ما كنعرفش ندير شي حاجه بلا ما نفهمها، الصلاه على النبي صلى الله عليه النبي، ولكن خصني نحس الصلاه على النبي شكون هو النبي. بعد انا ما عرفتش عليه شي حاجه، ما عارفه النبي عاوتاني هذوك لي انفورماسيون لي كلشي اللي تعلمنا في المدرسه وصافي. جيت كنشوف السيره النبويه ديال شكون هو، شكون هو، شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم. دبت دبت في الحب ديالو الله سبحانه وتعالى، دبت في الحب ديالو، فهمت ابتلاء علاش ابتلاني الله سبحانه وتعالى. لقيت راسي كنسجد كنسجد كنصلي كنصلي وكنسجد كندعي الله سبحانه وتعالى، يا ربي اجعلني، يا ربي حل لي البيبه المسدوده، يا ربي فك لي هاد الوحده هادي. لقيت راسي وليت كنصلي وكنقول يا ربي شنو درت باش عتقتيني هاد العتق، يا ربي شنو درت باش نستاهل هاد الحب هذا كامل. نسيت الابتلاء، نسيت هذيك الظروف اللي انا فيها، وليت كنقول شنو درت، شنو درت في حياتي باش الله غاني هذا الحب هذا كامل، واصطفاني هزني بحال هكا، دار لي زنزال، دار لي زنزال في حياتي باش دار لي بحال هكا، هزني من واحد لونفيرونمون وحطني لو سخيس كو في هذا الموقف هذا، لهذا القرب هذا اللي انا مقرب منه، هذا التعرف هذا اللي تعرفت عليه، وهذا الحب هذا اللي حبيته. شنو درت يا رب؟ عرفتي كتولي دايره بحال هكا، وكتولي حشمانه من راسك، خجلانه من راسك، كتقولي من راسك مع راسك ما كنستاهلش على هذا الاصطفاء اللي اصطفاني الله سبحانه وتعالى، وكيفاش هزني. راه الا فالو ان ترومبلومون دو تير في حياتي، ان ترومبلومون دو تير. فالناس اللي ما عارفينش القصه ديالي، الا كانوا رجال اللي متبعيني الله يخليكم كنحبكم، ما تمشيوش تشوفوا لي فيديو حيت فيهم انا بلا حجاب، وحتى الا شفتوهم راه الذنب عليكم ماشي عليا انا، لانني انظرتكم، وهذوك لي فيديو ماشي انا اللي حاطهم، سيتي الصحافه فاش كنت كنخرج مع الصحافه ولا الناس اللي كيهضروا على القصه ديالي. اما الناس اللي تبعوني راه هما شافوا الزنزال اللي وقع في حياتي، الزنزال ما نقدر ما نقدرش نعاود كلشي دابا لان داكشي طويل ونسيتو فريمون نسيتو. فانا كنعاود لكم دابا غير باش نفهموا الحكمه من الابتلاء، وباش نفهموا وباش نتعرفوا على الله سبحانه وتعالى. راه اسم الله الحبيب، انا بغيت نزيد اسم الله الحبيب، واسم الله الجميل، واسم الله الحنون، وراه ما يمكنش الله سبحانه وتعالى شنو كيدير لنا، راه كلشي كيدير لنا لصالحنا. راه كنت كنقول زنزال زنزل لي حياتي، الزنزلات تقلبات، عرفتي شنو هي عاليه سافله تقلبات حياتي. علاش؟ حنا كنا كنشوفوا في داكشي مصيبه، ماشي مصيبه، الله سبحانه وتعالى كيعتق فيا، كيهزني، كيحيدني من بلاصه وكيحطني في بلاصه، وحنايا كندعيو وكنقولوا يا ربي هاد السيده تنصف، يا ربي هاد السيده تبان البراءه ديالها. لا، حيت كنت نصفت
والله سبحانه وتعالى بين البراءه دي شنو غادي يطرا؟ غادي نفرح وي وغادي نشطو كاملين وغادي نحتفلوا وغادي نكمل هذيك الحياه ديالي القديمه، غادي نكمل في هذيك الطريق ديالي القديمه. ما كنتش كندير الفواحش، ما كنتش كندير المصائب، ولكن كنت بعيده على الله سبحانه وتعالى. فشنو قلنا البارح في تدبر سوره يونس؟ كندعيو بشي حاجه اللي كنظنوا انها فيها الخير لينا. فاحنا كنا كندعيو بالبراءه ديال هاد السيده، لانك لوجيكمون العقل البشري غادي يقول بان الخير كاين ان هاد السيده تنصف وتبان البراءه ديالها. ما كانش تما الخير، الخير كنعرف الله سبحانه وتعالى، حيت كنعرف اللي كنت تنصفت صافي غادي نكمل في حياتي القديمه، والله سبحانه وتعالى دار لي هاد الزنزال في حياتي حيت بغى يحطني في بلاصه اخرى. حتى هاد السيده اللي قلت لكم جابها لي في حياتي واللي قالت لي غير تخرج من المغرب وخرجت من المغرب، جابها لي لهذا الغرض، هذا انها تقنعني انني نخرج من المغرب. وتا هادوك الفلوس حيدهم لي، فيهم حكمه، صافي عزلني على كل شيء، عزلني على البشر وحيد لي الفلوس باش نبقى في واحد البيت سد عليا انا وياك غير غيتا، كاين غير انا، ما كاينينش الناس، ما كاينش الفلوس. فانا منين فهمت، باش منين فهمت الابتلاء صافي ولات واحد العلاقه، واحد العلاقه مع الله سبحانه وتعالى الحمد لله ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش نوصفها. صافي انا نسيت، ما بقيتش كنعتبر راسي في الابتلاء، لان هادشي صافي هادشي ما كيسوى عندي والو دوفون هادشي اللي انا فيه، اللي عطاني الله سبحانه وتعالى وجابني عنده وهداني وقربني ليه وهادشي لا يوصف. صافي شنو طرا؟ وليت ماشي كندعي بالفرج، صافي بحال ما بقيتش قادره تندعي بالفرج، عارفه ربي مخبي لي ما مخبي لي غير الجميل، ما دار لي هادشي الا هو مخبي لي غير الجميل. عرفتي وليت بحال دابا بحال جالسه فريمون كنتخيل راسي بحال وكنهضر مع الله سبحانه وتعالى، كنهضر معاه عادي بحال كنهضر معاكم هكا، كنهضر معاه كنقول ليه يا ربي انا عارفك مخبي لي شي حاجه زوينه، دابا انا غير دابا غير هذيك لا كيوريوزيتي بحال الفضول، دابا بغي بحال شي واحد كيكون جالس في انسان دار طوف كيتسنى واحد لا سيربريز وكيدير عاد لي زونفون فاش كيكونوا انباسيون كيضربوا برجليهم بحال هكا بحال هكا، كنتسنى بغيت غير نشوف شنو هي هاد لا سيربريز هادي اللي غايجيب لي الله سبحانه وتعالى اللي غادي يعطيني في الاخر. صافي اما واش جاي الفرج، واش جاي اون سيربريز، واش جاي شي حاجه زوينه، هذيك ما كنتناقشوش عليها. راه هضرت معكم داك الخطره عاودت لكم فاش كنا دايرين على الحلقه ديال اليقين بالله، راه كنت انا في هاد لا سيتواسيون ثاني عاودتها لكم دابا، ما عندي لا دار لا فلوس لا اوراق ودرت الحجاب وكلشي كلشي الحجاب ما فكرتش واش الحجاب صافا من كوز نعم صافي سالينا من داكشي، انا كنت انا مع الله سبحانه وتعالى مع لو بيغ بوس، ما همي هو انني نرضيه صافي، شمن الوراق دو كون با. فكنت كندعي شي دعوات لي في هاد لا سيتواسيون اللي قلت لكم دابا لا علاقه هاد الدعاويين هاد لا سيتواسيون، راه ما يمكنش سي كوم سا كوم سا سي دو دو دو سي دو دروات كي نو سو كروز با، ما يمكنش. وكندعي وكنقول الله سبحانه وتعالى يا ربي انا عارفه راسي كندعي الدعوات مستحيله، ولكن انت راه هو رب المستحيل، وانت غتحقق لي هاد الدعوات، وانت غادي تحقق لي دعوات اكثر استحاله من هادشي اللي كان من هادشي اللي كندعي انا. وشوفوا هادشي اللي جاني بارطاج هذاك، وكنقول ليه انت يا ربي انت هاد الدون هذا اللي تكونت بغيتي ان الناس كلهم يعرفوه، بغيتي ان يكونوا عندي ناس كيعرفوني وكيبغيوني وكيثقوا فيا، علاش؟ باش نعاود لهم عليك، باش نعاود لهم شنو درتي ليا وكيفاش عتقتيني وكيفاش صطافيتيني، ونعاود لهم كيفاش انا مثل ديال الجبر الالهي وديال العوض الالهي، وكيفاش القصه ديالي تكون عبره لهم وتكون سبب الهدايه ديالي. وكنقول ليه يا ربي شتي هاد المشغل ديالي شنو دار لي، وهاد الناس كانوا غير سبب شي حاجه زوينه اللي طرات لي في حياتي، يا ويلهم هما دابا الناس اللي ظلموا والناس اللي شهدوا بالزور والناس اللي تهداو والناس اللي حكموا، شنو ربحوا؟ شوفوا انا شنو ربحت الحمد لله، هما شنو ربحوا؟ وكنت كنقول ليه انا هاد السيد المشغل ديالي شوف كيفاش تعدى عليا، انا ما بقيت باغيه نخدم عند حتى شي واحد، انا بغيت نخدم عندك انت يا ربي. وشوفوا انا كندعي وانا ما عنديش الدار، وانا ساكنه في بيت شو كوا فيه يمكن شي شنو لكم 8 متر كاري ايبرجي بار دي جون، بيت ما عندي دار ما عندي فلوس ما عندي حتى حاجه ما عندي اوراق، وكنقول الله سبحانه وتعالى انا ما بغيتش نخدم بغيت نخدم عندك انت. كيفاش غتعيشي غيسه الله اعلم، المهم انا بغيت نخدم عندك يا ربي، بغيت نخدم عندك انت، بغيت نوصل الكلام، بغيت نحبب الناس فيك، بغيت نحبب الناس في الدين ديالنا. يعني ان هادشي كامل اللي كنعيش دابا وهذه الهضره هذه هاد لا مينوت هذه اللي حنا فيها هي دعوه مستجابه، وماشي دعوه مستجابه، راه ربي عطاني داكشي اللي فوق ما كنت كندعي بملايين المرات. فشوفوا الحكمه من الابتلاء، شي مرات كنبغي نقول علاش ما طراش لي هاد الابتلاء من قبل، ولكن كنرجع عاوتاني لان اللي دار لهاد الابتلاء في هاد الوقت هذا هو الحكيم. جيتي با انكور بريت باش نعيش هاد الابتلاء، وعلاش الله سبحانه وتعالى واخا جيت هنايا وعاوتاني تشدات عليا اونكور بلوس لي اونكور بلوس، وعلاش ما جاش الفرج؟ علاش قلتي على هذا المثل؟
كنت كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عصفر كنت عص

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال ذات يوم: يا ربيعة، سلني فأعطيك. قلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن يجنبني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت به، أحببت أن تدعو الله. قال: إني فاعل، فأعني بكثرة السجود. رواه الهيثمي. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. أضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس أراقشي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي والتي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لسي أن بي سي أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير نظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش أنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبراشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. سنتابع مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تناول فيها الوضع مع إيران، ضعنا في مشهد أكثر تفصيلا لهذه التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: نعم، هذه التصريحات للرئيس الأمريكي ويبدو أنها موجهة أكثر للمشاهد أو المواطن الأمريكي على وجه خاص، لأن هذا الحديث الصحفي لم يرد فيه على كل ما يأتي من تصريحات إيرانية، لم يدخل في أي جدل، وإنما حاول أن يروي كما يبدو لنا على الأقل من وجهة نظر إعلامية، يروي للمواطن الأمريكي قصة ما حدث، ما يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا. الرئيس الأمريكي ومعرفة ومدركا لمدى العداء الأمريكي لإيران وقيادته السياسية حاول أن يصحح الأمور ويقول هذه المرة إن الولايات المتحدة تتفاوض مع قيادة إيرانية جديدة وقيادة إيرانية تتفهم الولايات المتحدة ومطالبها، والولايات المتحدة أيضا يبدو أنها مرتاحة معها. وقال ووصف أيضا المباحثات وما تم الآن من جولة أولى من مباحثات في قطر وتلك الوسطات، وصف الجو العام بأنه ممتاز ويشجع على المضي قدما. ويقول الرئيس الأمريكي أن القادة الحاليون هم الأكثر عقلانية بتقديره، ويقول أيضا أن الولايات المتحدة تتوافق مع هذه القيادة جديدة، وهذا لا يعتبر تغييرا للنظام السياسي. وهنا يرد على الكثير من الانتقادات داخل الولايات المتحدة، بل يقول إنه أي رئيس أمريكي لا يبحث إلا عن هدف واحد وهو إيقاف برنامج وسلاح إيران النووي. ترامب أيضا يحاول أن يشرح للمواطن الأمريكي ماذا حدث عسكريا، الكثير من التحليلات هنا وهناك، الكثير من التسريبات، ولكن له سرديته، ويقول إن الولايات المتحدة فجرت مثلا وتسيطر عسكريا سيطرت عسكريا. يقول أن الأسبوع الماضي مثلا الولايات المتحدة في خلال ضربة وضربتين سيطرت ودمرت كل الرادارات الإيرانية التي كانت موجودة على السواحل الإيرانية على ما يبدو. ويقول أن طهران باتت الآن من أي دون شبكات رادار. يقول أيضا أن القوة العسكرية الأمريكية القوة العسكرية الإيرانية انتهت حسب تقديره، وكل ما ترون في التقارير الإعلامية كذب وخاطئ، يقول الرئيس الأمريكي. أيضا وهو يصف الحالة الداخلية في إيران، يقول إن الإيرانيين الآن يعانون من التضخم، ويقول أيضا إن التضخم في إيران قفز إلى 300% اقتصاديا، وأن الآن إيران في وضع ضعيف، فقد تمت تصفية الجنرالات والقادة العسكريين في الصف الأول والثاني وبعض من الصف الثالث. والرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للسي إن بي سي يؤكد للأمريكيين أن الولايات المتحدة خرجت أصلا عسكريا منتصرة وهي الآن تفاوض حول نقطتين، مضيق هرمز وذلك اليورانيوم المخصب، ويقول دون أن يكشف عن تفاصيل ما تم تحقيقه، لأنه يقول أيضا أن الولايات المتحدة تحصل على إيران على كل ما تريد تقريبا دون أن يفصح تفاصيل ما حصلت عليه أمريكا من الجانب الإيراني.
0: أشكرك شكرا جزيلا ناصر الحسيني من واشنطن وراس الجزيرة. سنتناول هذه التطورات بالبحث والنقاش. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا من مونتانا في الولايات المتحدة مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ومن طهران نرحب بالدكتور محسن فرخاني، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور شرقاوي، سأبدأ معك. والتصريحات الأخيرة لترامب إلى أي مدى كانت موجهة إلى الداخل الأمريكي؟
2: ينبغي الاهتمام بمسألتين. الأولى في وهي سياق احتفالات عيد الاستقلال، ذروة القومية الأمريكية، والرئيس ترامب حريص على أننا في الذكرى 250 لقيام الولايات المتحدة بأن يظهر هو أعظم رئيس، وأن لا أحد يضاهيه لا حاضرا ولا ماضيا. هناك أيضا السياق الثاني، أيضا أن ترامب يتعرض لموجة انتقادات سواء من الجمهوريين المحافظين أو من الديمقراطيين، ونحن في موسم الصيف الذي يمهد لانتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل. إذن يتحتم على ترامب أن يصنع خطابا من أي شيء يستطيع، بمعنى أن يبلور هذه الخطابية التي تضع أو تمنحه اليد العليا ولو خياليا أمام الإيرانيين،
0: ولو خياليا،
2: لأن في المحصلة النهائية تأكدت حقيقة أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تستطيعان تحقيق المعادلة الصفرية من الناحية العسكرية. على مستوى التفاوض أيضا لا يمكن لا لترامب أن يحتوي الإيرانيين ولا لطهران أن تحتوي شروط البيت الأبيض. إذن حتى على مستوى المفاوضات ليست هناك معادلة صفرية بمنطق التفاوض وبمنطق ما يعتقد ترامب بأنه سيد فن الصفقات كما كتب في مؤلفه الشهير منذ عام 1988.
0: يعني عفوا دكتور شرقاوي، يعني لو فككنا ما يقول أو ما يسميها إنجازات، عن ماذا يتحدث ترامب حتى نستطيع أن ربما نقيم الأمر بشكل مفصل؟ يتحدث عن تدمير القيادات في إيران حتى الصف الثاني والثالث أيضا بعضهم. الإيرانيون يعانون تضخما 300%، وربما هذا أمر بحاجة إلى فحص من الناحية الاقتصادية كتقييم. ويتحدث عن تدمير القوة العسكرية الإيرانية.
2: هذه نسبية خطاب ترامب، بمعنى النسبية التي تجعله يقدم طرحا ذاتيا وليس بالضرورة طرحا موضوعيا، بمعنى أنه لا يستند في حقيقة الأمر إلى معطيات البنتاغون، جنرالات وزارة الحرب، ولا إلى المخابرات بشكل دقيق. لا شك أن الاقتصاد الإيراني تراجع بحكم هذه الحرب، لا شك أن القدرات الدفاعية الإيرانية تراجعت، ولكن هل وصلت إلى مستوى العدم؟ لا أحد يقتنع بهذه الرؤية. إذن ترامب يحاول أن يقفز على كل المراحل ويقدم للأمريكيين صورة أننا وصلنا إلى إرغام إيران على القبول بكل ما نريد، ونحن الآن بصدد تسوية الملف النهائي وهو ملف الطموحات النووية. هذا طرح فيه الكثير من الذاتية، وكما قال في مقابلة الشهيرة مع نيويورك تايمز قبل 3 أشهر، هو الذي يتخيل ما يريد ويكتب ما يقتنع به، بمعنى عنده هذا التصور الذاتي. لكن إذا جئنا بأدوات تحليل الصراع بعد 5 أشهر، نحن الآن في بداية الشهر 5، بعد 4 أشهر ماذا يتبقى؟ هناك إرهاق لا شك عسكري لإيران، ولكن هناك أيضا قدرة على التصدي، قدرة على الأخذ والرد خلال المفاوضات. فباختصار إذا كان ترامب محقا، إذا وصلنا إلى تحقيق معادلة صفرية مطلقة لصالح الولايات المتحدة، ينبغي أن لا يكون هناك عمود فقري في الجسد الإيراني في هذه المرحلة حتى يقوى على التفاوض. إذن يمكن أن نعكس الآية بشكل محايد. طيب. هناك ضعف عسكري أو هناك تراجع عسكري واقتصادي، لا شك في هذا، ولكن هذا لا ينهي الصراع ولا يعطي لترامب اليد العليا، بل هو لا زال أيضا.
0: وربما لذلك ترامب ترك مسألة التحقيق أو مسألة الأهداف مسألة مطاطية أو مرنة، بحيث إن لم يتمكن من تحقيق بعضها يكون في أمان من هذه الناحية.
2: وهو أيضا يعلم جيدا أنه حتى هذه اللحظة هو بصدد إدارة هذا الصراع. طيب. من شهر إلى آخر ولم يصل إلى تسوية نهائية للصراع.
0: طيب. سيد مايكل موروي، هل تتفق طبعا هذا الكلام الذي يقوله دكتور شرقاوي سيد مايكل موروي سمعناه أيضا في وسائل الإعلام الأمريكية، لكن سمعناه من الأطراف التي أيضا ليست مقتنعة بما يفعله ترامب. بمعنى لو أردنا فحص هذه العبارات التي أطلقها ترامب ويطلقها دائما، فكرة الانتصار، أولا من الناحية العسكرية، هل يبدو دقيقا أن هنالك خلافا في التقييم العسكري بين ترامب وقيادات البنتاغون؟ هل يبدو ذلك واقعيا؟ هل يمكن أن يكون ذلك واقعيا؟
3: So good to be with you, my fellow guests and your audience.
4: يسعدني أن أنضم إليك والضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. بكل تأكيد إن البيت الأبيض يحاول أن يرسم أفضل صورة عن هذه الحرب وعن نتائج هذه الحرب، وذلك بكل تأكيد لأسباب سياسية. وكما تفضلت، هناك انتقادات من شتى الجهات، ليس فقط من جانب الديمقراطيين ولكن من قبل عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري الذين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها التي وضعتها من وراء هذه الحرب، ألا وهي تغيير النظام والقضاء على فرص امتلاك إيران لسلاح نووي، بالإضافة إلى القضاء على المقدرات العسكرية الاستراتيجية لإيران. بالنسبة إلى الجزء الأخير، نعم، حققت الولايات المتحدة الأمريكية أهدافا وقوضت من قدرات إيران وخصوصا البحرية منها، ولكن إذا ما حصلت إيران على هذه الأموال، وعلى سبيل المثال رأينا أن باستطاعتها أن تبيع النفط الإيراني من دون عقوبات الآن، وأيضا هناك فكرة فك تجميد الأصول وفكرة صندوق 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، بكل بساطة باستطاعة إيران أن تعود إلى بناء مقدراتها من حيث الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الانتحارية، وحتى وصولا إلى قدراتها العسكرية الأشمل وبحريتها الأشمل. ولذلك بعد سنة أو أكثر يمكن أن تعود إلى الوضع التي كانت فيه، ولذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أي من أهدافها في هذه الحرب. ولذلك الاتفاق النووي هو أساسي وهو الهدف الأهم، وحتى الآن يبدو أن إيران ليست مستعدة أو ليست مهتمة بالدخول في مفاوضات تفضي إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، آخذين بعين الاعتبار أن الاتفاق يجب أن يكون أشد من خطة العمل الشاملة المشتركة من منظور ترامب. طبعا الولايات المتحدة هي في موقع صعب، طبعا العمل العسكري يمكن أن يعود، ولكن من غير الواضح ما هي الأهداف التي يمكن أن تتحقق من خلال العودة إلى العمل العسكري. بكل تأكيد يمكن قصف منصات الصواريخ الدقيقة والبالستية والقضاء عليها، ولكن الواضح أن رئيس ترامب لا يود العودة إلى الحرب، لذلك يتعين علينا أن ننتظر مآلات المفاوضات، ولكن الوضع لا يبدو جيدا للولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد فرخاني، هل يبدو هذا الكلام دقيقا أن إيران ليست مهتمة، فلنقل بما يكفي إذا أضفنا عبارة بما يكفي، للتوصل إلى اتفاق نهائي متعلق بالملف النووي حصرا؟ يعني معلوم أن إيران مهتمة بمسائل كثيرة، منها الوضع الإقليمي، منها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، منها هرمز، لكن تحديدا في الملف النووي.
3: Good evening and thanks for having
4: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أنا أعتقد أن كل الجهود الدبلوماسية الإيرانية من مثل المطالب التي وردت في مذكرة التفاهم تأتي بنا للقول إن مذكرة التفاهم بنفسها هي ورقة موقعة من قبل طرفين. الولايات المتحدة الأمريكية يجب ألا تفسر هذا التوقيع على أن إيران دخلت في المسار الدبلوماسي لأنها خضعت للضغوط. لو كانت قد خضعت للضغوط ما كانت لتتوصل إلى اتفاق وفقا لشروطها، ولا كانت ردت بطريقة عسكرية بعد العمل العسكري الأمريكي. المزيج من العمل الدبلوماسي والتكتيكات العسكرية المختلفة هو بالفعل استراتيجية ذكية من جانب إيران لكي تسيء الولايات المتحدة الأمريكية الحساب، وهذا يؤثر على الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وبالنسبة إلى الملف النووي، الأمر سيان. نحن نتحدث عن قدرات إيرانية، ونعرف أن عددا كبيرا من الناس فقدوا أرواحهم بسبب هذه الحرب، ولذلك إيران لن تتخلى عن قدراتها.
0: دكتور شرقاوي، في نفس الموضوع، يعني موضوع التوصل إلى اتفاق نووي، يعني حقيقة فكرة أن يتحدث الرئيس ترامب عن منجزات وكأنه يوحي بأنه لا يريد العودة إلى الحرب، انتهت وحققنا ما حققنا، لكن هذا لا يبدو واقعيا لجهة أن تكلل هذه الحرب بالمنجز الأكبر، وهو الوصول إلى اتفاق يرضيه كما يقول، لا يشبه اتفاق 2015. عمل شاق بانتظار ترامب، يجب أن يتوج بهذا الاتفاق. ماذا إن لم يتم التوصل إلى الاتفاق؟ وهل هي نتائج كارثية ستكون عليه في الداخل الأمريكي؟
2: ترامب في الشهر الخامس من حرب إيران أصبح أكثر تواقا إلى إنجاح المفاوضات من أي وقت سابق، ونلاحظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن النبرة تتغيرت، وإن كان يعود إلى ما يفهم أنه وعيد عسكري ولكن ليس بالحدة التي كان فيها لعدة أسباب. السبب الأول، يريد أن يحافظ على مستويات الطاقة وعدم ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط إلى أكثر من 70 دولار. إذا ارتفع فوق 70، هذا يؤرق ترامب ويجعله يخاف من التداعيات الأخرى، ونحن في فترة الانتخابات. أيضا ترامب يخشى على نفسه بأنه حتى إذا قاد المفاوضات أنه لن يصل إلى ما حققه أوباما وجون كيري عام 2015، بمعنى أن ترامب 26 يتنافس مع ترامب 2018، ترامب الذي تحلل بجرة قلم من الاتفاق النووي والآن لا يستطيع العودة أو العودة بالمارد إلى بعدما خرج المارد من القمقم، لا يمكن العودة.
0: لكن هذا كلام خطير دكتور شرقاوي، بمعنى أن ترامب وكأنه وضع نفسه في مكان خطير للغاية، عليه أن يكلل هذا بمنجز،
2: لأن ترامب نفسه استمع لنتنياهو في 8 فبراير في قاعة غرفة العمليات في البيت الأبيض، واستسهل قضية القضاء على القادة الإيرانيين وحدوث انقلاب على النظام في طهران. من هنا بدأ. إذن هو لنفسه، هو رفع، يعني حدد لنفسه سقفا عاليا، ثم بدأ خطاب ترامب يتدبدب إلى القضاء على الطموحات النووية، واكتشف الآن أننا لم نصل بعد إلى الملف النووي، لكن هناك عقدة جد مستعصية لا يمكن تسويته، هي قضية هرمز. هرمز الآن أصبحت بمثابة البسملة الاستراتيجية لدى طهران في مناقشة كل بنود مذكرة التفاهم 14. بل الأخطر من هذا، إذا لم يستقر الوضع في هرمز سنعود إلى ثنائية نحن نفرض الحصار وأنتم تغلقون المضيق، فنعود إلى دوامة أسعار النفط والتضخم، وهذه مسألة لا يريدها أن تقترب. ونحن، وهو بالطبع ترامب يقود الجمهوريين إلى انتخابات الكونغرس، إذا وصلنا إلى عشية الانتخابات وليس هناك تسوية لقضية هرمز، هذا نادر شؤم عليه وعلى الجمهوريين.
0: لكنه متحلل من الالتزام بالحزب، بمعنى أنه لا ينتظر ولاية ثالثة.
2: لا، ليس بالنسبة إليه، ولكن له لديه نوع من الادعاء الرمزي بأنه هو الذي يقود الحزب الجمهوري، وبالتالي على الحزب الجمهوري أن يحافظ على الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ. إذا وصلنا إلى الانتخابات وليس هناك ما يؤكد هذه النتيجة، هنا يضعف مقام ترامب، خاصة وأنه يفتخر أمام، وبالمناسبة سنشهد يوم احتفالات عيد الاستقلال كيف سيروج ترامب نفسه وطريقة إدارة الصراع، بأن لا أحد في التاريخ الأمريكي من جورج واشنطن من القرن الثامن عشر حتى بايدن في القرن الحادي والعشرين، لا أحد يستطيع أن يتفنن كما يعتقد ترامب في إدارة الصراعات الدولية والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في الخارج. إذن من هنا ينبغي أن نقيس كيف يتحرك ترامب من يوم عيد الاستقلال إلى يوم الانتخابات. عليه أن يحافظ على قطار يسمح له بأن يحتفظ بهذا الزهو الرمزي والاستراتيجي.
0: هذا يقودنا سيد مايكل مولوي، وحتى نكون ربما هنا نعمل وفق منهج بحث محايد من دون أن ربما تكون النتائج ضد ترامب بالكامل فيما يتعلق بما بعد هذه الحرب. نحن أمام سيناريوهين، إما أن يكون ترامب مظلوما في هذه المعادلة بمعنى أنه حقق ما يتحدث عنه من إنجازات بالفعل وأن ما يقوله صحيح ودقيق، أو أنه قفز يدفع ثمن القفز على السياسة التقليدية للمباحثات مع الإيرانيين التي اتبعتها الإدارات السابقة والتي أخذت عقودا من التفاوض مع الإيرانيين حتى كللت ب 2015 أعني الاتفاق. أي السيناريوهين ترجح؟
4: الإدارات السابقة في الحقيقة سعت إلى تحقيق عزلة إيرانية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وذلك من خلال فرض العقوبات حتى أبان إدارة ترامب الأولى. والفكرة هي التسبب بصعوبات اقتصادية في إيران، وبالتالي لا يتمكن النظام الإيراني من تمويل الوكلاء من مثل حزب الله وحماس والحوثي، وكانت السياسات ناجعة. إذا ما رأينا ما حصل قبل الحرب، شاهدنا المظاهرات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في إيران. طبعا بكل تأكيد هناك وضع اقتصادي صعب الآن في إيران، ولكن النظام يشعر أنه تمكن من البقاء على قيد الحياة بعد هذه الحرب، وحتى أنه تمكن من ترسيخ موقعه ويستخدم الورقة الأساسية ألا وهي مضيق هرمز، وهي الآن أهم من السلاح النووي. طبعا إذا ما كان لديك سلاحا نوويا، إذا ما كان لديك السلاح النووي باستطاعتك أن تستخدمه لمرة ويستخدم سلاح نووي ضدك، ولكن مضيق هرمز هو ورقة أساسية بالنسبة إلى إيران، ليس فقط في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بل في وجه دول المنطقة والعالم حتى. وبالتالي لا تأبه إيران بما يظنه العالم، تود أن تستخدم هذه الورقة لصالحها، ويبدو أن الإرادة السياسية لن تتزحزح عن هذه النقطة. ولذلك حتى ولو استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية القوى العسكرية، هذا سوف يؤدي إلى انتقادات شديدة في الداخل الأمريكي. الحرب كانت لا تحظى بشعبية أبدا، وبالتالي الخيارات محدودة جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يتعين عليها أن لا تقدم أي تخفيفات في العقوبات والجوانب المالية إلا بعد الحصول على تعهدات أو على اتفاق نووي يقيد إيران.
0: طيب سيد فرخاني، إما ترسيخ موقع النظام الإيراني في الداخل بعد الحرب كمنجز لهذا النظام الذي صمد في وجه هذه الحرب، أو النظر إلى المنجزات التي يتحدث عنها ترامب، تدمير جزء كبير من القوة العسكرية، تدمير أو قتل قادة مهمين وعلى رأسهم المرشد الراحل، وفكرة أن إيران لم تصل إلى المعادلة الصفرية، بمعنى أنها لم تحقق كما أشار الدكتور الشرقاوي قبل قليل، لم تصل إلى المعادلة الصفرية فيما يتعلق بتحقيق المنجز. هل تعتقد بأن بقاء النظام وحده كفكرة هو المنجز الأهم بالنسبة للنظام السياسي الحالي؟
4: أعتقد أن بقاء النظام الإيراني ليس المنجز الأهم الآن، لأنه إذا ما شاهدنا ما يحصل الآن، التشييع للشهيد آية الله خامنئي على مدى يومين أو ثلاثة أيام، إذا ما تابعنا مجريات الأحداث يمكننا أن نخلص بشكل لا لبس فيه، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لديها شواغل مرتبطة ببقاء النظام من عدمه، لأن الشعب الإيراني يدعم هذا النظام بشكل عارم. إن واشنطن يجب أن تفهم أن الحقبة التي كان باستطاعة الدول الكبرى أن تهيمن على الدول فيها على دول أخرى، إذن هذه الحقبة ولت وهذا الزمان غابر، وإيران لديها القدرة والعزيمة الكافية لكي تقف سدا منيعا في وجه هذه الممارسات الأمريكية. ولقد فرضت السيناريوهات المختلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف أن الأخيرة أرسلت الأسلحة للمشاغبين وللخونة للإطاحة بالحكومة الإيرانية، غير أنها لم تؤدي إلى النتائج المطلوبة. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعين عليها أن تخضع للشروط الإيرانية وتخرج من المنطقة، والمنطقة تدار شؤونها من قبل ساكنيها. في الحقيقة الرئيس ترامب طالما عبر عن سرديات مختلفة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المنتصرة كما كانت في السابق، ولكن هذا التاريخ قد تغير وهذه الحقبة قد انتهت.
0: خطورة عدم التوصل إلى المنجز الأهم وهو التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل وضع هرمز، بغض النظر عن وضعه الأفضل بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، لكن يبقى هرمز منطقة خطرة، منطقة اختناق قابلة للاستعمال لا سيما إيرانيا، وفي ظل الوجود أيضا العسكري الأمريكي.
2: إيران كما قلت من قبل انتقلت عمليا من الردع النووي إلى الردع الهرمزي، تبني كل ترسانتها الاستراتيجية الآن في حالة التفاوض أو في حالة الوعيد باستئناف القصف إلى ما هو وضع هرمز، سواء بالنسبة للوجود الأمريكي أو بالنسبة للتجارة البحرية الدولية. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذا الصيف، هناك عدة سيناريوهات تنم عن شؤم حقيقي. أولها أبدأ بالأسهل ثم الأصعب. السؤال السيناريو الأسهل هو أن ترامب إذا وصلنا إلى أكتوبر وليس هناك اتفاق مع الإيرانيين، هو يقترب من لحظة فيتنام أو لعنة فيتنام بالنسبة لنيكسون، أن هناك مغامرة 7 أشهر في حرب مفتوحة لم تؤتي أكلها ولم تؤدي دورها في تأكيد القوة الأمريكية، خاصة وأن ترامب يعتبر نفسه هو الأقوى في العالم ولديه أقوى جيش بأكبر إنفاق عسكري يصل إلى 1,500,000,000,000 دولار. هذه نقطة مهمة. السيناريو الثاني الذي يرعبني شخصيا هو أنه إذا لم نصل إلى اتفاق، وإذا وصلنا إلى أكتوبر وليست هناك استجابة إيجابية بين البيت الأبيض وطهران، قد يعود الصقور، ومنهم هيكست ومنهم السيناتور تيد كروز ولينزي جراهام وهؤلاء الذين يحلمون بنهاية الزمن الإيراني، ووقتها قد يقدم ترامب على شن حرب جديدة بإنزال قوات برية هذه المرة، بمعنى أن لحظة الصبر ولحظة التوارع
0: يكون آخر الخيارات بالنسبة له،
2: الخيار النهائي. وهنا أعتقد أن إيران لن تكون في وضع جيد، وأن مغامرة ترامب بحرب برية هذا يعطينا أنه وصل إلى نهاية النفق، وللأسف هذا سيناريو أفكر فيه ولا أتمنى أن يحدث.
0: والحقيقة أيضا نحن بحاجة إلى فهم طبيعة النقاش الدائر في الأوساط الجمهورية تحديدا سيد مايكل مورول. يعني ما يفعله ترامب أو ما فعله ترامب حتى اليوم لا شك له انعكاس على مستوى الحزب الجمهوري نفسه، وله ارتدادات في، لا أتحدث عن خارج نطاق دائرة الجمهوريين، في الجمهوريين تحديدا. هل تعتقد بأن هذه الحرب ستغير بعض المفاهيم، بعض التوجهات، طبيعة العلاقات داخل الحزب؟
5: طبعا
3: So it's quite possible. I mean, we'll have to see what happens in the election.
4: من الممكن كثيرا يحصل ذلك. يتعين علينا أن ننتظر نتيجة الانتخابات. ولكن إذا ما فتح المضيق وتدفقت الطاقة من تلك المنطقة حتى انتخابات نوفمبر، قد يكون هذا حسن. وبعد ذلك قد يلجأ الرئيس إلى الحرب مجددا، وهي انتخاباته الرئاسية الأخيرة. طبعا أرى أن الانتقادات على مستوى الحزب الجمهوري تتركز على مذكرة التفاهم بحد ذاتها، ليس بالضرورة قرار الحرب بحد ذاته. هناك الكثير من الضغوط في الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير هذا السيناريو. فكرة أننا سوف نحرر 100 مليار دولار، وبالإضافة إلى المليارات من الدولارات الأخرى وصولا إلى رقم 300 الذي تم الحديث عنه لإعادة الأعمار، هذا أمر يرتبط بالأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى الجمهوريين. وبالتالي أنا أتفق مع الضيف الكريم، هناك فرصة للعودة إلى الحرب.
0: دكتور محسن فرخاني، ألا يخشى الإيرانيون من أن تعنتهم أو أي تعنت في المرحلة في المدى المنظور مع الإيراني مع الأمريكيين قد يدفع ترامب إلى هذا الخيار الأخير، خيار المواجهة مرة أخرى؟
3: You know, actually, Trump,
4: في الواقع
3: although he is been defeated, but
4: مع أن ترامب هزم ولكنه لا يزال يسعى للعودة إلى الحرب، لأن لديه افتراضات خاطئة بخصوص اقتصاد إيران. في خلال 47 سنة المنصرمة، الاقتصاد الإيراني تأقلم وتجهز للحرب. إيران استخدمت هذه الورقة ألا وهي مذكرة التفاهم بطريقة ذكية. وتعرفون أكثر من 50 مليون برميل على الناقلات الإيرانية هي قيد التتبع الآن، والإيرانيون في انتظار الولايات المتحدة الأمريكية لكي تخطئ الحساب مجددا، لكي تلقن الولايات المتحدة درسا جديدا. الحرب هذه لن تقف عند حدود المنطقة إذا ما نشبت من جديد، بل سوف تتمدد إلى ما بعد المنطقة. نتحدث عن دول أوروبية أو أماكن أخرى والقواعد الأمريكية في تلك الدول. الأمر سوف يكون صعبا بمستويات أعلى، وإذا ما تجرأ ترامب يتعين علينا أن ننتظر نرى النتيجة.
0: أشكرك شكرا جزيلا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، وشكرا لمايكل مولروي مساعد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كان معنا من مونتانا في الولايات المتحدة. وشكر موصول للدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لكم. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. مع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
5: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70%

0: سلة الغذاء عالميا. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولارا، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولارا، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية خففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي مباشرة من هناك ليصف لنا المشهد من الناحيتين. التصريحات اللبنانية تامر الأخيرة متعلقة بالوضع مع إسرائيل، وإن كان هنالك أي وضع محدد على المستوى الميداني.
2: بالفعل نشوار، نتحدث عن تطورات سياسية وميدانية فيما يتعلق بالتطور السياسي. هنالك انقسام يتصاعد بشكل مستمر بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الرئيس جوزيف عون بدأ خلال الأيام الماضية وكأنه يسعى إلى إقناع الجميع بهذا الاتفاق الإطاري على وقع الانتقادات المتصاعدة من معارضي هذا الاتفاق، وهو يلتقي على مدار الساعات الماضية بعديد القوى والكيانات السياسية والشعبية والشخصيات للتعبير عن أو للتأكيد على أن هذا الاتفاق يصب في صالح لبنان في نهاية المطاف، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، ونتحدث عن احتلال للأراضي يزيد عن 650 كيلومترا. الرجل يقول بأن بنود هذا الاتفاق لا تشرع لبقاء القوات الإسرائيلية، وإنما لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، تحديدا الجيش اللبناني. وهو بذلك يرد على اتهامات سابقة لحزب الله الذي اعتبر بأن هذا الإطار أو هذا الاتفاق يبقي على القوات الإسرائيلية لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، بل ويقضم قرى وبلدات محتلة لصالح إسرائيل. أيضا هو غمز من قناة حزب الله عندما قال بأن البعض، هكذا سماهم، قال البعض يعني ساءه القرار سيادة الدولة اللبنانية بالفصل بين مسار لبنان ومسار إيران الولايات المتحدة، في إشارة إلى مذكرة الاتفاق بين طهران وواشنطن في سويسرا، والتي وضعت في بندها الأول لبنان على رأس القائمة لوقف الحرب فيه. وقال بأن لبنان هو من يدافع عن نفسه.

0: ومن يفاوض عن نفسه، ولذلك سعينا على حد قوله إلى أن يكون مسار لبنان مختلف. وهو يقول بأن البعض أيضا حاول خلال الفترة الماضية أن يخرج القوات الإسرائيلية من لبنان بقوة السلاح، لكنه فشل في ذلك، في إشارة واضحة إلى حزب الله. ولذلك هو طالبها خلال الساعات الماضية بإعطاء الدبلوماسية اللبنانية فرصة للذهاب إلى أبعد مدى على طريق إخراج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وقال بأن هذه الدبلوماسية هي دبلوماسية أو معركة دبلوماسية من غير دماء. هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، سانده فيه رئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى وزير الخارجية الذي انتقد بشكل لافت حزب الله من دون أن يسميه، عندما قال بأن من تسمي نفسها أو ما يسمى أو تسمى بالمقاومة ساندت حرب غزة وحرب إيران على حساب لبنان، وهو ما دفعنا إلى الذهاب إلى المفاوضات. وقال بأن حزب الله يريد الاستمرار في هذه الحرب المدمرة والتي ألقت بظلال ثقيلة على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين، وقادت إلى خسارة كبيرة على حد وصفه. في المقابل حزب الله ظل طيلة الأيام الماضية يتمسك بموقفه المعادي لهذا الإطار الاتفاقي الذي يرى فيه تخاذلا وتنازلا مجانيا من قبل الدولة اللبنانية لإسرائيل. خلال الساعات الماضية أيضا كان هنالك موقفا من حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، التي مرة أخرى جددت إدانتها لهذا الاتفاق الإطاري، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية ليحل محلها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى أنه تحفظ على الموقف من الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني في مقبل الأيام، وقال بأن الجانب الإسرائيلي يريد لهذا الجيش أن يكون عبارة عن ضابطة عدلية يقدم خدمات للاحتلال، وقال بأن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية وهو خط أحمر ويجب أن لا يتم التجاوز عليه. وهذا الموقف الجديد لحركة أمل جاء على وقع لقاء بين نبيه بري وقائد الجيش، بحثا فيه تطورات الميدان في الجنوب اللبناني والخروقات والانتهاكات المتواصلة. في الحقيقة نشوان، هذه الخروقات المتواصلة أو هذه الخروقات الإسرائيلية تتواصل حتى هذه اللحظة في الجنوب اللبناني على الرغم من استمرار الهدنة. وهذه الخروقات تتراوح بين إلقاء القنابل الصوتية وأيضا الغارات من المسيرات وأيضا تفجير المناطق والمنازل في عديد القرى والبلدات خلال الساعات الماضية، ما يعني أن هذا الاتفاق الإطاري ما زال بعيد المدى وبعيد المنال حتى هذه اللحظة، على الرغم من الاعتراضات عن التنفيذ على أرض الواقع.
1: من بيروت تامر صمادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. سنأخذها إلى ضيفنا الكاتب المحلل السياسي من بيروت طارق ترشيشي. أهلا بك سيد ترشيشي. أولا، هذا السجال وفتح صفحات الحساب المتعلقة بموقف الحزب، حرب الإسناد إلى آخره، أولا إلى أي مدى تؤثر على السجال الداخلي اللبناني ومسألة التماسك الداخلي، وهل نحن ربما بانتظار مزيد من فتح لهذه الصفحات؟
2: تحية لك سيد نشوان وللمشاهدين. في الحقيقة هذه المواقف يعني تعبر عن الانقسام العمودي وأحيانا الأفقي حول الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. طبيعي هذا الانقسام يعني يدل على أن الشرخ ما زال كبير، وأن إمكانية التلاقي على حد أدنى من المواقف أو منطقة وسطى ما زال بعيد، نظرا لأنه لا تبريرات السلطة مقنعة للفريق المعارض ولا تبريرات أو موقف الفريق المعارض مقنع للسلطة، كلاهما يعني يبدوان حتى الآن نقيضان لا يجتمعان. إلا أن يعني مصلحة لبنان في النهاية في تقديري هي تقضي أن يحصل حوار بين الفريقين.
1: عند مسألة الحوار حقيقة هذه نقطة مهمة سيد ترشيشي. هل تعتقد بأن هنالك طرفا لبنانيا آخر؟ قادر على جمع هذه الرؤوس مع بعض بطريقة شفافة وبطريقة أيضا حيادية ربما تصل بهم بالجميع إلى بر الأمان على مستوى التماسك الداخلي اللبناني؟
2: يعني أعتقد أنه يمكن أستاذ وليد جنبلاط يمكن أن يلعب هذا الدور، لأن موقفه كان يعني يراعي الموقف الطرفين. يعني من جهة أعطى السلطة نوع من التأييد فيما ذهبت إليه، ولكن حدد بعض المسائل، وكذلك أعطى الفريق الآخر في موقفه نوع من التأييد، يعني دفع كأنه دفع في اتجاه أن يتم تعديل النص الحاصل، وطبعا هذا لا يتم إلا بنتيجة تدخل أمريكي في النهاية، يعني تعديل النص بما يجعله متوازن، لأنه ما هو حاصل أستاذ نشوان إنه إسرائيل ده يعني عم تفسره كما هي تريد بما يبقي على وجودها في واحتلالها في منطقة الجنوب، متفسره وتعطيه تفسيرات يخرج عن كونه اتفاق ينبغي أن يكون فيه خطوات متبادلة. يعني السلطة تتخذ خطوات متبادلة وإسرائيل تتخذ خطوات متبادلة. التفسير الإسرائيلي للاتفاق يشير عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن منطقة أمنية، يعني عن منطقة أمنية يعني كأنه يبرر يتحدث عن إبقاء وجوده طويلا في هذه المنطقة.
1: لكن أنا أعتقد بأن التفسير الإسرائيلي هو الذي سيفرض نفسه في نهاية المعادلة.
2: لا، هو بالنهاية ينبغي أن يكون هناك تدخل من الراعي الأمريكي في تأديره، هو الذي يحسم الموقف في النهاية كونه هو الذي رعى المسألة منذ بدايتها. يعني عندما يتحدث نتنياهو مثلا عن أنه لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، يعني عم يعطي الاتفاق أبعاد سياسية كبيرة لا يستطيع لبنان أن يدخل فيها من نوع تطبيع أو اتفاقية سلام أو غيره، ما بيقدر لبنان يفوت بهذه المسائل. لذلك التدخل الأمريكي في تقديري بات ضروريا لجعل هذا الاتفاق أكثر توازنا أقله. يعني لبنان والأمريكي يعرف واقع لبنان، يعرف أنه موضوع معالجة سلاح حزب الله لا تتم بالقوة، بيعرف هو هذا الأمر. والسلطة اللبنانية تستطيع أن تعالج هذا الأمر بوضع استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت بها الحكومة في برنامج الوزاري. فتقديري إذا بقيت الأمور على حالها نبدو وكأننا ذاهبون إلى كأننا في استراحة محارب على المستوى الداخلي والخلاف الداخلي وعلى المستوى الإسرائيلي.
1: الكاتب والمحلل السياسي. تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. يواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتح كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئيا، يعني وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها، يعني بعد فيه بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هاي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لأنه نحن عشرة فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين، عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين، لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير، والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
3: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بلشت بلية دار النار من أول يوم للعود، وقفت لقى النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة ماء الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرى وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
3: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
8: بئر قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة بئر قانون النهر، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى وسيلة علمي وفقرة عسكرية تحليلية لقراءة الوضع الأمني والبحري في مضيق هرمز.
9: مرحبا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط ضوء فيها على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في المسارات الثلاث التي تسلكها السفن التجارية، وما هي المخاطر الأمنية المحيطة بها، وما يرافق هذه الحركة البحرية من تصريحات إيرانية وأمريكية بشأن السيناريوهات المستقبلية لمسائل آلية العبور وضمان التدفق الحر عبر مضيق هرمز. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. قبل التحليل نتحول إلى زميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لرصد حركة العبور عند مضيق هرمز.
10: شكرا لك وسيلة، ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد. إذا هناك حركة يمكن أن نصفها بأنها أكثر استقرارا للعبور خلال الأيام الماضية منذ 30 من يونيو وفي الأول والثاني من شهر يوليو. مباشرة لنلاحظ حركة العبور هنا في هذه الإحصاءات، طبعا نلاحظ أن هذه الحركة كانت قد تأثرت بعد 24، طبعا وصلت إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه في 57 حركة عبور في 24 من يونيو، ثم حصلت توترات. هذه التوترات مردها اعتراض إيران على المسار العماني الذي افتتح في 23 تقريبا من يوليو. نتعرف على هذه الفكرة ضمن تصور عام للمشهد. هذا هو المسار العماني الذي وضعته عمان في 23 من يونيو. منذ أن وضعت عمان هذا المسار نلاحظ أن المسار العماني أخذ كم جيد أو ربما أكبر حتى من الحركة، حركة العبور، على اعتباره أنه أكثر أمنا وأنه أبعد عن منطقة التوتر. طبعا نلاحظ في الفترة التي اعترضت فيها إيران، هنا نتحدث عن 28 تقريبا، نلاحظ كيف أصبحت الحركة على المسار العماني، هذا المسار الأزرق الذي نراه هنا، أصبحت أقل مما مضى. إذن هذه الحركة الآن، ما الجديد لدينا الآن؟ إيران تقول تعترض على المسار العماني لأنها تقول أنه ضمن مذكرة التفاهم، وفي البند الخامس من هذه المذكرة يجب أن يكون فتح المضيق وحركته بمفاوضات ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول المنطقة. اليوم يتحدث قاليباف عن أن عمان وإيران اتفقتا على أن يكون هناك رسوم ربما لن تكون كرسوم حركة عبور، وإنما يمكن أن نسميها رسوم خدمة على غرار ما يجري في مضيق ملقة. طبعا هنا الحديث عن رسوم طوعية هناك، لكن هل ستكون هذه الرسوم طوعية في مضيق هرمز؟ هناك المزيد من التفاصيل التي سيتم بحثها. بالعموم نلاحظ اليوم أن هناك حركة سفن، كما أشرت في يوم أمس وصلت حركة السفن إلى نحو 33 سفينة حتى الآن. هناك حركة جيدة أيضا خلال هذا اليوم، أكثر من 10 سفن، وطبعا معظم هذه الحركة أيضا لناقلات النفط التي تشهد حركة واسعة في مضيق هرمز، لا سيما من دول الخليج باتجاه الخارج، باتجاه دول آسيا وكل دول العالم. إذن هذه هي أبرز التفاصيل عن هذا الوضع الجديد في مضيق هرمز، وربما سننظر فيما ستؤول إليه هذه التصريحات وهذه المفاوضات لاحقا في وقت آخر.
9: شكرا جزيلا لك محمود. عقيد نضال، إذن آخر البيانات تشير إلى حالة من التعافي كما وصفت لحركة العبور، لا سيما من خلال المسار العماني وهو الجنوبي.
11: تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي، ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
12: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: بين واضح، يعني في 4 حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
12: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح، هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها يعني. بعد فيه بدنا نظبط اشياء كثيرة بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هاي الغارة اللي هون، انا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينة صار، اذا العصفور مرة كيف يضربوا عليه، جرد يرجونا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لأنه نحن عشر فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
12: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين، عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين، لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعة، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن فيهم، 43 دمار كلي.
12: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بلشت بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقفت للنار ببداية التصريحات، بلشنا بغرفة الترانس هلا عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة ماء الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
12: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب، يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
8: دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.

0: كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا بكم.
1: مرحبا مرحبا يا بني.
0: اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس في نعم. الوعد الحق
1: نعم.
0: ولنا وقفة مع الوصية.
1: الوصية توكل على الله.
0: نعم. ولكن من قبيل البنوة التي شرفتني بها في هذا البرنامج لفضيلتكم، نعم. من الحلقة الماضية يلح على ذهني تساؤل.
1: هلا وهو
0: مدى التوافق بين الجانب الأكاديمي الذي درستموه في كلية الزراعة وحصلتم فيه على درجة الدكتوراه، وبين جانب تحصيل العلوم الشرعية، هل يطغى أحدهما على الآخر أم يستقيم الأمر بينهما، أم كيف نفسر هذا؟
1: أولا العلم رحم بين أهله،
0: نعم.
1: فإذا كانت أهلية الإنسان أن يتلقى العلم فلا ينازع الجانب الأكاديمي الجانب الشرعي، بالعكس قد يقدم، يعني قد استفدت كثيرا من أكاديمية العلوم الأكاديمية منهجية الحوار، منهجية البحث، حتى لما أبحث عن حديث أو عن مسألة فقهية ووازن بين أقوال الفقهاء وفي تخصصي في الفقه المقارن،
0: نعم.
1: أقدم رأيا وأخر رأيا بناء على بحث منهجي تعلمته في أكاديميات المعمل وفي أكاديميات العلوم الأكاديمية، فحقيقة هذا يخدم ذاك، لا أرى هناك تباعد بين الأمرين.
0: مع أنه يعني معظم الناس يقولون لابد أن تكون دراستك علوم شرعية مصادر شرعية إسلامية فقط حتى تتصدى لجانب الفقه مثلا.
1: هو في جانب الفقه لا أعتمد إلا على الجانب الشرعي الذي درست وتخصصت فيه، سواء في الدراسات العربية الإسلامية أو في الجانب الفقه المقارن، لكن أنا أقول أن الجانب الأكاديمي أفادني في كيفية التفكير المنهجي وكيفية عرض الحقائق.
0: فأنتم يعني درست في كليات الدراسات العربية والإسلامية،
1: نعم، ثم في الماجستير كان في تخصص الفقه المقارن،
0: الفقه المقارن.
1: فبالتالي الجانب الأكاديمي يخدم الجانب التشريعي.
0: جميل.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: ونعم. جميل.
1: نعم.
0: مشاهدينا الكرام، اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس في رحلة الوعد الحق، وفي هذه الحلقة سوف يكون مطروحا معنا على بساط البحث الوصية. فضلت الإمام، كيف نتناول هذه الوصية على بساط البحث في برنامج الوعد الحق؟
1: أولا يعني قد يخاف بعض الناس إذا ذكرت أمامه كلمة الوصية، الوصية مقترنة بالموت،
0: نعم.
1: فبالتالي عندما تقول هل كتبت الوصية، يعني يأخذ موقف.
0: ومتى يوصل إنسان،
1: ومتى يوصل إنسان، وماذا يكتب فيها،
0: ولماذا يخص أحدهم الذكور دون الإناث،
1: وهذا من باب الجور الكبير الذي سوف نوضح خطورته ومغبة عاقبة من ينتظر أو من يصنع هذا. نعم.
0: إذن مشاهدينا الكرام، مع بنود الوصية وكيف كان يتصرف السلف الصالح في الوصية وما أهمية الوصية من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال لقائنا في هذه الحلقة والوعد الحق. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا مرحبا بحضراتكم، ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. ومتى يوصل إنسان؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه.
0: هذا الحديث؟
1: فالإنسان يجب إذا دخل عليه الليل يجب أن يكون عنده وصية مكتوبة،
0: مكتوبة
1: مكتوبة بكتابة بخط يد، وموقع لها بشهود شاهد يعدل.
0: سبحان الله.
1: إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية، لازم يكتب وصية مكتوبة واضحة المعالم مبينة.
0: أليس هذا من قبيل الفأل السيء بالموت؟
1: لا، نحن أولا قادمون على الموت لا محالة، فالإنسان هو
0: آكل بشيره ولا تنفره.
1: وما التبشير في قضية أننا أقول أنني لا أموت؟ هل هناك إنسان لا يموت؟ يعني هذه عجيبة، يعني
0: طولة العمر.
1: لا، الدعاء بطول العمر غير وارد، الدعاء بالبركة في العمر هو الوارد.
0: يعني ربنا يطول عمرك.
1: لا هذا ليس من باب ليس في كتب السياسة الشرعية ولا في كتب ولا في سلف عند سلفنا الصالح الدعاء بطول العمر.
0: كيف ندعو
1: الله؟ قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبي سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة: سألت الله آجالا محدودة وأعمارا مكتوبة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وبارك لي في عمر أبي معاوية البركة في العمر. قد يأتي إنسان يعيش 80 و90 عاما ولا يترك أثر، ليس في عمره بركة. الأعمار لا تطول، الأعمار يبارك فيها لأن الأعمار محددة. الأعمار محمد بن عكس الآمال، الآمال تولد كبارا تولد صغارا ثم تقصر، والأعمار تولد كبارا ثم تظهر.
0: صحيح.
1: يعني أعمار الإنسان كل شو، والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يمضي يدني من الأجل. فكل إنسان كل ما يعني، قال أبو الحسن البصري: يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، فإذا ذهب بعضك فاعلم أنه قد ذهب كلك.
0: يا الله،
1: يعني اليوم الذي يمر أنا أفرح أن يمر، هذا بالناقص. المسافة بين أو العلاقة بين الطريق ما بين الدنيا والآخرة كالطريق بين مدينة ومدينة أو بلد وبلد. أنت خرجت بسيارتك أو بالطائرة من مدينة من بلد إلى بلد، كلما اقتربت من البلد باء ابتعدت عن البلد ألف. صحيح. فأنت منذ أن خرجنا من أرحام أمهاتنا ونحن نغذ السير نحو ماذا؟ نحو دار نحو الموت.
0: نعم.
1: يعني الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا، هذه حقائق الحياة.
0: صحيح.
1: فأنا قادم، فلا بد من كتابة الوصية.
0: لا بد وأن تكون جاهزة.
1: تكون جاهزة وموثقة وموقع عليها من شاهدي عدل. سبحان الله. نعم.
0: طب باعتقاد فضلاتكم، ما الذي يصعب مسألة ذكر الوصية على نفوس الناس؟
1: أولا في حجب على القلب إلا من رحم ربي.
0: حجب. ران
1: سميه ران. نعم. بمسمى المصطلح القرآن.
0: نعم.
1: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون مما كسب صنع ران. هذا الران هو حاجز، هو ليس حاجزا واحدا. لا، أولا أول حاجز يحجزني عن الاستياء من استماعي منك أن تكلمني وتحدثني عن الوصية وعن مراحل الموت، أول شيء ركوب بحر الأماني. فتركب بحر الأماني فأنت يعني رأس أموال المفاليس. ركوب بحر الأماني فأنت معك رأس أموال المفاليس.
0: أوهام.
1: سبحان الله. هذا أمر. ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء قد خانته فروج الأصابع.
0: صحيح.
1: سبحان الله. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت عندك يعني سبحان الله العظيم، الناس ليس عندها زهد في الدنيا، ماسكة في الدنيا إيديها وسنانها.
0: يعني خلقنا الله لنتنعم فيها.
1: ما لما قلنا شيء تنعم كيفما تشاء لكن لا تكون في قلبك. والزهد أنواع ثلاثة: زهد العوام، وزهد الخواص، وزهد خواص الخواص. زهد العوام أن يزهد في الحرام،
0: هذا زهد العوام. هذا قمة ما نصنع له.
1: نعم.
0: هذا قمة ما نصنع.
1: أن يأسف الحرام، أن يبتعد عن الحرام، أن لا يكون له أمل في الحرام. سبحان الله.
0: نعم.
1: وكما قلنا لا تكن يعني بهذا الزهد تبدأ أول خطوات التوبة. ولا تكن كتوبة الثعلب.
0: بمعنى؟
1: في قصة رمزية عن الثعلب أنه اختطف عنقود عنب من بستان.
0: نعم.
1: فجرى خلفه صاحب البستان.
0: نعم.
1: فقفز الثعلب على سور البستان فوقع منه عنقود العنب. فالثعلب ينظر إلى العنقود وينظر إلى العصا الغليظة التي في يد صاحب البستان. نعم. فيتحسر ويقول: الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة الثعلب. هذه توبة. نعم. يعني أنا أتوب ولا أقول إيه.
0: تركها مضطرا يقول إنها من عنده.
1: ولذلك قلنا من قبل وأريد أن أؤكد هنا في قضية الوصية.
0: نعم.
1: يجب أن تكون التوبة لله.
0: هنالك توبة لغير الله؟
1: طبعا هناك توبة، رغم توبة الثعلب هذه. أضرب مثالا: مدخن.
0: نعم.
1: أو سكير خمر. يشرب يقول له هذا حرام لا يمتنع. يأتي الطبيب هذه مهلكة لجسدك لن تعيش أكثر من 6 أشهر يعني تقول لا لا لا أنا أخاف على صحتي. هل هذه توبة لله؟
3: لا.
1: لاعب الميسر عندما يضيع كل أمواله ضاعت كلها يقول نتوب إلى الله. لا. هناك فرق وهناك فرق أكبر بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي.
0: هذه التوبة تقبل؟
1: الله أعلم
0: الله. ولكن عليها محاذير ليست يعني خالصة لله سبحانه وتعالى.
1: أنا أريد أن تكون التوبة لله
0: لله
1: يعني هناك فرق بين من يسعى ويذهب ويكد ويبيت على باب الله بكاء.
0: طب هذه الأشياء تجعل على القلوب أقفالا
1: أقفالا نعم
0: وبالتالي يستأمن ذكر مسألة الوصية.
1: لا بالعكس ولا يريد سيرة الموت أساسا كلها من برمتها. فزهد العوام أن يزهد في الحرام، زهد الخواص أن يزهد في فضول الحلال.
0: بمعنى
1: يعني هو يريد أن يأكل رغيفين
0: نعم
1: ويكفيه رغيف يزهد في الباقي كفى رغيفا، يعني يقوم من الطعام وهو ما زال عنده رغبة فيه.
0: لما هذا العذاب فضيلة الشيخ؟
1: لأن يعني أسوأ وعاء ملاه ابن آدم بطنه، ولأن أموالنا صار مختلط بها إن لم يكن حرام فهناك شبهات، فقلد الشبهة الداخلة إليك سوف يأتي زمان على الأمة من لما يتعامل بالربا أصابه غباره. فقضيت أن ما معنى ثلث طعامه وثلث شربه وثلث نفسه؟ ما معنى أن المسلمون حولوا شهر الصيام إلى شهر طعام؟
0: صحيح.
1: هو القضية أننا أمكث 12 ساعة ممتنع عن الطعام والشراب ثم إذا جاء المغرب فتحنا الباب المعدة وقذفنا إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة وكاننا ننتقم.
0: كل الطعام كان حنا لبني إسرائيل نأكل ونستمتع.
1: جميل جميل. وإذا ملأ فصار تخمة عنده ذهب لصلاة العشاء ثقلت عليه الصلاة فقل عليه الصلاة
0: الكلام.
1: فالإسلام يريحك من المسألة. ثلث طعامك ثلث شربك ثلث نفسك.
0: وهل أثاب على الزهد في فضول
1: الله يرضى عنا؟ يعني رفعت يدي ونفسي تشتهي أرفع يدي ونفسي تشتهي هذا هو الثلث أصلا. ما معي مقياس أقيس به الثلث. والعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح قالوا إن 500 سنتيمتر مكعب هي ثلث حجم المعدة تماما، وهي المسافة التي تترك للمعدة ما بين الرئتين لأن تتنفس الرئتين تنفسا طبيعيا. فصدق من لا ينطق عن الهوى
0: صلى الله عليه وسلم. والأمر بكل من طيبات ما رزقناكم وهذا مملوء به القرآن الكريم.
1: جميل جميل. ولكن ليس الأمر مطلقا على عواهنا. لا لا. سيدنا عمر أمسك في يوم حار كوب ماء وضعوا له فيه عجوة تمر عشان تبرد الماء قليلا، فقربه ثم أعاده. قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
0: يا الله.
1: هذا زهد خواص الخواص اللي هو الزهد عما سوى الله.
0: الزهد عما سوى الله
1: يزهد في كل شيء.
0: يعني نترك متعة الحياة؟
1: لا، الحياة لا أجعل لا الناس تجعل المتعة غايات، المتعة وسائل. وسائل هناك فرق. لما المتعة تكون وسيلة أشكر المنعم عليها، لكن لما المتعة تكون غاية أذكر النعمة وأنسى المنعم.
0: أتخذ المتعة وسيلة لمن؟
1: وسيلة لمن؟
0: نعم.
1: لشكر الله سبحانه أن أن أن أن أعطاني إياها، لأن هناك من منع من هذه النعمة.
0: يقول ما بيني وبين الله خاف أن يعلمه الله سبحانه وتعالى.
1: لا لا لا. أولا القضية أنا أريد أن أربي نفسي. ما معنى يزكيهم؟
0: هو الذي بعث في الأميين
1: رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، يزكي يربي نفوسهم. مش في رياضة الأبدان؟
0: صحيح.
1: وفي رياضة الإيه؟ رياضة القلوب.

0: النفوس،
1: عرضة النفوس أين هي؟
0: وأدب النفس واستكمل فضائلها.
1: أيوة.
0: فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه.
1: بالضبط. وإلى الجسم يبقى الفيل أقوى مني والأسد أقوى مني وخلاص. أنا بالجسم لا أساوي شيء، لكن أنا عند الله عظيم.
0: بتزكية النفس.
1: بتزكية النفس. الله يرضى عنك.
0: يعني نترك متع الحياة وزينتها لتزكية النفس.
1: مش نتركها، يعني مش كل ما اشتهيت اشتريت، وكل ما أردت أخذت، وكل ما جعت أكلت. أين ترويض النفس؟ أين ترويض النفس؟ سبحان الله. يعني الإنسان يجب أن يروض نفسه على على على على طاعة الله عز وجل. يروض نفسه أنه يطيل الصلاة، يقلل الطعام، يقلل، لأن استتبعت كثرة الطعام إيه؟
0: وخم وتثبيط
1: ونوم وكسر. زيادة
0: صحيح.
1: والصلاة تبقى متثاقلة، يتثاقل هو عن الصلاة. طيب يبقى ما الذي كسبته أنا؟ هذه الحواجز التي على القلب أو الران الذي على القلب يكره النفس أو يبغض النفس إلى قضية إيه؟
0: ذكر الموت،
1: ذكر الموت وعلى الوصية. لا لا لا، المسألة هنا صعبة. يعني إيه؟ ليه؟ ما احنا قاعدين معنا كويس. فالوصية لماذا الوصية؟ أنا أفضل أن كل واحد لما يكتب الوصية قبل ما ينام يعيد قراءتها،
0: قراءة الوصية.
1: يذكر نفسه. الله، يمكن في بند خطأ، يمكن في بند من بنود الوصية مخالف للشريعة، لازم يعرض الوصية اللي كتبها على عالم، عالم فقهي، يقول له هذا سليم هذا غير سليم. الله، قد أوصي في وصيتي شيئا يضر بي في قبري وفي حياة البرزخ وفي الحياة الآخرة.
0: سوف نأتي على بنود الوصية.
1: نعم يا أخي، أنا لو كتبت لك بعقد سيارة، ألا أعرض على محامي رجل قانون؟
0: نعرضها.
1: طيب أين قانون الله؟ ألا هو احنا ليه في الدين هو آخر شيء؟
0: كلنا نفهم الدين فضيلة الشيخ.
1: لا، هذه المصيبة.
0: كلنا نفهم الدين، كلنا نفتي و
1: ما شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ أجل. هؤلاء هذا كلنا إلا من رحم ربي.
0: الله أكبر.
1: طيب.
0: في أمور الوصية، هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي أكثر من الآخرين لأنه بار بي، وأن أقوم بحرمان الآخرين لأنهم عاقين بي كأب وأم؟
1: أولا أعز أدلف في المقدمة إلى نقطة خطيرة. ابني ما الذي له عندي؟ نقطة مهمة. ابنتي في رقبتي إلى أن يأتي من يتزوج، هذا أمر معروف، تمام؟ عشان بس نفس القضية.
0: البنات لهم حقوق.
1: البنات لهن حقوق أكثر، هي في رقبتي
0: حتى إلى تتزوج،
1: تمام؟ الولد إذا بلغ الحلم شرعا ليس له شيء عندي، لا من إطعام ولا شراب ولا كساء ولا مسكن ولا غيره، إلا تفضلا مني عليه، إلا باب واحد فقط، هو باب التعليم إذا كان فيه نابغة. هذا كل ما له لابني عندي
0: فقط.
1: فقط قلب كتب الفقه كيفما شئت. أولادنا يظنون أنهم في رقابنا إلى أن نهرم، ويهرمون معنا ونربي لهم أولادهم وأحفادهم. صحيح. هنا تكمن المصيبة. ذاك الولد يقول أبي لم يشتري لي سيارة، اشتري لي سيارة، يعني مش عارف اشتري لي. لا، هذا ليس من حقوق الولد، هذه من فضائل الأب عليه. لماذا هذا الكلام؟ من أين جئنا بهذا الكلام؟
0: نعم، سأسأل ما الدليل يعني؟
1: أبداً. هل نحن أشرف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لما بلغ 13 من عمره ماذا كان يصنع؟ كان يرعى قراريط في مكة بالأغنام ويأخذ منها إما التمر أو درار، يعطيها لعمه أبي طالب يعينه على تكاليف الحياة، لأن كان أبو طالب رجل كثير العيال.
0: نعم.
1: وكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء أبي طالب شبع الجميع بالطعام القليل، فإذا غاب وتأخر وأكل أبناء أبي طالب ما شبع منهم أحد، فكان أبو طالب يقول انتظروا حتى يأتي محمد.
0: سبحان الله.
1: بارك رسول
0: بارك الله عليه وسلم. اللهم صل على
1: هذا الإنسان العظيم. كان يعمل في هذه السن.
0: نعم.
1: العلماء أخذوا القضية، قالوا أنه مش من حقوق أن أنا أظل أطعمه وأشرب، يعني من الواجب. الغرب سبقنا في هذا، أخذ إسلامنا وطبقه.
0: 13 عاما كان يعني
1: يذهب للعمل.
0: قانون حقوق الإنسان الآن تحرم هذا الكلام.
1: لا، أنا شعري هو يستطيع أن يعمل ويستطيع، يعني الأعمال الآن في أعمال غير مرهقة. في أعمال الكمبيوتر وأعمال. لا لا لا،
0: ولكن الوضع مختلف فضيلة الشيخ. يعني هذه الأيام غير التي كان يحيا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نحن نريد أن نعيد الأمة إلى إحنا نريد أن نقول كلاما ننهي به حلقاتنا ودروسنا وبرامجنا، أم نريد أن

0: نقول كلاما من كتاب وسنة ومرجعية دينية نستطيع أن نقاعد فيها القواعد وأن نرد الناس إلى الإسلام ردا جميلا حسنا.
1: وعلى الجانب الآخر لا نريد أن نعود إلى أيام الناقة والجمل.
0: لا أنا ما قلت ناقة ولا جمل، أنا ما قلت ناقة ولا جمل. الغرب يعمل، الولد الغربي يربي شعره ويلبس أساور كالبنت أنزير تمام، ولكن يعمل
1: سلاسل.
0: لكن أبناءنا يفعلون هذا ولا يعملون، لا أنا أفضل الآخر لا. أنه يعمل وينتج لبلده. فنحن لم نقل بالعكس، قلنا يتعلم الكمبيوتر والانترنت والهندسة الوراثية ويتأول ذلك. قلنا شوف عظمة الإسلام أن أظل معه إذا كان نابغة في العلم، ولو كان فقيرا أثم المجتمع كله إن لم ينفق عليه. ومن أبواب الزكاة
1: أثم المجتمع كله
0: طبعا، إن تركنا الفقير المتفوق في الدراسة أن يتعثر في دراسات نتيجة قلة الإمكانيات،
1: أم بعض المجتمع، بعض فئات أو طبقات المجتمع
0: الذي يستطيع أن يشارك
1: ولم يشارك يأثم.
0: يأثم. وإذا تفقدنا من قبل، إذا تفوق بعض المسلمين غير المسلمين في فن من الفنون وفي علم من العلوم تخلف فيه المسلمون ولم ينتدبوا أحدهم لتعلمه، أثم المسلمون جميعا.
1: الله
0: أكبر. إحنا عايزين نريد أن نقول قواعد. فالولد ليس لو عندي، فأنا لما أنفق عليه هذا من تفضلي يعني هذا يعني زيادة كرم. لأن هذا مالي. طبعا
1: ليس هذا حق للولد،
0: لا لا لا، حق الولد أن أتي له بأم صالحة، أنفق عليه إلى أن يبلغ الحلم، أعلمه إذا كان نابغة في التعليم، أنصحه وأصير له مستشار وأرعاه وأحن عليه وأدعو له، هذه حقوق.
1: بهذا الكلام فضلتكم نسفتم تساؤلي تمام،
0: ألا وهو
1: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي البر بي أكثر من إخوتي؟
0: أولا نأتي لموضوع البر والعقوق. بره له عند الله، نعم. وعقوقه عليه عند الله، لا يأخذ ببره شيئا من ماديات الدنيا أكثر، ولا يحرم هذا العاق من شيء نتيجة عقوقه، لأن عقوقه وزر عليه هو. لكن أنا لما أكتب في الوصية لا أعطي أحدا أكثر من الآخر ولا في الدنيا.
1: من أين في الدنيا؟
0: من أين جينا بهذا الكلام؟
1: نعم.
0: لما ذهب الصحابي الجليل وقال يا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
0: نحلت ابني بستانا، نعمان بن بشير،
1: لا معروف
0: تمام، العجيب انه متزوج زوجتين، فجاء واحد من اولاد احداهن ونحل بستان، الاخرى التي اعترضت خوفا على زوجها من غضب الله، قالت لا، يعني سبحان الله، الام التي هيكسب ابنها بستان زياده
1: هي اعترضت،
0: نعم. اعترضت. قالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله
1: عليه الصلاه والسلام.
0: ممكن تقول ايه؟ فرصه
1: طبعا،
0: فضل ابني على بقية ابناء الاخرى.
1: يعني الزوجات الان يسعين سعيا حثيثا للوصول الى مثل هذه،
0: وبالذات التي انجبنا بنات فقط،
1: نؤمن مستقبل البنات.
0: يقول لك كيف عمهم ياخذ، عمهم هذا لا يتقي الله، عمهم هذا غني، اكتب كل شيء للبنات،
1: هذا لا يجوز.
0: هذا لا يجوز، هم البنات يتمتعوا وابوهم يعذب في النار. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي وأعذب وأحاسب أنا عليه في قبري، مصيبة.
1: ولكن أموال أبيهن لما تذهب إلى الآخرين،
0: الله عز وجل فلهن إيه ثلث ما ترك، لكن هو قال إيه أمها قالت إيه كل ما ترك. طب أقدم كلام من؟
1: الله عز وجل
0: تركته. طيب نأتي للولد العاق والولد غير العاق،
1: البار.
0: فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نحلت ابني بستانا، السؤال واضح كده من الرسول، أكل أبنائك نحلت؟
1: سبحان الله عليه الصلاة والسلام،
0: ليقضي القضية. قال لا يا رسول الله. قال ألا تريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال ما لا يا رسول، طبعا احنا عايزين، سبحان الله. قال أشهد عليه غيري، وفي رواية أنا لا أشهد على باطل. يبقى إذن هذه وصية إيه؟
1: باطل،
0: جائرة وباطلة. تمام. طيب نعم. تعالى من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة، هذه قاعدة.
1: الإرث حينما يموت،
0: وفي الدنيا، في الدنيا
1: هو حر.
0: لا مش حر،
1: ليس حر في أمواله،
0: حر في أمواله ينفق كيف يشاء، لكن لا يميز ولدا على ولد.
1: هذا يروحني وهذا يتعبني.
0: لا إله إلا الله، هذا البر له عند ربه، هو يبرني، ليس لا ينتظر اجرا،
1: يعني ليس له مقابل عندي.
0: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا ابرك كابويا لان انت ابي وامرني ان ابرك، ان تعطيني او لا تعطيني هذه مساله اخرى.
1: وبالتالي هذا نداء لجميع الابناء بألا يعاملوا ابائهم بهذا المنطق.
0: اقول لك ليه؟ اينما توجد المنفعة والمصلحة فتم الشريعة.
1: صح؟ نعم نعم.
0: طيب لما تجد أن بعد 20 و30 سنة من موت الأب ما زالت الإحن والضغائن في قلب واحد ضد الآخر.
1: صحيح.
0: لأن أباه ميزه ببيت.
1: صحيح.
0: ميزه بقطعة أرض. ميزه بسبحان الله العظيم.
1: صحيح.
0: فهنا تكمن الكارثة. أنت تنبت في بيتك أشجار حقد متمثلة في أبناء. شجرة حقد في صورة ابن.
1: نعم.
0: على أخيه. على وهذه يجب أن تراعى. الولد الصغير أو عندك أولاد صغارا أو كبار.
1: نعم.
0: ربت على كتف الأول. ربت على كتف الثاني. لماذا يرد قبل الأول قبل الثاني؟ يعني قضية مش تماثلية.
1: يعني إذا إذا إذا قيل اعدلوا بين أبنائكم في القبل فلابد أن تعدل بينهم في الأموال.
0: أمر طبيعي. وبعدين العجيب العجيب أن أن لما يميل الأب والأم ناحية ولد معين أو بنت معينة هذا باب وبال عليه دنيا وأخرى.
1: على على الولد.
0: على الولد على, الولد. على الأب على الأب والأم لأنهم جاروا.
1: نعم.
0: لأنه ما عدلوا بين الأبناء. أنا ممكن أحب ابني البار بي محبة طبعا أو أحبه أكثر لكن لا أظهر هذا. ما كارثة يعقوب. أظهر حبه أظهر حبه ليوسف. هو يحب أبنائه أكيد كله لكن أظهر
1: لأن وشعروا قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا
0: ونحن عصبة. تمام.
1: نعم.
0: فلما أظهر وقال لا إني ليحزنني أن تذهبوا به مجرد تخذوا من حضني فقط هذا يؤلمني. فدي يعني كبر جيك حل عماه يعني
1: كبر الموضوع
0: كبر المسألة. فهم يعني
1: صدموا.
0: الله يرضى عنك. فماذا كان الحل؟ يبقى الشيطان الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب. هل بيوتنا أفضل من أشرف من بيت نبي الله يعقوب؟
1: أم سيدنا يوسف كانت موجودة؟
0: لا كانت ماتت.
1: هذا الكلام وهذا ما أود أن ألتفت إليه. الابن المريض أو الابن ابن أمه متوفى.
0: ده الاستثناء ده الاستثناء لكل قاعدة إيه؟
1: شواذ.
0: شواذ. الله النادر لا حكم له.
1: نعم.
0: لكن لكل قاعدة شواذ.
1: نعم.
0: طيب أنا عندي مثلا أربع بنات مثلا زوجت منهن ثلاثة.
1: طيب
0: والبنت الصغرى جاءت على كبر رزقت بها بعد عمر.
1: نعم.
0: تمام. ما زالت تدرس. ربما أموت اليوم أموت غدا. خلاص طيب أعمل إيه؟ أحجز لها قدر ما أنفقته على أخواتها السابقات بقدر ما يكتمل تعليمها وأزوجها به سواء أنا موجود أو غير موجود. والله وجدت أنا أنفقت عليها مبلغها
1: خير وبركة.
0: لم أوجد يبقى دي مخصومة من المنبع قبل تقسيم التركة. هذا هو العدل. هذا هو العدل.
1: جميل.
0: فلابد أن ننظر إلى النصوص بهذه بهذه بهذا الفقه.
1: والابن المتعب أو المريض.
0: نفس القضية. نفس القضية. لأن سألوا الأعرابية من تفضلين من أبنائك؟ قال الصغير حتى يكبر والمسافر حتى يعود والمريض حتى يشفى. اللي هو له حيثية خاصة.
1: صحيح.
0: له وضع خاص.
1: نعم.
0: عندي ولد أو بنت يعني إمكانياته العلمية أو إمكانياتها لم ترزق مسحة من الجمال أو غير وعوضها شيء زي بالضبط معذرة في الكلمة. واحد عنده عمل عملية جراحية فأقصرت رجل أقصر من رجل. ماذا يصنع الطبيب
1: يكمل له
0: الأعضاء التعويضية؟ الله يرضى عليك. فنحن نكمل نجبر لهذا كثرة. نجبر له كثرة أنه البنت دي ما أخذت مؤهل علمي، البنت دي ما تعلمت، الولد هذا بهذا المنطق.
1: نجبر هذا الكسر بكل ما لدي من أموال.
0: لا مش بكل ما لدي.
1: لا نقول أنا علمت هذا وزوجت هذه وبقي هذا أعطيه ما لدي من أموال.
0: لا لا يعني أنا ليس لا, لا لا أتحكم إلا في ثلث ما أملك.
1: هذا الكلام. يعني لا أتحكم في كل مالي.
0: لا. أولا المال مش مالك.
1: فكل ما استخلفني الله
0: بارك الله عليك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا رب.
1: الله يكرمك.
0: على ايوه كده بيكون المريد بتاعي النبي بهذا الشكل انا كمان اكون سعيد.
1: الله يبارك فيك
0: فضلك ومستيقظ معي.
1: بارك الله عليك.
0: سعد بن ابي وقاص اراد ان يوصي بكل ماله من خارج البيت. قال لا يا سعد. قال بنصفه. قال لا يا سعد والنصف كثير. قال بثلثه. قال والثلث كثير. لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة.
1: نعم.
0: فإذا أنا لو أملك شيء يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز. إحنا مش هنتكلم عن كلام صعب. عمر كان عنده 13 بنتا. قال تسيب بناتك ولا توصي لهن بشيء. قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين

0: بالعباد الأطفال الذين تركتهم ضعافا يطلع له سبحان الله زي ما أنا نزلت يعني عريان من بطن أمي فأغناني من فضله سوف يغنيه من فضله.
1: الله عليك.
0: سيدنا عيسى الله يرضى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أحمل هم الغد. ليه يا روح الله؟ قال يا بني إسرائيل لا تحملوا هم الغد، إن جاء الغد وأنتم على قيد الحياة فسوف يأتيكم رزقكم.
1: إن جاء الغد وأنتم
0: على قيد الحياة الرزق جاي.
1: نعم
0: تمام.
1: نعم.
0: وإن جاء الغد وأنتم لستم على قيد الحياة، أنتم مش أحياء أموات يعني، فلا تحملوا هم أرزاق غيركم لأن من رزقكم سوف يرزقهم. ما تقولش هم ابنك، اوعى تقول همه، قول همه في شيء واحد بس،
1: وهو
0: أن تربيه على طاعة الله بس.
1: والأموال والبيوت والعقارات
0: لا تشغل بالك، لأن إذا جاءك هذا المال من حلال خير وبركة، إذا لم يأتي فلا تتصارع عليه.
1: أنا أريد أن أنجب ولدا لكي يرث كل هذه الأموال.
0: هذا كلام. تلك أمانيهم. أنت هات ولد يقول إيه، خليك يعني تبع سيدنا زكريا.
1: نعم.
0: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.
1: وجعله
0: إيه؟
1: ربي.
0: ها؟ رضية. يعني إيه رضية؟ مش غنية. لا، رضية يعني إيه؟
1: قال يرثني.
0: يرث إيه؟ سيدنا زكريا ده كان نجار، وكان عنده حلته شيء.
1: ما كان عنده أموال.
0: يرث العلم. يرث التقوى.
1: يرثني ويرث من آل
0: يعقوب.
1: يرث العائلة.
0: آل يعقوب ترك
1: قبيلة.
0: آل يعقوب تركوا إيه؟ تركوا علمه، تركوا شرع، تركوا تقوى الله. ناس ما كان حلتهم شيء. ما كان يملكوا شيء. بس طلب واحد.
1: يعني ليس يرث في المال ويجعله الله تبارك وتعالى رضيا.
0: يا سيدي لو فيه مال يرث ما فيش مشكلة. لكن هو يرث من يعقوب من زكريا إيه؟ ما عنده شيء. بقول لك نجار. عامل.
1: ودعوته وجعله ربي رضيا.
0: ليه رضيا؟ اسمعني، مش راضيا. ليه مش مرضيا؟ لا، الرضي هو الراضي عنه ربه. الراضي هو عن ربه. الراضي عن الناس. الراضي عنه الناس من شدة رضاه يوزع رضا عن من حوله.
1: مرة ثانية.
0: رضية. كلمة رضية هذه. لم يقل راضيا، يعني جعله ربي راضيا، يعني جعله ربي مرضيا. لا، الراضي هو من رضي عنه ربه. الرضي.
1: نعم.
0: من رضي عنه ربه.
1: نعم.
0: ورضي هو عن ربه.
1: نعم.
0: يقول الله يا
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
0: الله أكبر. جبريل قال يا محمد أبلغ أبا بكر مني السلام. قال يا أبا بكر، يعني جبريل يلوك السلام، يقولك السلام. قال وعلى جبريل مني السلام. فقال له قل له يا أبا بكر إن ربك راض عنك، فهل أنت راض عنه؟
1: يا سلام.
0: فبكى أبو بكر، قال أنا عن ربي راضي، أنا أدعوه أن يكون هو راضيا عني.
1: يا سلام.
0: راضي عن الله، مرضي من الله، راضي عن الله سبحانه وتعالى. يرضى راض عن الناس، راض عنه الناس، حتى من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. تجد تقعد مع ناس، أنا شخصيا أجلس مع ناس كده لا يملك من حطام الدنيا شيء، كيف حالك؟ يقول الحمد لله رب العالمين، في عافية وستر. قلت لا لا، والله أخبر، والله مغمورين في نعم الله، ولا يملك من حطام الدنيا شيء. والله يا مؤمن أنا لي مريدين كنت أزورهم في الله متعمدا، لا يملك من يسكن في غرفتين، هو ولده غرفة وغرفة يستقبل فيها الضيوف. لو كنت مكتئب الصدر أو غير منشرح الصدر أو عندي مرض أو شيء، أشرب كوب ماء عنده أشفى بإذن الله من شدة رضا الرجل.
1: ما شاء الله.
0: تنظر في وجهه كده يقتل رضا.
1: قبول.
0: يقتل رضا، عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات يقول لك يا سيدنا الشيخ تعبان، قلق، الولد تعبني، الزوجة تعبانة، الموظفين يسرقوني، البورصة ضربتني في السوق الأسبوع الماضي، في حالة من القلق، في حالة من القلق. لكن الثاني مش معنى كده ان احنا لكن انت لو غني وتنفق هذا المال في مرضات الله عز وجل، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يجوز لي ان يعني انا عندي ثلث ما اترك، هذا لا اعطيه لاحد من الورثة. ألا لا وصية لوارث؟
1: لا وصية
0: لوارث. أنزل الحدود فلا وصية لوارث. يعني إيه؟ يعني اللي يارث مني ما يخش شيء من الوصية. يعني أنا عندي مبلغ.
1: نعم.
0: كويس. أنا لي حدود الثلث أوصي به لوجوه الخير.

0: أجر. تمام؟ ثلث أوصي به وجود خير.
1: نعم.
0: طيب الباقي خلاص أتركه يعني يقسم بما أكتب كده يعني يقسم بما يرضي الله، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. هكذا لازم أذير الوصية بهذا.
2: سنأتي
0: هذا إن شاء الله. فأنا وأنا أوصي بالثلث، ما ينفع أعطي الثلث من واحد من الأولاد الناس المسلمين يا ابني.
2: لا أوصي لابني؟
0: لا لا، الولد ما ياخدش من الثلث. الوصية للفقير للمسكين لمكتبة علمية لمستشفى خيري، هذه هي الوصية، هذا هو الثلث.
2: أما قلنا البقى قلنا إذا كان مريضا أو لم تتزوج نوصي لها.
0: لا دي مش وصية، ده مش لا تسمى وصية، هذه هبة.
2: هبة
0: هبها شيء. أنا أهب البنت المريضة هذه أو الولد الناقص هذا أو شيء زيادة، هذه هبة.
2: الوصية تكتب الآن وتفضي في وجود محامي المتوفى ويقول الثروة تلك لفلانة أو لفلان.
0: هذا في الغرب،
2: هذا عندنا نشاهده الآن في الحياة
0: المسلمين. وانت واثق أنك شاهدت مسلمين، أنت شاهدت متمسلمين.
2: فضيلة الشيخ موضوع خطير،
0: احنا داخلين على أكبر مرحلة، واحنا داخلين على الموت والقبر والرمضان. طبعا بلا شك الناس في غفلة، الناس في غفلة.
2: إذا ما يصنع هذا بحياتنا
0: يا سيدي الفاضل، أنا شوف هات لي أي شيء مكتوب مبني على كتاب وسنة أنا أطأت الرأس فورا. هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنة أنا لا أعرفه ولا أقرأه ولا عندي وقت لقراءته.
2: يعني الوصية لا تكتب لوارث؟
0: لا، ألا لا وصية لوارث؟ أنا أكرر، ألا لا وصية لوارث؟ ما في حد يأخذ وارث من الوصية.
2: طب نسبة الهبة كم؟
0: والله نسبة الهبة دي تبع الظروف، تبع كل واحد له. تبع الحالة، تبع الحالة.
2: يعني ليست أمرا مطلقا.
0: لا لا لا لا لا
2: الذي يحب.
0: لا لا لا
2: إنما أنا أهب لها هذا.
0: لا لا أقدر، يعني مثلا أقول إيه، أقول والله أصل في ناس بتتحايل كبني إسرائيل.
2: ما
0: يقول لك إيه، أنا سيدنا الشيخ عندي ثلاث بنات فقط، وأنا حاشا لله أبدا أن أظلم أو أقول أنهم يقدروا، بس أنا عندي بنيتين، وأنت عارف أن البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع، فأنا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في شيء تاني عندك غير العمارتين دول ولا القطع؟ طبعا، عشان ايه سكتني انا في مساله اللي هياخده اخوه، عندي الشقه اللي عايش فيها. لا حول ولا قوه الا بالله، بنيتين للبنتين وشقه اللي تقسم على سبعه افراد.
2: هذا يخالف الشرع،
0: هذا متحايل يا اخي، هذا رجل تحايل.
2: الله ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبه.
0: بس شوف الله يعلم النوايا، ان الله كان عليكم رقيبا. طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ ده، ما شاء الله توكل على الله، انا اوقع على هذه الوصيه كمان، انا شاهد معك.
2: طب معذره حتى لا نتوه من فضيلتكم في عبير هذا الكلام الطيب، هنالك هبه ووصيه. الهبه شرعيه؟
0: الهبه شرعيه طبعا، انا اهب من اشاء.
2: ونسبه الهبه تحدد في سياقيات الظروف.
0: مثلا انا عندي بنت عندها سنها صغير، لسه مولوده، ما تعلمت بعد، عندها مرض مثلا، عندي ولد له ظروف، هكذا. هذه من الهبه.
2: هبة.
0: أما الوصية فأوصي بثلث مالي لجهة خيرية، لبناء مساجد، لعمل خير، لوقف لله مثلا، هكذا.
2: والهبة مثلا لا نستطيع أن نقول إنها ثلث مثلا.
0: لا ما لا لا تحدد، ليس لا تحديد، لا.
2: ولكن تحدده الظروف العامة،
0: ما أعطيها لمن وما هي الظروف،
2: بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى.
0: النية تاعته خالصة لله، ما يملش.
2: وليعلم أن الله يعلم خائنة الأعين.
0: شوف
2: وما تخفي الصدور.
0: اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب.
2: المشكلة أن يعرف أن هذا حق وهذا باطل، هذه المشكلة.
0: ولذلك في الدعاء نقول إيه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
2: صح،
0: هذا لأن الإنسان ما دام يستعين بالله الله يعينه.
2: صحيح.
0: نعم.
2: يعني فضيلتكم الآن ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما أو يهبهما للبنت، وشقة توزع على باقي الأسرة. ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من أموال وعقارات إلى الولد لأنه ولد، أما الإناث فيخرجون من دائرة هذه القصة.
0: هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى، أنت دخلتنا كده في بلوى أخرى.
2: يعني الله أكبر،
0: الله، يعني هذه كارثة. لماذا؟ أنا هل الأولاد هؤلاء الذين كتبت لهم، هو يقول لك إيه، أصل الأولاد دول كانوا معايا في العمل على مدى 30 سنة.
2: صحيح.
0: كيف يعني يذهب مالي للغريب؟ يقصد بمعنى الغريب
2: زوجة بنت.
0: الذي استأمنه على ابنته لم يستأمنه على قطعة أرض أو على جزء من شركة أو غيره، انا ماليش دعوه بزوج بنتي، انا دعوه ببنت التي ترثني.
2: لا نقول ان البنت حينما تطلق ستذهب الى اخيها وعنده الاموال ينفق عليها،
0: ولو ما شاء الله على اخيها، ما شاء الله اخوها الان ما شاء الله كله حنان، والله ولا يعرف الحنان قلبه.
2: طب يعني كان قديما الشعر يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي.
0: الرجال الاباعدي لان قال هذا شاعر من العرب الاباعدي، ملوش دعوه بالاسلام، هذا لا دخل له بدين.
2: زوج بنتي مننا،
0: زوج بنتي مني الله الله معذرة ازاي من ده، واخد اغلى شيء عندي. تخيل ابنتي التي اخشى عليها اذى الكلم اعطيها له واستأمن عليها، فهو جزء مني. كم كان علي بمقامه ومكانته عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زوج سبحان الله فاطمة، كم كان مقام عثمان لما ماتت رقية ثم ماتت أم كلثوم، وكان للصحابة يعني تضايق، قال والله الرسول والله لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لعثمان سبحان الله. هذا زوج ابنتي، هذا زوج ابنتي سبحان الله. يعني فالزوج ابنتي أنا أعتبر،
2: ربما لأن ليس له أولادا بنين.
0: نعم،
2: ربما لان ليس رصاص
0: لا ليس هذا، لا لا لا لا، اولا زوج ابنته هو اغلى الناس عندي، لان عنده اهم شيء عندي، عنده فردة كبدي، عنده اهم كيان موجود عندي في البيت، هو قد اخذه واستأمنته انا عليها.
2: نعم
0: نعم
2: طيب
0: نعم. بس بنقطة،
2: نعم،
0: ليتقي الله رب العالمين من يوصل الاولاد للذكور دون الاناث، ويطمئن ان فيهم واحد ناصح او يعني
2: من
0: يتقي
2: من
0: الله
2: ولا يوصي. نعم. الوصيه لا تجوز لوارث لابنه،
0: تمام، لا انه يعطوا لا لا لا، هذا هذه الشركه المؤسسه وهذه البناء باسم الاولاد دون البنات، لا لا
2: لا يجوز،
0: لا يجوز مطلقا. شوف سوف يرى مغبة ذلك في قلبه،
2: ولا يكتبها عقدا بيع وشراء لديه في حياه الدنيا موثق اشار العقد.
0: هذا تحايل على رب العباد، يخادعون الله وهو خادع. يخدع من؟ يخدع من؟ انا احذر من هذا.
2: يكتب بيع عقد بيع وشراء،
0: يكتب
2: لانه قبض الثمن وكذا.
0: جميل، يكتب صك لنفسه لدخول النار، بس هو هذا الكتاب دي يكتب صك لدخول النار بنفسه،
2: لان الولد كبر في المؤسسه ويعرف ادارتها.
0: جميل، ياخذ راتب المدير، وما انا المؤسسه دي ما فيش ابن، يجيب مدير براتب كام؟ لا، ياخذ زياده، بس هو مدير في المؤسسه وامين عليها لحساب اخواته.
2: ما مقدمات الوصية يا شيخ عمر؟
0: أولا مقدمات الوصية، أولا أنني قادم على رب العباد عز وجل، وأنا أكتبها أستحضر هذا.
2: لا،
0: أنا قادم على رب العباد، فلما أكتب الوصية أكون في حالة صفاء ذهن أن هذه الوصية تخص أول مرحلة من مراحل الآخرة. ماذا قال أبو بكر في أواخر لحظات حياته؟ هذا ما عاهد عليه أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها. أقول كتب هذا عشان يدي وصية عمر أن أولي على المسلمين. ثم أخذته غاشية أغمى عليه الكاتب عثمان، فعثمان بسرعة كتب عمر بن الخطاب، قال اقرأ عليه بعد ما أفاق، اقرأ عليه، قال أولي عليكم عمر بن الخطاب، قال جزاك الله خيرا ما كنت إلا أقصده. سبحان الله، أبو حامد الغزالي في يوم موته بعد صلاة الصبح قال أريد أن أقابل الملك اليوم. قال ما عادي أبو حامد يروح يقابل السلطان يقول له كلمتين موعظة؟ ماذا تريد؟ وكان متزوج عنده أولاد، عنده 55 عام. قال أريد ماء لأغتسل وثوبا أبيض. المهم تأخر داخل الغرفة، كسر الغرفة عليه بعد ما وجدوه نائما على جنبه الأيمن بعد أن اغتسل ولبس الثوب الأبيض وصلى ركعتين، وجدوا مكان الصلاة، ووضع خده على كف يده تحت خده هكذا، وترك ورقة. ماذا كتب فيها؟ قل لإخوان رأوني ميتا، وجدوا ميت، فرثوني وبكوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله، أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه أبتغي مرتهنا، لا ترعكم هجمة الموت، فإنما هو نخلة مما هنا. المهم إلى أن قال يعني وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا، فضت روحه.
2: يا سلام.
0: عمر بن عبد العزيز قال لزوجته فاطمة اخرجي عني الآن، إني أرى بالحجرة وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جان، وإنما يحبون الريح الطيب وذكر الله. خرجت فاطمة، هذا مثبت في تاريخ عمر بن عبد العزيز.
2: نعم.
0: فاطمة بنت عبد الملك تريد ألا تترك هذه اللحظات. عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين، الرجل العادل الذي جعل الذئب ترعى الأغنام، تريد أن ترى هذه اللحظات. فتسمعت، فسمعته يقول: مرحبا بأبي البشر آدم،
2: الله
0: أكبر. أهلا برسول الله نوح، مرحبا بأبي الأنبياء إبراهيم، أهلا بكريم الله موسى، مرحبا بروح الله عيسى، أهلا سيدي رسول الله، مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد.
2: الله أكبر. الله،
0: هم درجات عند الله.
2: الله،
0: فبالله عليك، هذا الإنسان عندما يقدم على رب العباد، هل كما يقدم هؤلاء الذين يجورون في الوصايا؟ سبحان الله.
2: لا،
0: سبحان الله. في الكلام عن احتضار الأموات والوصية كلام كبير وكلام خطير، يجب أن يسمعه الناس. سبحان الله، الرجل طوال حياته والعياذ بالله رب العالمين قاعد يدخل في مزادات.
2: نعم.
0: يقول: قل لا إله إلا الله. يقول: من يزيد من يزيد من يزيد. تعود طول حياته على كده.
2: لا،
0: والعياذ بالله رب العالمين. فدي مقدمات الوصية، أستعد وأكتبها بهذا الشعور.
2: بنودها وماذا أكتب فيها؟
0: أولا أوصي طبعا في الوصية أن أولادي يتقوا الله رب العالمين، ويصلحوا ذات بينهم، ويتمسكوا بالقرآن والسنة، وينصروا الإسلام، ويحيطوا بالعلماء، وإلى آخره.
2: نعم.
0: ثم تأتي قضية: إذا مت فأنا علي دين لفلان كذا وكذا، يجب أن يخرج الدين قبل أن تخرج الجثة.
2: هذا يكتب بالوصية؟
0: يكتب بالوصية: أنا علي لفلان كذا ولفلان كذا
2: الدين.
0: الدين لابد لفلان دين كذا.
2: نعم.
0: وأن يحضر غسلي فلان وفلان. ممكن أنا واحد فلان يغسلني، لأن من السنة ألا نكثر عدد المغسلين. وبعدين أن يعني سبحان الله ألا يكون هناك نائحة.
2: نعم.
0: اللي بتصوت وتعمل صوت، سبحان الله العظيم، من ناحت على ميت، هكذا ورد في الأثر، من ناحت على ميت ولم تتب كانت كمن أخذت كانت كمن هدمت الكعبة بيديها، أو أخذت حربة تحارب بها رب العالمين.
2: الله أكبر.
0: مش ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية كده.
2: صح.
0: فمش هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل عمر للنائحة كانوا يستأجروا زمان نائحات.
2: فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية.
0: هذه النائحة المستأجرة دي عمر عمل معها إيه؟ سبحان الله، أخذ درتها بتاعت النائحة بتاعت ملك ابن الريب ده، وكان ينعي نفسه كما قلت أنت. فهذا سبحان الله، خداني فجراني إليكما، فإن لقد كان صعبا قيادية، كان في الدنيا صعبة كارث، لكن خلاص استسلم. فلما عمر وجد النائحة ضربها بالدرة، قال: أخرجوها، تستدر دموعكم بأخذ دنانيركم، جابنا عشان تبقي الناس.
2: في الوصية نص على وجود هذا: لا نائحة توجد،
0: لا نائحة
2: لأ. ويبرأ من كل كلام يقال.
0: ولا مجمع للنساء. انت فجأة اول ما المتوفى يتوفى تجد البيت امتلأ بالسواد.
2: ألا. صحيح.
0: من اين جاءوا هؤلاء؟
2: عرف.
0: سبحان الله.
2: حزن.
0: هذا ما شاء الله. وبعدين ايه
2: نجاملها في
0: والمصيبة الوصية. والمصيبة سوف نأتي هذا الكلام تفصيلا. والمصيبة انه يلفي اشد الحاجة لمن يصنع لهم، أصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يلهيهم. فنكتب في الوصية: من الذي يغسلني؟ خلاص. وبعدين التفاصيل الغسل سوف نأتي له إن شاء الله، كيف يغسل الناس بترعب، لأن أحيانا يموت متوفى في مكان.
2: سوف نأتي، ولكن في بنود الوصية هنالك بنود أخرى: الدين، في الغسل فلان وفلان. لا نائحة موجودة.
0: أن يصلي علي فلان، نفضل أن أحب يشترط أن يصلي عليه فلان.
2: نعم.
0: سبحان الله. وبعدين إذا لحتوني في اللحد يجب أن تستقروا على قبري ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها.
2: نعم.
0: اللي قدر ذبح الجمل يعني ساعة. الناس أصلا تضع المتوفى تصح تجري.
2: نعم.
0: يا أخي هو في حاجة. شوف: الميت كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه.
2: مشاهدينا الكرام، نوصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
1: الوعد الحق.
2: مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، ونكمل بنود الوصية. وصلنا إلى الاستقرار على القبر، ولماذا البقاء على القبر؟
0: عمرو بن العاص لما أوصى قال: وانتظروا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيعهم. قالوا: لما يا عمرو؟ قال: حتى أستأنس بكم كي أستطيع مراجعة ربي، مراجعة ملائكة ربي. يعني ملائكة لما ينزل عليها أشعر أن إيه؟ عارف المتوفى ده عامل زي ايه؟ عارف الطفل اول يوم في الدراسه؟
2: اعزل خائف راهب
0: مرعوب ويمسك فيها دراسه ولاي، وانه لا يسمع ايه دبيب نعالهم وهم يغادرونه، ودي اصعب لحظه على الانسان منذ ان خلق.
2: خلاص يحس بهم،
0: يشعر باخر نعل ترك، خلاص
2: سلم
0: قضي الامر. فيشعر ايه؟ اصبح إيه؟ ماذا اصبح هنا؟ اصبح العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلصت
2: عبدي، ذهبوا وتركوك،
0: وعلى الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا موت. خلاص
2: مرة ثانية فضلت الشيخ،
0: كأنما يقال له، كأنما يقال له: عبدي على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي يموت. خلاص دخل ما لا يدخل معه إلا عمله.
2: الله
0: لم يدخل معه إلا عمله. خلاص انتهت القضية. خلاص أصبح هو سبحان الله، يعني لو قدر له أن يرد، سبحان الله لو قدر له أن يرد. أنا مرة من شهرين دخلت عندي متوفاة نصلي عليها، فموضوع الخطبة بعد ما صعدت المنبر وجدت، قلت لهم: أنا سوف أتكلم بلسانها، لو جلست الآن ماذا تقول لنا؟ يعني تقول هذا التهريج، وهذا ضياع تضيع الوقت، وهذا الخبل الذي فيه الناس من الغفله. طب والرحله الطويله هذه، الرحله والاقدام على هذه الرحله، كيف
2: نؤمل في عفو الله فضيله؟
0: نعم هذا ورسالة مع عفو الله لابد من عمل. قال: يا رسول الله، اريد ان اكون رفيقك في الجنه. قال له: اعني على نفسك بكثره السجود.
2: يا بني اعني على نفسك
0: بكثره السجود، صلي.
2: نعم.
0: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة، وتأتونني بأوزاركم تضعونها على ظهوركم، تقولون عند الصراط: أدركنا يا محمد، فأقول لكم ما قاله العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
2: السلام.
0: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
2: الشيخ
0: احنا لسه في الوصيه،
2: لا حول ولا قوه الا بالله،
0: لسه في الوصيه يا بني.
2: كيف نكمل البرنامج
0: ان شاء الله؟ باذن الله نكمل باذن الله رب العالمين، اكرمك الله. طيب يعني انا يعني عشان يعني نوضح المساله، ان نحن قادمون على امر يجب ان ندرسه، والا لما اوصى علي رضي الله عنه، اوصى ابنه الحسن، قال: يا حسن، يا بني، ادرس الموت وتعلمه جيدا، حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. مفاجآت الموت عجيبة، لازم الناس نستعد. وما أنا كتبت الوصية ليه؟
2: نعم،
0: عشان أعمل إعداد لنفسي للقاء الله.
2: وهذه أهمية الوصية.
0: وهذه أهمية الله. يا أخي، أنا روحت قابلت مسؤول، لابد أن أعد كلاما وأعد ثيابا معينة، فما بالك وأنا قادم على الكريم سبحانه.
2: نعم. فضيلة الشيخ، بما أوصى الصالحون من السلف؟
0: الصالحون ما كانت عندهم وصايا إلا وصايا تقوى الله. تقوى الله عز وجل، ويترك لأبنائه يعني سبحان الله اتباع الحلال والبعد عن الحرام وصلة ذات الرحم. في وصايا جائرة، يقعد مع أولاده في فراش الموت ولهم: إياك تزوروا عمكم فلان، إياك تزوروا عمتكم فلانة، والأم تقول: إياكم وخالتكم فلانة. لا، هذه وصايا جائرة لا تنفذ. أي وصية تخرج عن إطار كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى تماما، وليس في هذا ضير على الحي تجاه الميت.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
0: بارك الله فيكم.
2: نكمل غدا إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم.
2: مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من أبرز صفات المؤمن الإنصاف، أن ينصف الناس من نفسه. والإنصاف هو العدل، والإنصاف والعدل توأمان، والإنصاف والعدل نتيجة علو همة المؤمن. فمن أنواع الإنصاف أن ينصف الإنسان نفسه من نفسه، يعني أن يعرف قدرها فلا يضعها فوق ما تستحق، ولا يذلها فيضعها دون ما تستحق. وإنصاف النفس من أجل صفات المؤمن. إذا أنصف نفسه أنصف الآخرين، وإذا عرف قدره كان عزيزا، وإذا عرف قدر الآخرين كان موضوعيا. ما من قيمة يلتقي بها العلم والدين إلا قيمة الموضوعية، فهي قمة صفات العالم، وهي قمة صفات المؤمن أن تكون موضوعيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه عن طريق الوحي أن حاطب بن بلتعة، وهو أحد أصحابه، قد أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بأن محمدا سيغزوهم، وتعلمون أن هذه خيانة عظمى في كل تاريخ البشر وفي كل الأنظمة، والذي يخون هذه الخيانة يستحق القتل في كل الأنظمة والمجتمعات. فلما جيء بالكتاب من المرأة التي ذهبت إلى قريش أدركوها في نصف الطريق، وكتب من حاطب بن بلتعة إلى قريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم، استدعى حاطبا قال ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر قبل أن يتابع النبي تحقيقه، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي الكريم لا يا عمر، إنه شهد بدرا. الآن ارتكب خيانة عظمى، إلا أن له سابقة، إنه شهد بدرا. لما رأى النبي من بين الأسرى صهره زوج زينب، وقع أسيرا، أي كان مقاتلا، أي أراد أن يقتل أصحاب النبي. هذه الحرب هكذا الحرب. فلما نظر إليه قال والله ما ذممناه صهرا. صدقوا أيها الإخوة أنه ما من صفة تسقط الإنسان من عين الله إلا أن يكون غير منصف. فابنته لها معاملة، وزوجة ابنه لها معاملة. أخطاء ابنته مغفورة، أما أخطاء زوج ابنته ليست مغفورة. لا، ضمن الأسرة الابن له معاملة غير البنت، الصهر غير الابن، الكنة غير البنت، يعني دائما الناس يكيلون بمكيالين، هذان المكيالين يسقطان عدالة الإنسان. فقال لا يا عمر، إنه شهد بدرا، تعال يا حاطب، ما حملك على ما فعلت هذا؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش، وأنا موقن أن الله سينصرك، أردت بهذا الكتاب أن أحفظ مالي وأهلي هناك، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقته فصدقه، ولا تقول فيه إلا خيرا. هل تستطيع أن تعامل عدوك بالعدل؟ أن تعطيه حقه؟ ينبغي أن تنصف نفسك، وينبغي أن تنصف ربك، وينبغي أن تنصف نبيك، وينبغي أن تنصف قرآنك، وينبغي أن تنصف دينك، وينبغي أن تنصف العباد. يعني إنسان كان يعمل عندك أخطأ، هذا الخطأ ينسيك كل ميزاته، لست منصفا. يعني واحد دخل ليصلي مع النبي أسرع فأحدث جلبة وضجيج، شوش على أصحابه صلاتهم، فلما انتهى النبي من الصلاة قال له: زادك الله حرصا، أنت حريص على الصلاة ولا تعود. يعني أنت إذا كنت منصفا تعلقت القلوب بك. بين أولادك بالعدل قال له: اشهد أنني نحلت ابني هذه الحديقة. قال له: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: هل نحلتهم مثل ما نحلته؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على زور. أيام الإنسان لا ينصف زوجته، يستغل ضعفها ويكبر أخطاءها ويتعامى عن فضائلها، ليس منصفا. لك جار إن رأى خيرا كثمه وإن رأى شرا أذاعه، ليس منصفا. لك رئيس في الدائرة، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. والله أيها الإخوة، ما من خطأ متفش في الناس كعدم الإنصاف. في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الأسرية، قد يكون ابن غني مثلا لكن غير منضبط بالشرع، وابن غير غني، هل يعقل أن يهمل الابن الفقير لأنه فقير وأن يحترم الابن الغني لأنه غني، مع أن الفقير أكثر ورعا منه وأكثر التزاما؟ فالذي يحز في نفوس الأبناء أن الأب لم يكن منصفا في معاملته، ولا في إرثه، ولا في وصاياه، ولا في عطاياه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. أكبر صفة ينبغي أن تتحلى بها أن تكون عادلا. رأى صهره جاء ليقاتله، وقع أسيرا، قال: والله ما ذممناه صهرا، كصهر ممتاز. أنصفه. يعني عندك الإمكان أن تنصف خصومك؟ في بعض القواعد من آداب أهل الإنصاف. أولا، أنت حينما تريد أن تقيم طرفا آخر ينبغي أن يكون القصد بيان حقيقة للناس، لا أن تجرحه، لا أن يشتفي صدرك منه، لا أن تصغره، القصد بيان حقيقة. لذلك لا تستخدم كلمات قاسية، لا تستخدم شخصه كي تنهش منه، تتحدث عن فكرة يطرحها غير صحيحة والأدلة على عكسها. هذا أول أدب، أن تتحرى قصدك. أنت لماذا تهاجم فلان؟ أنت كإنسان تنطق بالحق، من حقك ومن حق الناس عليك أن يسمع منك كلمة العدل في هذه الدعوة. فما القصد من ذلك؟ أن تجرحه؟ أن تفضحه؟ أن تسحقه؟ أم أن تبين للناس حقيقة هذا الدين؟ من آداب أهل الإنصاف أنهم لا يتسرعون في إطلاق الأحكام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو الأدب الثاني. الأدب الثالث، احمل كلام خصمك على أحسن وجوهه. هو قال هذا الكلام بس ما قصد هذا الذي تفنده أنت. احمل كلام الطرف الآخر على أحسن الوجوه، ولا تحمل هذا الكلام على أسوأ الوجوه. قال لك واحد: لله رجال إذا أرادوا أراد. أنت كافر، أنت مشرك. طيب لماذا؟ إذا أراد بهذا الكلام أنهم مستجابوا الدعوة، ما في شيء. لماذا أنت حملت كلامه أنهم لهم إرادة مستقلة عن إرادة الله؟ لماذا؟ احمل كلام الطرف الآخر محملا حسنا، احمل كلام الطرف الآخر على أحسن الوجوه، وهذا من أدب المؤمنين. من هذه الآداب ألا تتحدث عن سيئات الطرف الآخر وتتناسى حسناتهم. مرة التقيت مع إنسان قريب كان في أمريكا، يعني حدثنا عن الرقي وعن الأناقة وعن الجمال وعن الانضباط وعن النظام، ما تكلم كلمة سلبية واحدة. فإذا تحدث عن أهل المشرق تحدث عن الفوضى والخطأ. قلت له: ليس لأهل هذه البلاد ولا ميزة، وليس لأهل هؤلاء البعيدين ولا سيئة، كن منصفا، تحدث عن إيجابياتهم وعن سلبياتهم، وإن تحدثت عن قومك تحدث عن إيجابياتهم وعن سلبياتهم. أنا أحيانا بضطر أذكر هالقصة. هي شاب هناك أحب فتاة فسأل أباه ليتزوجها، قال له: لا يا بني، إنها أختك وأنت لا تدري. فتركها ثم تعلق بفتاة أخرى. استأذن أباه، قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. تركها، تعلق بفتاة ثالثة، قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فضجر، فقال لأمه: ما حدث؟ قالت: تزوج أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هكذا هناك. نحن عندنا انضباط، يعني في أسر بالشام الخيانة قليلة جدا، نادرة الخيانة. هي مميزة، هي في تماسك أسري، في رحمة. في فرنسا جاءوا بإنسان ووضعوا عليه حبرا أحمر اللون أمام سيارة فيها حادث على أكثف طريق بين باريس وليون. بعد 6 ساعات توقفت سيارة. نحن هرة يهرع الناس إلى معالجتها وأخذها إلى المستوصف، أليس كذلك؟ هؤلاء قومك، ما لهم ولا ميزة؟ تحدث عن أخلاق.

عن تماسكهم الأسري، عن إقبالهم على الدين، عن رحمتهم التي في قلوبهم. فإذا كنت في بلاد الغرب لا مانع أن تذكر إيجابياتهم، وينبغي أن تذكر مع إيجابياتهم سلبياتهم. وأنت إذا كنت في بلاد الشرق تحدث عن بعض الأخطاء ولا تنسى بعض الفضائل، هذا هو الإنصاف. يجب أن يكون النقد للرأي لا لصاحب الرأي، من آداب أهل الإنصاف. ومن آداب أهل الإنصاف أن يمتنع الإنسان عن المجادلة التي تفضي إلى المنازعة. أنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. الآن إذا أردت أن تنتقد الآخرين خذ ظاهر أقوالهم، لا أن تصل إلى نواياهم. من يعلم النوايا؟ ما أراد بهذا الكلام الذي فهمتم منه، أراد شيء آخر عميق، هذا ليس إنصافا. ابقى في حدود النص. أخواننا الكرام، والله في قصة العقل لا يصدقها، أن أحد الأنصار اسمه الأبيرق، هذا الأنصاري سرق درعا لأحد وجهاء الأنصار، درع سمينة، فلما وضعها في جراب، والجراب في طحين، والجراب مسقوب، فصار خط من ساحة المعركة إلى بيته، ففي دليل على أنه سارق. فأخذ هذا الجراب وضعه عند يهودي أمانة، وذهب وفد إلى النبي من طرفه، إنه نحن أنصارك يا رسول الله، نحن قومك، هذا الإنسان ليس سارقا، السارق هو اليهودي. يعني النبي تمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا. إذا أنت هناك خصومة بين ابنك وبين إنسان بعيد، يعني أنت كأب تتمنى أن يكون الحق مع ابنك، لم ينطق بكلمة، فإذا بقرآن يتنزل عليه فيه عتاب يعد من أشد أنواع المعاتبة. فقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نزلت تبرئة اليهودي وهو عدو النبي، واتهام الأنصاري وهو من أتباع النبي. هذا هو العدل، العدل فوق كل شيء. لذلك حينما تفقد الأمة العدل تهت، فقد تودع منها العدل. نتحمل الفقر، نتحمل مليون مشكلة، أما حينما نفقد العدل انتهت هذه الأمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة لتقييم تمر خيبر، وخيبر يهود، فأغروه بحلي نسائهم، فقال: جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. وهذه الأمة الإسلامية والله لا تشم رائحة النصر إذا ظلم بعضها بعضا. ما دام في ظلم بين المسلمين والله لن ينالوا النصر من الله أبدا، إلا إذا كان هناك إنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. من أبرز الأحاديث الواردة في الإنصاف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي زيادة: وحتى يكره لها ما يكره لنفسه. عندك إمكان الشيء الذي تحبه لنفسك ينبغي أن تحبه للآخرين؟ وعندك إمكان الشيء الذي تكرهه لنفسك أن تكرهه للآخرين؟ زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت منافسة للسيدة عائشة، في منافسة بينهما وفي غيرة. فلما وقعت مشكلة الإفك سأل النبي زينب: زينب ضرت السيدة عائشة، سألها عن أمري، تقول السيدة عائشة، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت من عائشة؟ فقالت: يا رسول الله

0: الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي أي زينب التي كانت تساميني تنافسني وتكرهني من أزواج النبي، فعصمها الله بالورع، فلما سئلت قالت ما علمت عليها إلا خير. هي بطولة. نحن إذا كان خصمنا غلط من شرحه انتهى، ننسى كل ميزاته، من حطمه. سيدنا أبو ذر الغفاري لقيه رجل وعليه حلة ثوب جميل وعلى غلامه حلة مثل حلته، فسأله عن ذلك، قال إني سببت رجلا، يعني سابب رجلا، فعيرته بأمه، أمه سوداء، فقال يا ابن السوداء، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، والنهار لكم والليل لهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قد يكون عندك خادم ينبغي أن تعامله كابنك، هذا الدين، كابنك، بحاجاته بمتطلباته بكرامته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تمتلئ الأرض ظلما وجورا، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: زلوا السلام عليكم. ما ردنا عليه. أنا شايف كتير مشاهد بيقول لي أنا ورحت لعنده ودقيت الباب ما رضي. احفظوها وهي برمضان عني. خلي حصتك الله، حصتك الله. ما رد علي، ما انتكشني، ما حصتي الله. أنا أصلا مساوي الشغل بشان الله، لا بشانه ولا بشان زيده. بعرف أنه الحق معي مو علي. البارحة كنا نتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. هذا موضوع طويل فأقسمته أنا لقسمين. هلأ أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. في إنسان ما عنده مال، لا خيل عندك تهديها، كانوا يهدوا الخيل، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. قوموا بنا نصلح بين فلان وفلان. وين بحمص؟ اي والله معلش، هي حمص قريبة. قال له جاي لعندك يا فلان، خاصة إذا كان له مكانة، خاصة إذا كان له جاه، خاصة إذا كان من أهل العلم. لك جاي فلان، والله زار، شوفي تعال هون، ليش مخانق مرتك؟ ما بدي يجي العيد. قال له حاضر. كان في رجل من أهل الصلاح والتقوى كان يصلي عندي هنا، يجلس في تلك الزاوية. تعلمت منه شغلة، بالعيد بيروح بيجيب من البنك المصاري الجديدة، يعني بسموها مبكتة، مبكتة يعني باكيت. بيجي أخوي اللي روح مثلا جيب لي، طبعا حكيكم من 30 سنة، قال لي بصلي صلاة العيد عندك وأبدأ بأصغر أحفادي أذهب إليه. زلمة 90 بيروح بعايد حفيده وزوجته وأولاده كلهم. قال لي ليش المصاري؟ عشان أصلا هنا يمكن يرتوني عن طريق أبوهم، وإذا حدا زعلان برضيه. هون بسمع من هذه، ليش مزعل جوزي؟ الله يرضى عليك، وهي إليك كمان 5000 زيادة. هدول مشان 5000 أيام زمان. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. طيب شو هي ميادين الإصلاح؟ يعني وين مين صالح؟ قلت لكم مو كل إنسان يجيدها، يجيدها الكبار. بس اسألوا، أنا والله مثلا عندي رفيق كذا، وهي في طريقة، فاسألوا أهل الذكر. أنت إذا بيوقف موبايلك تسأل 100 زلمة، 100 زلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الهجرة فوق 3 أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر ورد الآخر السلام اشتركا في الأجر، وإن أبى الآخر أن يرد السلام برئ هذا من الإثم. زال له السلام عليكم ما رد عليه. السلام عليكم جارنا. أنا شايف كثير مشاهد بيقول لي أنا ورحت لعنده ودقيت الباب ما رضي. احفظوها وهي برمضان عني. خلي حصتك الله، حصتك الله. ما رد علي، ما انتكشني، ما حصتي الله. أنا أصلا مساوي الشغل بشان الله، لا بشانه ولا بشان زيده. بعرف أنه الحق معي مو علي. عشت بزمان مع ناس ذاكرين صالحين، والله يجي الواحد لعند الثاني يقول له الله يجبرك، اليوم بدي اتدخل عليكم، صالح بيني وبين فلان، هو شوي يعني لاقي طريقة والعزيمة علي. هيك كانوا الكبار. شو كان بالمهاجرين في مصطبة وبالميدان في مصطبة، سموها مصطبة. المصطبة شو هي؟ لا أرجيكم فعل الخير اللي كان بهالبلد، يجيبوا الميت لما يموت يحطوه على المصطبة، يقولوا يا جماعة يلي إله دين على هالزلمة يجي لعنا، ما يطلعوا يدفنوا حتى تخلص القصة كلياتها. فعل خير. كان الكبير لما يشوف اثنين متخاصمين يقول لهم تيجوا تتغدوا عندي، غداكم عندي. إذا الشغلة بدها قلت الإصلاح يحتاج إلى جاه. الزكاة مو زكاة مال بس، لأنه 0.5% في زكاة اسمها زكاة الجاه. أنت أستاذ كبير أو إنسان لك قيمة، قل له بدنا نستعير جاهك. هيك أنا كنت أسمعها، قل له بدنا نستعير جاهك ونروح عشان نطلب البنت من أبوها. هيك أنت جاه، هاي زكاة، هي 2.5% من 24 ساعة. وإن ماتا وهم متهاجران لا يجتمعان في الجنة. شو إذا ماتوا وهم متهاجران؟ هل هي بتكون مثلا على المنفسة بالكورونا وكذا؟ وهي هي أنا شاهدة، إجا أخ ناديت بنتها وابنها، إيوه هيك الله يرضى عليكم يوصيكم وصية، إذا أنا متت لا تحطوا اسم خالكم بالنعوة، ولا يجي على عزاي، ولا تروحوا لعنده. مو بس يبخلون، لا، يأمرون الناس بالبخل، يأمرون، يحضون على الفجور. طولوا بالي طولوا بالي، لك يعني هي الحالة اللي وصلتي لها أنت، لك يعني ما ردعتك يعني عن القطيعة؟ بالعكس جيبوه. هلا ما بيسامحوا إلا لما يشوفوا مسجى، وما بيعرف قيمة البر. جنازة جتنا من شهرين، وولد شاب يعني عمره 30، يجي عندنا عش أبوه يبكي يبكي. جاء أخ قال لي هذا أكبر عاق، قال لي صار له مقاطع 20 سنة لأبوه، قال لي هلا صار. ولا تساعة من دم، حسب الأحبة أن يفرق بينهم كأس المنية، ما لنا نستعجل، حيجي يوم واحد تحت واحد فوق. لذلك أول شيء الإصلاح بين الأخوة أو الأخوة. اثنين، إصلاح بين الزوجين، هذا من أهم شيء. لا تفكروا أنه أيام زمان ما كان في مشاكل وهلا صار في مشاكل، لا، من بس كان في حناين. الحياة بدها حناين، الحياة بلا حناين ما يمشي الحال. الأيام الله بيتدخل برمضان بصير الناس بتحن على بعضها، أما الأصل موجود جابر عثرات الكرام من يومه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. شو فتنة؟ فتنة حتى في الرزق، بس كان في ناس الواحد فوق واحد تحت. بس في شيء اسمه كان جابر عثرات الكرام، زلمة في فقر قدر وفي فقر كسل. في ناس كثير عندهم فقر قدر محدود، يعني إذا معلم كهرباء أو صحية أو القصة، يعني معروف سقفه. ومثل التاجر ألو سبيت بيع، قلب معه الدولاب ما يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب ما يجيب له 200,000 مسكين إيده هذا اللي بيحمل لك البراد على الطابق الخامس. يعني أنا هذا شو هذا؟ بدك تيجي تشارطه زي بدك أكرمه فيك تساوي أنت؟ أصلا هذا بعد 10 سنين معه فقرات وبيمشي على عكازي. كمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حدا يعمل معلمية، هو كل واحد الله كاتب له رزق. بس أنا لا أحب هذه الأشياء. والله في أخ يعني من معارفي، شو والله بنقول الطحين ومدري شو، قلت له الله يرضى عليك بلاها، الله يرضى عليك بلاها، ما كان يفهم. اتصلوا فيني شب، والله شب، وين في المشفى، فقرات ومقرات وقلب. ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ بعدين وجهته هيك توجيه، قلت له دروس خذ البكالوري، أخذها، قلت له فوت اختصاص، فات وهلا هيك عم اختصاص كتير حلو. قلت له هذا خير لك من هذا. هو أقدار، بس كمان الإنسان يعني كل واحد على حسب. بس القصد كانوا يشوفوا ناس بعين الرحمة، لك أخت جوزة، وين رمضان؟ وين العطاء؟ وين الرجل تصدق بصدقة؟ هذا هو الإسلام. الله عز وجل قال وإني امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. واحد مو كمان دائما بده يجي بجنب بنته، أيام هي بتكون سبب المشكلة، أيام بيكون الفقر سبب المشكلة، أيام بيكون في أمر دنيوي عارض، ما عندهم بيت، قاعدة عن بيت حماها، شو بدل؟ لا حياة حياة ولا طعام طعام. كنت عم حل مشكلة من شي 6-7 سنين، لكن ما كانت تنحل معي، ما صعبة. في مشاكل مثل اللي ماسك 60 مسبحة هيك مخبصين مع بعضهم. مرة قلت له أخ خلص ما عاد بدي اياهم المسابح، عد 3 أيام صدقا. بعدين اجى هيك أخ طويل بال، أخذهم قعدوا عنده شي 6 أشهر فرط لي اياهم. ما لي خلق أنا القصة، شو 6 أشهر؟ 6 أشهر أنا بروح الله وكيكم 6 أشهر يقعد هيك مدري شلون. هدول الصينيين والهي بهي اللعبة هي، نحن بنقعد 6 سنين فيها، هو بمسك ما بتكمل معه 3 ثواني. عطاءات. في قصة كنت عم احكيها نسيتها. الصلحة عم نحكي عن ست سنين، والله نسيتها. ايه مشكلة بالفعل، هلا تذكرتها. شو المشكلة؟ وحدة ساكنة بعد وفاة أمها مع أخوها، تمام، وهي مطلقة وعندها أولاد، يعني ولدين، وأخوها متزوج وعنده أولاد، غرفة بغرفة، دنيا رمضان مثل هلا. أيام الإنسان ما بيصدق. مشكلة اجوا لعندي الطرفين، لو طرفين بعرفهم، هو من الشام. شو المشكلة؟ قال قسموا البراد نصين، النص التحتاني لليوم. والله في معروكة أخذ الولد مسكه ضربه، تبع يتيم، بعد لا أذكر إذا كان يتيم أو يعني مطلقة، يعني يا أرملة يا مطلقة، على الحالتين رجل ولد مستضعف. ليش مديت إيدك على البراد؟ ليش أخذت نص الليمونة يلي كانت فوق؟ رجعنا لرمضان اللي بعده نفس القصة، براد فوق وبراد تحت. مشكلة إنه مو إنه تشتري برادين، ما في كهرباء، كنا بنفس القصة. بعدين جبته قلت له عم تخسر أختك، أنصحك لوجه الله، روح خد بيعوا البيت هذا واسكن بالجبل. يعني هي ما لها حل. هذا الحل بده كرم، بده أخلاق. هذا اللي بيحاصص الناس على الطعام، اخذوها مني، احفظوها عني، لا خير فيه. إذا بيقول لك وين حصتي؟ أكل فلان، إن شاء الله صحة. اللي بيحصصك بالأكل والشرب، هذا هي إلي وهي إلي، ما شو إلي؟ واحد ما بيأكل إلا بتفوت على بستان تكون إنسان ماله مسلم، يقول لا كل إن شاء الله صحة، ما بتأكل إلا العافية. بس بيقول لك لو لا تحمل، يعني اشتهيت والله خذ اللي بدك إياه. إذا كريم أكثر بيقول لك احمل. والله فتت على بستان صاحبه غير مسلم بمنطقة الزبداني، قال لي شو بتشتهي نفسك شيخنا؟ كل وحمل. واحد غير مسلم عم يحكينا عن الحكي، وانت مسلم عم تحاصص اختك على الليمونة والهي. لكن الكرم بالانطار، الله كريم، انت عبد مين؟ الكريم، وهو أكرم الأكرمين. خلاص يأكلوا. لا هلا بيكون أيام واحد مثلا عنده أي الخدامة أو الكذا، ما بنقول خدامة، يعني يمشون في حاجتنا، والله أكلت بأكل. إنسان بيشتهي رمضان يأكل اللي بده إياه. بكرة الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إيه وين هاي رابطة وحاططها بالزاوية؟ ما بحب هاي الشغلة بنوبها. هدول البيضتين لا حدا يقرب عليهم، بيجي بياخدهم صاحب النصيب. وهي شغلة الأب والأم والحما والحماية بالنسبة للإصلاح. شلونك يا مو أنت وزوجك وكذا وهي؟ والله زوجة مو بتجي مع بنتك تجي عليها؟ لا، كان يرجع بنته ما يخليها تبات برات بيتها. تعالي لعندي تعالي، والله ما عاد يشوف ظفرك، والله بالمنام. وداك طلها بكرة بجوزك بنت بنوت. هي خرابة البيوت مين؟ مين؟ العمرة بيت عامر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى، طوبى بالجنة، وادي في الجنة لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. جاني أخ قبل رمضان بأسبوع، قال لي عم روح اخطب من بيت فلان وما عم يعطوني. قلت له بعث لي رقم تليفونه. مسكت التليفون طلعت صورتي على الواتساب. قال لي انت شيخنا؟ قلت له ايه. قلت له اجى لعندكم فلان وكذا وهي؟ قال لي ايه والله. قال لي بتعرفه؟ قلت له ما بعرفه، بيحضر عندي. يعني بيحضر. قال لي اذا انت بتقلي انا بزوجه. قلت له مو شغلت، زلمة يعني سأل عنه وطيب، خبروني انه بعد العيد كتب الكتاب. لا ما لك ثواب؟ لك ثواب ولا ما لك ثواب؟ مو احسن ما تعد لي على تتفرج لي على فيلم او تضيع وقتك شي ساعتين بشغلة ما لها طعمة، او واحد يعزمك على اكلة؟ قلت له اخي والله انا الاكلة باكلة ببيتي، معليش كتر خيرها، ما عندنا وقت. والله أنا كل الإخوان بيجي بدعوني يقولوا والله ما عندي وقت، كتر خيرك. إذا كتير كتير كتير مشتهيني بعت لي الأكلات على البيت بأكل أنا وولادي. ما عندي وقت، ما في وقت، ما في وقت. أنا هلأ أركب سيارة ساعتين تشوف الطرقات ما أحلاها، شي بشهي شي بشهي هيك الواحد كأنه أنه ما في وقت. زمانهم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام إجا واحد دعا قال له أدعوك يا رسول الله، عازمك لعندي. قال له وعائشة؟ قال له عائشة. قال له ما بدي، شو بدي اجي لحالي انا؟ بدي خليها تاكل لحالها؟ هذا الفهم. قال له زين انا حابب اعزمك وزي ببعث لك اياهم على البيت. حتى كل اخواننا وحبايبنا انا بتعامل مع كثير من الاخوان للدنيا رمضان، والله انا حابب ادعيك بس انا شايف كانه وقتكم يعني ضيق، حابب ابعث لكم اللي هي على البيت. كثر خيرك. يعني بدك تشوف طرق جديدة للحياة. واحد مو ملاقي سيارة بياخد هدول الوسائل اللي يلا اذهب ويلا اركب ويلا ايه. وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يجي بيجتمع له تروح نطق له سيارته ونربيه ونربيه ابوه وعيلته. بارحة أولادي كانوا عم بيحضروا أول امبارح، امبارح مو اليوم، امبارح ولد أولي قال لي اطلاق نار للميسات وهي شو حرامية سيارات عم يكسروها وياخذوا له. قال لي بابا والله ما عاد احسننا نفوت على مدخل البناء وكذا وهي هذا اللي يدون. طب هذا عم تطق له سيارته وتكسر له اياها من سيارة لسيارة رجاء انه يشوف كيس. يعني مين بده يترك لك كيس بنصاص الليالي؟ يا كيس نسيان فيه معروكة، يا كيس هيك فاضي بقلب السيارة. لك شو انتو من وين الثقافة عنا هي؟ واحد تحط له بلور سيارة كلفه ملايين عشان تاخد كيس؟ وين مربى هاد؟ وين وين الثقافة؟ نحن القادم سيء، القادم سيء من ناحية الأخلاقية. لأنه هذا صح له لسيارة، بكرة يجوز يقتل بني آدم من أجل أن يأخذ مالا. لذلك الإصلاح سعادة، والواحد يسعد عندما يرى أناس كانوا متباغضين فصاروا متحابين. كانوا يقولوا لنا ما في أثوب من أنه نجمع اثنين على مخدة يعني زوجهم. سيدي قبل ما تزوجهم إذا كانوا هن متزوجين لكن هلا ما بتباغضين. مرة كانت واصلة هي أيام تصل الشغلة للشيطان، تعرفوها ما؟ أيام تصل للشيطان الرجيم. هذا واصلة للعفريت الأكبر. أجوا بدهم يتطلقوا فدخلت بيناتهم قديش المهر؟ 300 ب300. جيت له للزوج ارفع لها هون لل500 وروح عطيها 200 كاش. طبعا هي كلها بالالفينات ولا 200 الف لحق سبت شاورما 200 الف. ما كنا نصدق انه نصل لهذا الزمان تبع ال 200 الف. اللي شيخي معي ما معي؟ قلت له اذا زاد لك اياهم 200 قالت لي برجع. صدقا هلا صار عندهم 4 أولاد بعد ما انه كانوا متخاصمين وخلاص. ايام كلمة، والله بدها كلمة، المخلوقة بدها كلمة، المرأة بكلمة، بوردة، بابتسامة، وحتى كلمة تداوي الجراح. حتى هدول متخاصمين ما شو بده؟ كلمة حلوة. انا اخطأت انا اعتذر، واذا كان في رد حقوق ورد الحقوق قل له أنا بردهم. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قل له هي أول دفعة ما بتلاقي إلا الله يسر. بارئ جاني أخ سعيد، سعيد سعيد ما اسمه سعيد بس هو سعيد، والله إذا بقلكن أنه يرقص فرحا صدقوني. يعني هيك على رجلي ما له حسنان اليوم. قلت له شوفي اللي وفيت ديني. قال لي علي 165 مليون وفيت ديني. قال لي الله جبرني هيك شغلة باع شغلة وكذا. قال لي بدي اجيب لك هدية بدي وفيت ديني. الله أكبر. هيك نكون نحن انه أدينا للناس حقوقها خلاص. لك انا اذا مشيت من هون لا علي ولا علي، لا لي ولا علي. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ما زال الحديث عن الجنة، عن دار الراحة، الدار التي ليس فيها حزن. كان في ضرار، كان مع خالد رضي الله عنهم في غزوة من الغزوات، في معركة الشام يعني، فبيقول له دعني أن أحمل على القوم حتى تستريح أنت، يعني بيقول له يا أمير أنت ريح أنت شوية وخليني أنا إيه أقاتل هؤلاء، يعني إيه المجهود اللي جاي ده أنا هشيله شوية وهحمل أنا عليك وأنت تريح شوية. فقال يا ضرار الراحة في الجنة غدا، الراحة في الجنة غدا. لأن أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كان فيه حزن وكان فيه حزن في الدنيا، وإن كان الحزن هو أشد. يوسف ابيضت عيناه من الحزن ولا من الحزن؟ يوسف يعقوب ابيضت عيناه من فقد يوسف بسبب الإيه؟ الحزن. وهو في الدنيا كان حزن بالضم، فلما صار في الآخرة وجده كان شيئا خفيفا، فيذكر بالإيه؟ بالفتح، لأن الضم أشد وأقوى. فييجوا يوم القيامة يقولوا يا أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وده طبيعة الحياة، أن الحياة الأصل فيها الكبد والمشقة والمعاناة. وحفت الجنة بالمكاره. يعني حفت الجنة بالمكاره؟ يعني الجنة الجميلة ديت عشان تصل ليها في حواجز هتحاول إيه تعديها. يعني تخيل إن في قصر، القصر ده قدامه سور، السور ده بعده في نهر، وبعد النهر ده في أسلاك شائكة. عشان توصل أنت للقصر ده وتعيش فيه وتتمتع، هو قصر ليس له نظير في الدنيا، ومليء من كل ملذات الدنيا، وكل شيء فيه مباح، وما فيش حاجة محدودة، كله بلا عد ولا حساب. فواحد عاوز يوصل له لازم يعد الأسلاك الشائكة، وممكن يتخدش ما فيش مشكلة، ممكن يتعور ما فيش مشكلة، يتعرض للسعات الشمس أحيانا وأحيانا بالليل للريح ما فيش مشكلة. فقعد يعدي السلك، وأول ما عدى السلك لقى قدامه نهر، ربيع من الماء، جدول ماء كده، فلازم يعدي، رجله هتبتل واحتمال يتعرض للإيه للمشقة وهو بيعدي النهر ده، يحاول يجاهد ويحاول يشوف وسائل وبعدين يعدي. وبعد ما عدى النهر وهدومه مبلولة ينتظر عشان تنشف، وبعد ما تنشف يحاول يجي يقفز من هذا السور، السور عالي شوية وفوق في حديد مدبب. كل ده يقول لك ايه مفيش مشكلة، هانت كلها ايه، خلاص احنا اللي عدينا كتير، اللي باقي حاجة بسيطة. فيقول لك ايه بس انت ممكن تتخدش، يا عم ما تخدش مفيش مشكلة، لكن انجو وندخل القصر ده. وبعدين كل اما يفتكر القصر ده ويشوف النعيم بتاعه من بعيد يتجنن وعاوز ايه يعدي. فتيجي تقول له انت بتتحمل ازاي، يقول لك حلاوة اجرها انستني الامتي الام جسدي. فحلاوة الأجر أنستني مرارة الجسد، فيبدأ يدوس على نفسه بتاعه. فحفت الجنة بالمكاره، والنار بالشهوات، يعمل شهوة ويعمل التانية ويعمل التالتة، والدنيا ايه مفتوحة معه، فقعد براحته خلاص. النار حواليها شهوات، والجنة حواليها بعض اللي الحاجات اللي فيها كدر وفيها كبد. ناس كتير بتسيب الجنة ليه؟ لأنه ما عندوش استعداد يدفع ومش عاوز ان يقفز هذا السلك، ومش عاوز يعدي من هذا النهر، ومش عاوز يقفز من هذا السور ويعرض نفسه للخدوش ديت والكلام ده. فهو خالد بيقول له يا ضرار الراحة في الجنة غدا، فنسأل الله أن يذهب عنا وعنكم الحزن ويمتعنا ويثبتنا على ما يحب ويرضى. شراب أهل الجنة، من تمام نعيم أهل الجنة لذة الشراب، حتى تستمتع الأفواه التي يا ما ترنمت بالأمر معروف والنهي عن منكر وبذكر الله وبأذكار الصباح وأذكار المساء والبرج والصلة والقرآن والسنة. هذه الأفواه لا لازم تتمتع، والبطون دي لازم تتمتع التي أكلت الحلال. فمن أكل احتاج إلى شراب، وهنتكلم في الأطعمة إن شاء الله، لكن كما وعدناكم أمس نتكلم عن الشراب فنكمل. الشراب شراب لذيذ. هذا الشراب ما هو؟ في حاجة بتتخلط معه ولا لا؟ وهل بينبع منين بالضبط؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الكرام البررة الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى دول بيشربوا من خمر ليست كخمر الدنيا، لأن كل نعيم في الجنة من نعيم الدنيا ليس فيه المناغصات التي كانت في الدنيا. يعني مثلا الخمر كانت في الدنيا بتذهب العقل وممكن تتعب البطن لا خمر الآخرة مختلفة تماما. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الخمر يمزج بها ماء الكافور، وهذا المزاج من عين يشرب بها عباد الله للمتقون. لأن نيجي معانا دلوقتي أن العيون في تسنيم وفي سلسبيل كل الأعين، وسبحان الله تسنيم دي من اسمها حاجة عالية قوي، والسلسبيل مية سلسة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نشرب منها. هذه العيون يفجرونها تفجيرة، أي يشقونها شقا، زي ما الراجل كده بيفجر النهر وبتاع، بس دول بقى بيضيهم كده مجرد ما يخبط تطلع. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة. فالأبرار دول مرة بيشربوا كأس من خمر، مرة تمزج بالزنجبيل ومرة تمزج بالكافور، والكافور بارد والزنجبيل حر. فسبحان الله خمر الجنة ممزوجة حتى يستلذ، أحيانا بيكون في لزعة معينة في خمر الدنيا، والعرب كانت تعرف كده، ولذلك خاطبهم الله بما يعرفون. عشان يكسروا اللزعة دي كانوا يحطوا إيه بعض الأشياء من مما ذكر الله سبحانه وتعالى من الكافور والزنجبيل. هذه الأشياء تيجي يوم القيامة مختلفة تماما. يعني مثلا اللبن، احنا اللبن يا جماعة بيجي منين؟ احنا النهاردة عشان انت تشرب اللبن، اللبن ده من أين يأتي؟ بيأتي من الأنعام صح؟ يأتي من الأبقار، يأتي من كذا، يأتي كذا، البقرة المريضة، البقرة اللي فيها مشكلة، البقرة اللي فيها كذا، اللي أكلت، اللي بتاكل من أعزكم الله من القمامة والكلام ده، أكيد اللبن بتاعها مش زي البقر اللي بيتم الاهتمام به بطعامه، بيتم البيئة اللي هو بتربى فيها، طريقة الرعاية الصحية، أكيد بيتأثر، وده اللي بيخلي أنواع من اللبن مختلفة عن التانية صح؟ لا، هو لبن الجنة مش كده، لبن الجنة خلقه الله، يعني مش جايلك من مكان لسه احتمال يكون مليان أزمة واحتمال يبقى فيه مشكلة. ولذلك اللبن بتاع الجنة لا يتغير طعمه. ليه لا يتغير طعمه؟ لأن بديع السماوات والأرض هو الذي صنعه وهو الذي أبدعه سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا. نفس الكلام بقى في كل حاجة بقى نقولها، كل حاجة نقولها تكون فاكر بقى المانجا يا جماعة، ده في بعض الناس يقول لك يا سلام على المانجا العويس، يا سلام المانجا بقى الفص العويس ده بقى حاجة تانية خالص. وطبعا الإنسان عم بيكون مولود في مكان في شجر مانجا، وهو يعني تربية زراعة المانجا وتربية الفلاحين أو القرى اللي فيها الحاجات دي، هو عارف كويس جدا، يقدر يكلمك على المانجا والشجر بتاعها، والشجر ده لو اتعمل كذا هتطلع ازاي، والشجر ده لو اتعمل كذا. فما بالك مانجا خلقها الله سبحانه وتعالى ليمتع بها أمثال محمد صلى الله عليه وسلم. أي طعم ممكن يخطر على بالك هيكون عامل إزاي؟ هيكون يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله. فيفجرونها تفجيرا، يعني في كل مكان تطلع هذا المكان. الشراب بتاعهم طاهر، يقول الله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا سلام على الألفاظ، ألفاظ القرآن رائعة. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول يشرب بها عباد الله، هي العين، احنا بنشرب منها ولا بها؟ العين دي المكان اللي بيطلع مية، بيطلع مية، هل احنا بنشرب منها ولا بنشرب بها؟ الطبيعي الإنسان بيشرب من العين، من البئر، ولا يشرب بالبئر؟ الأصل أنه يشرب منين؟ نعم، الأصل أنه هو بيشرب من البئر، من العين. لكن هنا جمال القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها، يقول لك أن الحرف ده فيه هنا فعل متضمن مع الفعل ده، يعني يشربون شرب، يرتوون بهذا الشرب، فيرتوون بها، يعني شرب يحس معها بالري العالي، خلاص ما عادش في عطش، فيشرب بها. الحرف ده ادك المعنى ده. هنا نفس الكلام في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان وسقاهم. اللفظ سهل، سهل ولا صعب؟ هو أصلا يعني تحس أنك شربت اللفظ ده، وسقاهم، سلس جدا. شوف في الدنيا بقى، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو هم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، الله يسقيهم، بس فين؟ ده مية الدنيا بقى. فشوف حتى اللفظ بيختلف، وسقاهم هناك لكن هنا أسقيناهم، فتلاقي الهمزة دي عامله لك زي ما يكون في حاجة واقفة في زورك، في حتة لقمة صغننة كده، إيه اللي واقف في زورك؟ مية الكدر. كأن الله يريد منك أنك تاخد بالك حتى في الحاجات الفنيات البسيطة دي. وسبحان الله، والله أجل وأعلم بكتابه. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فالشراب طاهر، يسقيهم الله سبحانه وتعالى طهور، يطهر باطن الشراب، باطن الشراب يعني يطهر باطنهم، هذا الشراب يطهر باطنهم من إيه بقى؟ بيطهر باطن شاربه من حسد، من حقد، من غل، خلاص كل الكلام ده زي ما كده قنطرة عاملة، ده بيزيد في النقاء الداخلي والخارجي. فوصف الشراب بأنه طهور. الله أكبر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إن الرجل من أهل الجنة ليؤتى بالكأس وهو جالس مع زوجته فيشربها، يجي يشرب الكأس ثم يلتفت إلى زوجته فيقول قد ازددت في عيني 70 ضعفا حسنة. إيه ده وانت إيه اللي حصل؟ يروح شارب واحدة كمان، إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله، كأن بتفرق معاه في مشاعره، بتفرق معاه في نظرته، في نظرة عينه، بتفرق معاه في كل حاجة. ده مجرد بس إن هو إيه يشرب من ماء الجنة. أبو أمامة يقول إن الرجل من أهل الجنة لا يشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. ليه؟ لأنك أنت تعبت في الدنيا بقى، خلاص ما عادش في تعب في الآخرة. حتى ولو تعب انك وانت بتاخد النعيم، لا، النعيم يجي لك، فليه تتعب وكل شوية تروح وتيجي كده؟ خلاص أزلفت بقى، أزلفت الجنة بما فيها لك، لأنك انت ياما تزلفت وياما كنت تبحث أيهم أقرب، انت تعبت كتير وانطلقت كتير عشان توصل، أما وقد وصلت قف، نأتي نحن. سبحان الله. عيون الجنة، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا عينان تجريان، وأحيانا عينان نضاختان عاملة زي النفورة كده، لدرجة أن يقول بعض السلف في المفسرين في الآية النضاختان ديت يعني إيه؟ النضاختان دي أنتوا عارفين عما تكونوا في الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمرة والحج كل عام، تلاقي الناس في منى مثلا هم ماشيين في منى أو في عرفة، تلاقي بخاخات المية ديت شغالة وبتنزل على الناس كده إيه رزاز مية كده، صح؟ هو يقول نضاختان دي نفورة، نفورة العين دي في عين بتجري وفي عين ايه المية بتجري فيها، وفي عين نضاختان بتروح وتيجي كده قاعدة، بيقول تمطر على أهل الجنة في خيامهم وأماكنهم. يا تبقى كده انت قاعد كده وريق. وعشان كده الحاجات دي تذكرك، وكل ما تشوف كده تقول عينان نضاختان. كنت اعرف احد مشايخي كده سبحان الله عم بيشوف حاجة زي كده، اي نافورة كان يشوفها لازم يذكرنا بالآية ديت. الجنة فيها عيون، الجنة فيها عيون، يقول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. شوف من البداية إن المتقين في جنات وعيون، كلمة عيون دي كتير منا بيسرح وما ياخدش باله منها. ظني والله أعلم إن من بعد اللقاء اليوم ممكن إيه تبدأ تنتبه لكلمة عيون دي في الجنة، عما في القرآن عما تلاقيها تقف معها بقى، يا ثم مكان هنا إن شاء الله لي. إن المتقين في جنات وعيون. ومن جمال بقى الآية دي طالما أنا قرأتها يعني إن فيها معنى مرتبط باللي إحنا فيه، ذكر الله سبحانه وتعالى حال المحسنين من أجل أحوالهم، ذكر البداية فماذا قال؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم. شوف جبنا بقى سيرة الأموال إمتى، متأخرة شوية رقم ثلاثة، لكن الحمد لله من لطف الله بنا أنه يقدر علينا مثل هذه المواسم وهذه النفحات حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن نحن قليلا من الليل ما يهجعون. حتى اللي بيقرأ كم صغير هتلاقيه برضو في الآخرة هو بيصلي ما يقرب من ساعة لربع نص ساعة كحد أدنى، هتلاقي في ناس بتصلي فقاعد بيصلي وبيحاول يقرأ قرآن وبتاع، فإن شاء الله يكون لي نصيب من هذا الأمر. عين السلسبيل طبعا أخبر الله سبحانه وتعالى بأسماء بعض العيون والله أعلم بعددهم، قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. سلسبيل لفظ مأخوذ من السلاسة من السهولة في الجريان، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دي عيون، طيب هل في أنهار في الجنة وإيه نوعها وهزاي نشأ تشرب منها أنهار الجنة؟ طبعا في الجنة في أنهار. يقول الله سبحانه وتعالى، ودي برضو من ضمن الوقفات اللي احنا محتاجين ننتبه ليها في القرآن، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ياكو كلمة الأنهار دي يعني تلاقي نادر انك ممكن تقف معها، لكن عما بتقرأ عن نعيم الجنة بعد كده ممكن تقف معها بقى. الأنهار دي يعني انتشار المية في كل مكان. سمي النهر نهرا لانتشار الماء فيه وجريانه، وسمي النهار نهارا لانتشار الضوء فيه. وعما واحد يذبح كده يقولك أنا ذبحت الذبيحة ف يعني الدم انهار وانهمر الدم، خلاص بقى انتشر الدم. فهنا الأنهار دي انتشار المية ومية كتير وفيها التدفق. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا الأنهار حتى نقف معه وينتشر القلب مع هذا المعنى. المية اللي في النهر، المية اللي في الجنة ماء مسكوب. شوف وماء مسكوب، تقف انت مع الجملة دي قبل كده؟ وقفت انت مع الآية دي تدبرت وماء مسكوب؟ الله سبحانه وتعالى يقول ماء مسكوب. يعني مسكوب يعني مية مرمية، انت عارف كده يقولك ايه المية وقعت على الارض، اي مفيش حيز بيحجزها. هي الجنة كده، من مزايا النهر، من مزايا الانهار من طبيعتها، ودي حاجة يعني لن تجدوها في الدنيا. أنهار تجري من غير أخدود ولا حوض يضمها، لا عن يمينها ولا عن شمالها، هي بتجري على الأرض كده سلسة سهلة، يمسكها الله سبحانه وتعالى. يعني هي ماشية أعلى ما تمشي تمشي تمشي، وبتجري بقى بتنزل من تحت الفرش ومن تحت البيوت ومن تحت القصور ومن تحت الخيم. الله أكبر، أي جمال هذا. وأنواع بقى الأنهار، منها أنهار كتيرة أوي، منها مثل الجنة. أنا دي مش الجنة، ده مثل، زي ما ربنا يقولك مثل الدنيا، دي مش الدنيا، أنا بديك مثل يقرب لك، وإلا دي مش الدنيا، الدنيا أحقر من كده. نفس الكلام أنا بقرب لك الجنة، الجنة أعلى من كده بكتير، بس أنا هحاول أقربها لك. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شوف دايما تيجي الأنهار تيجي معها الثمار والمغفرة، الجمال كله، لأنك تشعر أن الذي أنعم عليك يودك ويحبك. ده سبحان الله، ذكر الله يعني أربع أنواع من الأنهار. ونفع عن كل واحد من الأنهار الآفة اللي بتيجي لي في الدنيا، الآفة اللي بتعرض للنهر ده في الدنيا. يعني مثلا آفة لبن الدنيا إيه؟ إنه بيتغير طعمه بسبب الحموضة. يقول لك ده ما حاسس اللبن ده في مشكلة ليه؟ أنا بطني قلبت وبتاع، في حموضة صح؟ فيفسد على الشاربين إيه؟ ما يتذوقون. فأخبر الله أن لبن الجنة لم يتغير طعمه، لا لا لا، لبن لا يتغير الطعم خلاص، هو مش لم، مش لن، لا ده لم كمان، لم يتغير طعمه. آفة مغية الدنيا أن يأسا من طول المكث فتتغير الرائحة أو المذاق، وهذا لا يحصل لماء الجنة غير آس. آفة خمر الدنيا أن كراهة المذاق وخبث الرائحة وما تحدثه من سكر وذهاب للعقل. وسبحان الله من له مروءة لا يأتي إليها حتى لو كانت ليست محرمة. شوفوا أبو بكر كان يمتنع، هو والإيه كثير من أهل الرقي كانوا يمتنعوا من الإيه شرب الخمر. ليه؟ يقولك تذهب عقلي، أبدأ أنا بقى أقول فين الولد وهات الليمون وفين مكنون وبتاع، وده أنا مجنون كده في الشارع والناس كلها تحفل عليا، ليه أنا أفقد عقلي كده والناس كلها تمشي تقول إيه الراجل ده. فآفة خمر الدنيا الحاجة

المفروض تلاقي شيء يعني شيء مركز. سبحان الله. المهم ونيجي نتأمل الأربعة دول كمان. طبعا أنا نسيت أن أعلق في الأنهار ديت على حاجة. ربنا ذكر الأنهار، لكن أنت مش واخد بالك أن الألوان مختلفة بتاعت الأنهار دي؟ يا شكرا أن فيه نهر بيماشي كده عسل، شكله عامل إزاي ده؟ ونهر لبن ونهر ماء ونهر الألوان نفسها يعني سبحان الله رهيبة. عندما تشوف كده وتسرح في الألوان بتاعت الحاجات دي، الله أكبر. الشربة دي بقى تلاقي فيه شراب، في نهر للشرب والتطهير، وفي نهر للقوة والغذاء اللي هو زي اللبن، وفي نهر للذة والسرور، وفي نهر للشفاء والمنفعة. يعني برضو في دول مش يعني مش أي حاجة كده وخلاص، يعني يلا نهر عصير مانجا ونهر عصير لا مش كده بس، ده في معاني في التخصصات واختيارات والتنوع ده. طيب النهر دي بتتفجر منين؟ لا تتفجر منين دي بقى المنبع بقى بتاعها، ده حاجة تانية خالص، دي حكاية الحكايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم، كما في صحيح البخاري، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. الله أكبر. أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. يا تتفجر أنهار الجنة جاية من هنا، يعني جاية من أقرب مكان للرحمن. الله أكبر، أي نعيم هذا؟ أنت ممكن تضيع الدنيا دي كلها بعد الكلام ده؟ ده يبقى هزار بقى. طبعا هتكلمنا احنا على نهر الكوثر، صعب ان احنا نتكلم تاني، لان نهر الكوثر ده عاوز مجلس لوحده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض المواصفات بتاعته، فيقول لنا كما في صحيح مسلم: نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض، ومنه طبعا حوض اللي احنا قلنا بيبقى يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا أسير في الجنة، أنا مرة وأنا ماشي في الجنة كده، إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، على الجنب كده إيه في لؤلؤ مجوف. قلت: يا جبريل ما هذا؟ أنتوا حاولوا كده لو أنتوا اللي بيتقال لكم الكلام ده. يقول: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. يا هذا الكوثر الذي أعطاكه الله يا ربي. ثم يقول النبي: ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، أي أن وضع يده فأراه النبي، فهو إذا هو مسك، حط يده كده فطلع إيه؟ طلع مسك. يا أنا لا أتخيل كيف يعني كانت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا أظنك أنك ممكن تقدر يعني تعبر، مهما كنت أستاذ ورئيس قسم في التعبيرات الأدبية والبلاغية، أنك تقول إيه اللي كان في قلب النبي في الوقت ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيه طير، النهر ده عليه طير، هو طبعا أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل زي ما تكلمنا قبل كده، وأشد بياضا من الثلج وأطيب من المسك. فيه طير أعناقها، هذه الطير كأعناق الإيه؟ الجزر، يعني زي كده أعناق الإبل. فعمر يقول: إن هذه لناعمة، ده تبقى كويسة أوي دي وبناعمة. أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. وما بقى لو كلتها عمر، يا تبقى انت قاعد كده بقى انت وهم وازواجهم يحضرون، قاعدين بقى يسمعوا الكلام الجميل بقى وكلام الغناء الجميل، وتلاقي بقى الطير ده اللي قاعد مولي على نهر الكوثر ده، يا ده اللي بيقعد على دلوقتي في وقت الكورونا والكلام ده، وبيقعد على شط اسكندرية ومفيش ناس بتعدي، بيعد ان ده احد مناقبه واحد ان هو كده وضع قدمه في جنة من جنات الدنيا، ويعني مية متعكرة والدنيا أي كلام في أي كلام، وده دنيا. فما بالك بقى سبحان الله أنك تكون على نهر الكوثر وقاعد تتأمل وتتنعم. اللهم ارزقنا من فضلهم.

طيب هيشربوا في ايه؟ هل هيشربوا ايه؟ طيب ما هو في انيه يبقى لازم في شرب. اه طبعا، اواني ذهب وفضه، انيتهم فيها الذهب، كانت محرمه عليهم في الدنيا الذهب والفضه ان هم يشربوا فيها وكده عشان ما يكسروش قلوب الفقراء، والحاجه الثانيه عشان كمان يعني التبذير، وان ما يترباش المسلم على الايه، على المكس والارتباط والتعلق بالدنيا. اكواب الفضه دي عجيبه جدا، لا تقارن، لانها عمركم شفتوا فضه شفافه تظهر ما بداخلها كالزجاج؟ قوارير من فضه، يا فضه شفافه زي لا لا، دي مش موجوده في الدنيا، مش هتعرف اصلا تتخيلها. فدي اكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، كؤوس الجنه بيضاء بكاس من معين بيضاء. فالخمر والكؤوس وكل الكلام ده، الله اكبر، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، في أواني من ذهب عليها أنواع الطعام، ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب، وفي الأواني والأكواب ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يأكلون ويشربون. الأنية دي بقى مع الحسن والجمال يطاف بها عليهم، وهم على أسرتهم مكرمين، على الأرائك ينظرون، وفي بيوتهم آمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يا قوارير من فضة قدروها تقديرا. شوف العلماء بقى في كلمة قدروها تقديرا دي وبيقولوا ايه، كلام بقى المتعة، متعة. يقول لك انك ما تيجي تشرب تاخد على ايه، يعني مثلا انا عاوز دلوقتي اشرب عصير رمان، عاوز اي حاجه بقى اللي انت عاوزه، عاوز عسل مصفى، يجي لك المقدار اللي انت عاوزه بالظبط، هم عارفين كويس بالظبط انت عاوز ايه فيجيبوا لك كده. لا، وفي انيه، انتوا عارفين كده، في فنجان للقهوه، وفي مش عارف ايه للشاي، وفي بقى للقهوه العربي، في كذا وفي كذا، هم برضو انت عاوز عسل مصفى، لا اجيب لك ايه الاناء بتاعه. وده برضو الواحد يتعلم ان اخلاق اهل الجنه ما فيهاش التبذير والكلام ده، وما تسيبش حاجة مكانك، لأن مفيش حد كلام كتير قلته في سورة الإنسان إن شاء الله يرفع لكم قريبا، يعني مسجل. أنواع الآنية الشراب اتكلمنا إن في كأس وفي إبريق، أباريق. الإبريق ده اللي هو الكأس اللي بيكون ليه خرطوم زي كده، إيه هقول لكم إيه، عارفين زي الشفشق كده عندنا، لازم يكون ليه زي البراد، ماشي جميل، زي البراد. فده الإبريق. الأكواب اللي هي الكؤوس اللي احنا بنشرب فيها المية وغيره يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. ده بقى أذلك خير، ده أفضل، ولا نسأل الله العفو والعافية شراب أهل النار؟ شوف احنا دلوقتي بنتكلم على شراب اهل الجنة، وشوفوا هم بيشربوا ايه والمتعب بتاعتهم والكلام ده كله. طيب هم هناك بيشربوا ايه بقى؟ نسأل الله السلامة. اهل النار الواحد عم يجي يشوف الشرب بتاعهم يقول يا رب سلم سلم، نسأل الله ان يعافينا واياكم. لما الواحد يشوف الكلام ده لا، يقول لك لا، الواحد يمسك بيده واسنانه في الحاجات دي. اول حاجة اهل النار، يقول الله سبحانه وتعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطشانين كما يقول مجاهد، لدرجة أن مجاهد يقول تنقطع أعناقهم من العطش. ليه بقى؟ يوم وقفوا يوم كامل 50,000 سنة، لا في شربة مية ولا في استظلال من حر الشمس، الله أكبر، اللي كانوا بيرتووا من أحلى شراب في الدنيا بس انتهى بقى خلاص. ويبدأوا ينادوا بقى أن أفيضوا علينا من الماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، عاوزين مية، يا عاوزين مية. لدرجة ابن عباس يقول: ينادي الرجل أخاه: يا أخي أغثني فإني قد احترقت. بقول له أنا خلاص بضيع، الحقني، إني قد احترق، فأفض علي من الماء. فيقال: إن الله حرمهما على الكافرين. يعني كده عبد الله بن عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام جاله مية بردة، كان عاوز يشرب، فأول ما مسكها بكى ثم اشتد بكاؤه، فالناس قالوا: ما يبكيك؟ قال: ذكر آية من كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم الماء البارد،
إن الله وقد قال الله إن الله حرمهما على الكافرين. عشان كده إبراهيم النخعي كلما بيمر بالآية دي بتاعت الإسراء بتاعت سبأ دي اللي هي وحيلة بينهم قال ما قرأت هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب، يعني الشراب اللي هم وده يريد ده بس لا ده لو اتأذى ليهم بقى ان هم يبدأوا يشربوا بعد ما يتأذى ليهم يشربوا يا ليتهم ما ايه ما طلبوا. يطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الآن اللي انتهى غليانه يسقى من حميم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونها ويصب على الرؤوس. عشان كده العرب تقول للشيء آن إذا انتهى حره حتى لا يكون شيء حر منه، وأول ما يصب الحميم على الرؤوس يكون له تأثير في الباطن نحو التأثير في الظاهر فيذيب الأحشاء والأمعاء كما يذيب الجلود. يقول الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم. لدرجة أن محمد بن مسروق البغدادي كان ليه قصة توبة مرتبطة بالمية دي والشراب ده، بيقول أنا خرجت الليلة في أيام جهالتي وأنا نشوان يعني سكران وكنت أغني هذا البيت بطول سيناء كرم ما مررت به، كرم ده اللي هو إيه الخمر يعني، إلا تعجبت ممن يشرب الماء. بيقول أنا سبحان الله بتعجب الناس لسه بتشرب مية زي وفي الخمرة دي موجودة. قال فسمعت قائلا يقول كأنه يرد عليه ويذكره بالله، وشوفوا أثر إنك تذكر أخيك بالله. قال وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء. يا يقول فكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعلم والعبادة، البيت دع فوقني صحيت من النوم. يعني واحد قال له ايه عادي جدا زي ما انت كده مبسوط قوي وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء. عاوزين يشربوا يشربوا عادي جدا. الغساق زي ما في حر الغساق ده الزمهرير البارد. جماعة الدكاترة في الطب يقول لك ايه ان احنا ممكن نعالج عين السمكة والحاجات دي بالكي بالبرد، فالكي برضو البرد ده نسأل الله العفو والعافية. لدرجة ان ابن عباس يذكر انهم يستغيثون ان الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الماء الحار فيخرجهم فيسقطوا في الغساق في الغساق ده الماء البرد فتذيب يذيب الجلد ويذيب كل شيء نسأل الله العفو، فيتمنوا ان لو لم يطلبوا ان يخرجوا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الغاسق هو الليل وسمي غاسقا لبرده. الشراب الصديد برضه شراب ويسقى من ماء صديد. إيه الصديد ده؟ ألق القيح والدم. وقتادة يقول لك الصديد ده ما يسيل من ما بين اللحم والجلد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وده اللي خلى الخليفة يبكي عبد الملك بن مروان لما شرب مية بردة مرة فيعني كأنه جات له غصة كده فبكى، يعني عارف كم واحد جديد أنه كح كده وبعدين مرة يعني زي كده إيه جات له كده حاجة كده فشرق فيقول فبكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت العطش يوم القيامة وذكرت هل أهل النار وما منعوا. ثم قرأ يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الإنسان محتاج أن يمرر مثل هذا الأمر عليه في المهل نسأل الله السلام، مهل الزيت يعني أحره. ده الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الأمر. وطينة الخبال اللي بيشربوا الخمر وبيشربوا المسكرات برضو ليهم طينة خبال، ده شرب أهل النار. فاختر لنفسك ماذا تريد، انت عاوز ايه بقى، عاوز ده ولا ده. اللي هيحدد هو انت، اللي هيختار هو انت، واختار بقى ده افضل ولا ده الافضل. مهم جدا واحنا ماشيين نحاول بقدر الامكان نذكر بشيء العكس ناحية تانية، يبقى عندنا الترغيب والترهيب. وانت تفتح الصفحة كده وديك شفت هنا وشفت هنا واختار لنفسك. ليه بقى؟ عشان وانت بتقول له يا رب اللهم اعتقنا من النار تبقى مدرك الدعاء ده معناه ايه، وتبقى مدرك ان باقي ليالي معدودة انك تمسك
بتلابيب كل دقيقة، حتى وانت في المطبخ تعمل ساعة السحور، ولا وانت بتاكل، ولا انت بتعمل كذا. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. تستحضر بقى الشراب فتقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر الصلاة تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر الطعام الزقوم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر اللباس بتاعهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر السجن بتاعهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر الغربة بتاعتهم فتقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر كلامهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر أمنياتهم فتقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر رد الملائكة عليهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر خطبة إبليس تقول اللهم اعتقنا من النار. كل ده مهم انك تعد، عشان زي ما احنا بنفصل قوي في الجنة عاوزين نفصل في النار زي ما القرآن فصل. والقرآن فصل مش عشان يرعبنا، ولكن ليغرس فينا رأفة ورحمة من رب العالمين المتكلم بهذا الكتاب أن هذه دار لا تليق بك. يعني يقول لك الدار دي لا تليق بك، فاتق الله ولو بشق تمرها. النار مش عشان تترعب، ولكن عشان تعرف أن المكان ده مش بتاعك. زي ما أنت بدأنك توحش قوي الجهل لابنك، هتشتغل مش هتعرف تشتغل، ومش هتعرف تعيش، مش هتعرف تتجوز، مش هتعرف كذا، مش هتعرف كذا، مش هتعرف كذا. هو مش بيرعبه أكتر ما بيقول له هذه المنزلة لا تليق بك، ولمكانتك عندي أنا أعاتبك وأخوفك من هذا المكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى برأفته ورحمته أن يعتقنا من النار ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويمن علي وعليكم بحسن خلق وحسن أعمال وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الأولى من برنامج من روائح حضارتنا، والحق أن الحديث عن موضوع الحضارة الإسلامية حديث في غاية الأهمية. أنا أعتقد أن من يريد أن يفهم مسيرة الإنسانية لن يستطيع أن يفهم ذلك بغير الاطلاع والتعمق في دراسة الحضارة الإسلامية الراقية، مش بس عشان هي بتمثل حلقة مهمة من حلقات التاريخ الإسلامي أو التاريخ الإنساني، ولكن لأنها ربطت الحضارات القديمة بالحضارات الحديثة، ولأن الإسهامات الإسلامية من الكثرة والأهمية بمكان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستوعب ما وصلت إليه البشرية من تقدم في أي مجال من مجالات الحياة إلا بدراسة الحضارة الإسلامية بكل خصائصها وبكل دقائقها من عهد النبوة وإلى زماننا الآن. مهم جدا جدا أننا نتكلم في هذا الزمن تحديدا عن الحضارة الإسلامية لازدياد الهجمة الشرسة الموجهة إلى الإسلام والمسلمين. طبعا من بنود هذه الهجمة وآليات هذه الهجمة اتهام المسلمين بالتخلف والرجعية، ووصمهم بالجمود والهمجية وادعاء العنف والإرهاب، أن هذا العنف والإرهاب من صميم أخلاق المسلمين وصفات المسلمين. يقف في الحقيقة الكثير من المسلمين أمام هذه الاتهامات مكتوفي الأيدي معقود اللسان، مش عارفين يقولوا إيه، كيف نرد بما يقنع، كيف ندافع بما يلجم. هذا السكوت في معظمه يا إخواننا ويا أخواتنا سببه الجهل الشديد بأصولنا وتاريخنا ومناهجنا وحضارتنا. فوق الجهل ده في عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها الإحباط واليأس. الإحباط عند المسلمين واليأس عند المسلمين عندما نرى خريطة العالم الإسلامي السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الثقافية، ونجد التخلف الشديد الذي لا يتناسب أبدا مع أمة كريمة كأمة الإسلام. هذا كله طبعا يترك في النفس أثار سلبية شديدة تدفعها إلى قنوط غير مقبول وإلى فتور لا يليق بهذه الأمة العظيمة. في هذه الظروف يتحتم علينا أن نعود إلى أصولنا، يتحتم علينا أن نقرأ تاريخنا، أن نعود إلى معرفة أسباب سيادتنا وريادتنا. نعرف يا إخواننا ويا أخواتنا أنه لن ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. عشان كده بندرس التاريخ، وعشان كده بندرس الحضارة الإسلامية. لا ندرس هذه الحضارة الإسلامية لمجرد المعرفة النظرية أو عشان نعمل مناظرات أكاديمية أبدا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء الأمة الإسلامية، نحتاج إلى إعادة ترميم الصدع الذي حدث في هذا البناء الضخم العظيم، بناء الأمة الإسلامية. نحتاج إلى إعادة المسلمين إلى المسار الصحيح، كما نحتاج أيضا إلى تعريف العالم أجمع بدورنا في مسيرة الإنسانية، بفضلنا في حياة البشرية، ليس من قبيل المن والكبر، وإنما إسناد الحق لأهله. كذلك يا إخواني يا أخواتي، نحن نريد أن ندعو إلى الله عز وجل، أن ندعو إلى خير دين بنى خير أمة أخرجت للناس. وهذا كله محتاج إلى معلومات، ومحتاج إلى دراسة، ومحتاج إلى معرفة. هذا الموضوع في غاية الأهمية، وهو في غاية التشويق أيضا. دراسة الحضارة الإسلامية في غاية التشويق والإثارة، لأن فيها إنجازات هائلة لا يمكن أن يتخيلها عقل. ونحن نتكلم الآن في القرن 21 الميلادي، وإذا بنا نتحدث عن أمور مرت عليها 5 أو 6 أو 10 قرون نتعجب من حدوثها، ونحن حتى في زماننا هذا. هذه الدراسة، دراسة الحضارة الإسلامية، في الحقيقة صعبة جدا. أنا أراها من أصعب الأمور، صعبة جدا، لأن كلمة الحضارة من أصلها فيها اختلاف كبير جدا بين المفكرين والمؤرخين والمؤلفين، يختلفوا في تعريف الحضارة. ما هي الحضارة؟ سنتعرض إن شاء الله في هذه الحلقة ولعلنا في الحضارة في الحلقات القادمة إلى بعض التعريفات للحضارة، حتى نفهم كيف يفكر العالم في قضية الحضارة. برضو عندنا مشكلة كبيرة جدا في هذا البرنامج، أننا أمام كم هائل من الإسهامات الإسلامية في عشرات بل مئات المجالات الإنسانية. يعني عايزين نتكلم على مجالات حقوق الإنسان، نتكلم على مجالات الحقوق بشكل عام، على القضاء، على السياسة، على الاقتصاد، على العلوم، والعلوم هذه فيها أنواع ضخمة هائلة من العلوم. هنتكلم على الطب ولا الهندسة ولا الفلك ولا الكيمياء ولا الجغرافيا ولا الفيزياء ولا آلاف وملايين الكتب التي ألفت في الحضارة الإسلامية وأنتجت إنتاجا ثريا لم تأتي به أمة من الأمم. عندنا مشكلة كبيرة جدا برضو اتساع الفترة الزمنية اللي بنتكلم عليها. نحن نتكلم عن أكثر من 14 قرنا من الزمان منذ بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا الآن. هذه فترة طويلة جدا مرت على الأمة الإسلامية، وأنا أعتقد أنها فعلا من أثرى الفترات في تاريخ البشرية، حتى في فترات الضعف التي مرت بها الأمة الإسلامية. سنجد في بعض فترات الضعف إسهامات علمية مبهرة، حتى في زمان السقوط، في زمان هزيمة من التتار، في زمان هزيمة من الصليبيين، ومع ذلك العلماء المسلمون ينتجون إنتاجا مبهرا في كل المجالات. برضو بيصعب علينا الحديث في موضوع الحضارة الإسلامية أننا نتحدث عن بقاع كثيرة جدا حكمها المسلمون، أنتج فيها المسلمون إنتاجا كبيرا. يعني بنتكلم على مساحة شاسعة من الأرض، وأحيانا كانت هذه الأرض مقسمة بين عدة دويلات. يعني مثلا الأندلس، إسهامات الأندلس لا نهائية، إسهامات المغرب، إسهامات مصر، إسهامات الجزيرة العربية، إسهامات الشام، إسهامات بلاد فارس، إسهامات وسط آسيا، حتى وصلنا إلى الصين شرقا. كل هذه البلاد كانت تابعة للدولة الإسلامية والأمة الإسلامية، وكانت تسهم إسهامات كثيرة جدا أدت إلى إثراء الحضارة الإنسانية بشكل عام. من أصعب الأشياء في برنامجنا هذا هو مفهوم الحضارة. يعني إيه مفهوم الحضارة؟ ما معنى كلمة الحضارة في تعريف الناس؟ كلمة الحضارة لم تستخدم قديما بشكل مكثف، ولذلك يختلف الآن المؤلفون والمفكرون في تعريف كلمة الحضارة. كلمة الحضارة إذا نظرت إليها في المراجع الإسلامية أو الأصول الإسلامية للغة، تجد أن كلمة الحضارة تعني فقط العيش أو السكنة في الحضر. الحضر عندهم عكس البادية فقط. وتطور المعنى بعد ذلك ليشمل ما تستلزمه حياة الإنسان في الحضر من تطور في الصناعة والعلوم والفنون والقوانين وغير ذلك. قد يعيش الإنسان بغير هذه الأمور في البادية، لذلك تختلف البادية عن الحضر في هذا التعريف. طبعا في ضروريات كثيرة جدا يعيش بها الإنسان سواء في البادية أو في المدينة، وهذه الضروريات لا تدخل في تعريف الحضارة عند من يعرف الحضارة على أنها من أحوال العمران. وهو ده تعريف كلمة الحضارة في المصطلحات الأوروبية. كلمة الحضارة في المصطلحات الأوروبية أو في اللغة الإنجليزية تحديدا civilization، civilization دي تأتي من الكلمة اللاتينية civis، وكلمة civis تعني المدني أو المواطن في المدينة. يعني كلمة الحضارة مترادفة مع كلمة المدنية، نفس المعنى اللي موجود في أصول اللغة العربية اللي هي مجرد السكنة في المدينة وما يستلزم ذلك من أمور ومتطلبات وتطور. لكن هذا الأصل اللغوي لم يعبر عن آراء المفكرين والفلاسفة. المفكرين منهم من نظر إلى الإنسان نفسه، يعني ينظر إلى داخل الإنسان ويرى أن رقي الإنسان في سلوكه وأخلاقه ومعاملاته هو الحضارة. وطبعا دي نظرة جميلة، لكنني أراها نظرة قاصرة تحدد شيئا معينا وتترك أشياء كثيرة كما سنبين. وسار في هذه المدرسة يعني أعداد كبيرة من الناس عرفت الحضارة على أن العلوم الخادمة لسعادة الإنسان النفسية والخلقية والإنسانية وغير ذلك من أمور. من أشهر التعريفات التي عرفت الحضارة تعريف جوستاف لوبون مثلا، هو أحد كبار المؤرخين والفلاسفة الفرنسيين، الذي يعبر عن الحضارة بأنها نضوج الآراء والمبادئ والمعتقدات وتغير مشاعر الإنسان إلى الأفضل. يعني هو ينظر إلى الإنسان ولا ينظر إلى أشياء أخرى قد تحيط بالإنسان. بعض الناس بتعتبر الحضارة هي الإنتاج الذي يقدمه البشر لخدمة الإنسان، يعني نتاج جهد البشر، نتاج العمل البشري سواء في اتجاه الثقافة والفكر أو في أي اتجاه من الاتجاهات. بعض الناس بتنظر للحضارة على أن هي الأمور الترفيهية، الأمور الكمالية الزائدة عن حاجة الإنسان، والأمور التي تحقق الفائدة المادية للإنسان. طبعا الشيوعيين والرأسماليين وكل الماديين بيعتنقوا هذه الأفكار وينظروا إلى الحضارة على أنها الرقي في العلوم العلمية والتجريبية زي الطب والهندسة والكيمياء والزراعة والصناعة والاختراع الآلي وما إلى ذلك من أمور. وطبعا ده جانب على ما أعتقد من الحضارة وليس كل الحضارة. في بعض الناس تطرفت جدا جدا من الغربيين، تطرفت جدا في مفهوم الحضارة حتى لغت كل الأخلاقيات من الحضارة، زي مثلا نيتشه. نيتشه هذا من كبار المؤرخين أو من كبار الفلاسفة الألمان، يقول في تعريف مباشر صريح يعبر عن كينونة نفسه. وعلى فكرة نيتشه هذا من كبار الفلاسفة الألمان الذين اتبعهم الكثير والكثير من الفلاسفة العالم أجمع بما فيهم بعض الفلاسفة في العالم الإسلامي. يقول الحضارة هي القضاء، اسمعوا هذا الكلام جيدا، يقول الحضارة هي القضاء على العدل والأخلاق. يقول أيضا في مكان آخر إن الأخلاق ليست إلا اختراع الضعفاء لكي يقيدوا بها سلطان الأقوياء، فلنكن حربا على الأخلاق. هكذا يفهمون الحضارة بهذه الصورة المتدنية جدا في الأخلاق. لكن أنا الحقيقة أرى إن الحضارة ممكن أعرفها بتعريف لطيف يجمع بين أشياء كثيرة. أقول أن الحضارة هي إقامة علاقة سوية مع الله عز وجل ومع البشر الذين نعيش معهم وكذلك مع البيئة بكل ما فيها من ثروات. يعني بهذا المفهوم أنا أرى الحضارة ممكن نفهمها على ثلاثة محاور، والمحاور ديت هي اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في برنامجنا أو نقطف بعض الثمرات من خلال هذه المحاور. المحور الأول هو ناتج التفاعل بين الإنسان وربه، أي الإنسان وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى. والمحور الثاني العلاقة بين الإنسان وبقية الناس على اختلاف درجاتهم وصفاتهم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، قريبين أم بعاد، من نفس العنصر أو من عنصر آخر، يعني عامة البشر حولك. والعنصر الثالث هو العلاقة بين الإنسان والبيئة، البيئة بكل ما فيها من مخلوقات كالحيوانات والطيور والأسماك، كذلك ما فيها من أشجار وأراضي ومعادن وكنوز، كذلك ما فيها من موجودات، ما فيها من مادة، ما فيها من اختراعات وابتكارات وصناعة وزراعة وما إلى ذلك من أمور. يعني إذن هي ثلاث علاقات بهذا التعريف. قمة الحضارة أن يستطيع الإنسان إقامة علاقة على المحاور الثلاثة علاقة سوية، وقمة التخلف أن يفشل فيها جميعا. قمة الحضارة أن يتعامل جيدا مع ربي سبحانه وتعالى، أن يتعامل جيدا مع الناس، وأن يتعامل جيدا كذلك مع البيئة. تفصيلات هذا التعامل وكيف يمكن أن يبدع الإنسان في كل هذه المجالات، لم يحدث هذا إلا في الحضارة الإسلامية، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل ولعلنا نتحدث عنه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وانتهينا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التي انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله واحد منه كانوا وإليه يعودون، قضية حكمت كل حركات حياتهم، لذلك وجب عليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية وأن يدافعوا عن هذه العقيدة التي تثبت للناس جميعا إلى أنه لا معبود أي لا مطاع في أمر إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه القضية إذا حكمت الخلق توحدت اتجاهاتهم ولم تتضارب حركاتهم، وأصبحوا جميعا متعاونين متساندين متعاضدين. لذلك وكل الله إلى الطائفة المؤمنة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس، فطلب منها أن تجاهد الكافرين وأن تجاهد المنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما يكدر صفو حركة الحياة. ولكن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا يعامل خلقه كبشر خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم وهواتهم، ولم يخاطبهم على أنهم ملائكة، وإنما خاطبهم على أنهم بشر وهم أغيار، ومن الأغيار أن يصفو لهم أمر العقيدة مرة وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى. لذلك يعاملهم هذه المعاملة ويؤكد لهم أن طريق العقيدة ليس مفروشا بالرياحين والورود، وإنما هو مفروش بالأشواك، حتى لا يتحمل رسالة الحق في الأرض إلا من صبر على هذه البلايا وهذه المحن. أما أن تكون القضية على طرف السمام بدون آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على حمل العقيدة. لذلك لم ينصر الله الإسلام أولا، وإنما جعل الإسلام في أول أمره ضعيفا مضطهدا لا يستطيع أهله أن يحموا نفوسهم، حتى لا يصبر على هذا الإزاء إلا من ذاق من حلاوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المواقع. فقال الحق سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، لا تضعفوا في طلب القوم. كلمة لا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم دل على أن الأمة الإسلامية ليس مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدوانا، ولكن أن تطلب هؤلاء الذين يقفون في وجه الدعوة لتؤدبهم حتى يتركوا الناس أحرارا في أن يختاروا العقيدة. إذن فالطلب منهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون، أي يصيبكم ألم المواقع والإعداد لها، فأنتم أيضا تحاربون قوما يصيبهم ألم المواقع والإعداد لها. إذن فأنتم وهم متساوون في إدراك الألم والمشقة والتعب. ولكن يجب أن لا تغفلوا عن تقييم قوة لا تهملوها، لأنها هي القوة المرجحة. أنتم تألمون وهم يألمون، ولكنكم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. والأشياء يجب أن تقوم بغاياتها والثواب عليها، لا تقل أن هذا يساوي هذا، لا، قل له لا تهمل قضية الثواب على العمل، ضعه. ولذلك حين يقول أناس مثلا في مسألة البنوك الإسلامية: البنوك الإسلامية بتعطي زي البنوك الربوية أو أقل من البنوك الربوية، نقول له إيه، ما تقولش دي بتعطي كذا، بتعطي 20 والبنوك الإسلامية بتعطي 10، إنما تقول بتعطي دي 20 ودي بتعطي 10 زائد أنها حلال. إذن لا تهمل التقييم المرجح، لا تهمل التقييم. فأنتم في الحروب تألمون وتتعبون، وأنا لا أقول أنكم لا تتعبون، لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا نهمل قضية القوة التي هي الجزاء على العمل. هم يألمون كما تألمون، ولكنكم تزيدون أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذن دي يجب أن تكون مرجح، بحيث إذا قلنا أن المسلمين أو المؤمنين يألمون أكثر من ألم الكافرين، نقول له برضو حط فياه: ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في شرع هذه المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها، إعدادا للحرب وخوضا للحرب واحتمالا لآلام الحرب، يقول إيه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ماذا تنتظرون يا خصوم الإسلام من في أمرنا، بتتربصوا بنا إيه، فاهمين ماذا يحدث لنا، تتربصون بنا إحدى الحسنين، إما أن ننتصر ونقهركم، وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى. أدي الأمر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى كفة من راجحة في المعادلة إنها كفة المؤمنين. فقال: لا تهنوا لا تضعفوا في طلب القوم، لأنهم يألمون أيضا كما تألمون، ولكنكم لكم مرجح أعلى، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. الحق سبحانه وتعالى يزيل القضية اللي هي النهي عن الضعف في طلب الخصوم، خصوم الإيمان، وذكر المعادلة: تألم كما يألم وتزيد أنك ترجو ما لا يرجو. يقول: وكان الله عليما حكيما. عليم بإيه؟ أم قال لك عليم بكل ما يصيبك من ألم، فلا تعتقد ان حاجة من دي حضية، لانها حاجة ايه؟ ما حتى الشوكة تشكها محسوبة. وهو سبحانه وتعالى حين يتركك تألم امام الكافر كما يألم، له حكمة في هذا، وهو ان تصير الى المسألة وانت واثق انك على قدرة ايمانية من تحمل تبعاتها. تلك هي الحكمة. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القتال وقتال الكافرين وقتال المنافقين: لم يعفي الجماعة الإيمانية من توجيه يصفي أيضا حركة الحياة. لماذا؟ قال لك لأن الله حينما جاء بالإسلام على لسان رسوله علم أن قوما يؤمنون به وينضون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يعلمهم أن انضواءكم تحت لواء الإسلام له تبعات، هذه التبعات أنكم أول من يطبق عليه حكم الله، وإياكم أن تظن أنكم بإيمانكم وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شيئا يميزكم عن بقية خلق الله. فكما قلنا لكم دافع الكفار ودافع المنافقين، نقول لكم أيضا دافع أنفسكم. لماذا؟ قال لك لأن واحد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك يظن أن الإسلام سيعطيه فرصة ليكون له تميز على غيره، يقول له لا، فيخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا، واحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن نفسه يتكلم في كل ما يتعلق بالفعل بصفة التعظيم والجمع. إنا أنزلنا، إنا أنزلنا، إنا نون الجماعة هي، ودك قال لك المعظم نفسه وإلى آخره. ولذلك حتى البشر في عرفنا دلوقتي لما يجي رئيس دولة ولا ملك ولا بتاع يصدر قرار يقول إيه؟ بقول أنا فلان الفلاني أصدرت القرار، لا بقول إيه؟ نحن، مش بقول نحن، بيقول نحن. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش هو اللي بيصدر بس كده، ده كأن كل اللي مؤمنين بيه وكل الجماعة اللي منضوين وياه في الإيه؟ وياه في القضية. الحق سبحانه، ولكن الحق حين يتكلم عما يتعلق بالذات يتعلق بها بواسطة ضمير الإفراد، فبعد يقول إنا أنزلنا ولقد كتبنا في الزبور مثلا، يقول إيه؟ إنني أنا الله، ضمير الجمع ده ما يجيش هنا أبدا، إنني إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ما قالش اعبدنا، ما جابش نور التعظيم هنا أبدا، إذا فالذات هنا إيه؟ مجردة. فبيقول له إنا أنزلنا، برضو ضمير الجمع، أنزلنا إليك، أنزلنا إليك، ومرة أقول أنزلنا عليك ونزلنا إليك ونزلنا عليك ونزلنا إليكم ونزلنا عليكم. الغاية من الإنزال ماذا؟ الغاية من الإنزال منهج حركة

0: كلمة أنزلنا يدل على أن جهة أنزلت وجهة أنزل إليها وشيء أنزلته الجهة إلى المنزل إليه. طب الكتاب هو الإيه؟ المنزل. والذي أنزل هو من؟
1: الله.
0: والمنزل إليه رسول الله وأمته. كلام على هو بس ربنا سبحانه وتعالى أنزل بس الكتاب ولا أنزل قبل ذلك كل ما يتعلق بمقومات الحياة؟ كل ما يتعلق بمقومات الحياة. وكلمة أنزل دي تشعر بأن الجهة المنزلة أعلى. أنزل يعني جاء من إيه؟ من أعلى، مش من مساوي ولا من أدنى. لما تيجي تقرأ القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أنزلنا عليكم لباسا، هو اللباس قال لك ما هو جاي من عند الله، يبقى كل ما جاء من العالي إلى الأدنى يبقى اسمه إيه؟ انزل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وريشا، مش لبس يواري العورة، لا وزينة كمان وأبها وفخفكة كمان. ولباس التقوى ذلك خير. يعني انا جبت اشياء كتير، جبت المقوم لحياتك سترا ورفاهية. انزلنا عليكم لباسا يواري، وانزلنا ريشا، الرياش دي الاشياء الايه؟ الترفية الزائدة. وبعد ذلك انزلت لباس التقوى وهو خير، لان اللباس الاول يداري عورة مادية، لباس التقوى يداري العورات الايه؟ القيمية والمعنوية. تبقى برضو انزال ولا مش انزال؟ ترقى الاول. وبرضو في اية اخرى قال ايه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب بالحق ايه؟ ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديدة، وانزلنا الايه؟ يبقى كلمة الإنزال تدل على إعلاء أن كل ما جاء من قبل الحق الأعلى إلينا فهو نازل إلينا، شيء يعالج مادتنا وقوامنا، وشيء يعالج معنوياتنا وقيمنا. كل ده إنزال. أنزلنا إليك الكتاب، حين يطلق الكتاب ينصرف إلى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن. وإن كان الكتاب كله يطلق على المكتوب الذي نزل على أي رسول من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أطلق انصرف إلى القرآن وهو الكتاب النهائي الذي له هيمنة على سائر كتب الإيه؟ كتب السماء. شوف كلمة بقى بالحق. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يأتي واقع آخر ينقضه. فيش واقع ينقضه أبدا، شيء ثابت. إزاي بقى؟ يعني أنت حين مثلا تقول قضية صدق تحكي بها واقعا حدث، لو حكتها 20 مرة في 20 سنة لا تتغير. ليه؟ لأنها مطابقة لمين؟ لواقع. وأنت حين تقولها تستحضر الواقع الذي حدث أمامك، ما تتغيرش. لكن إذا حدث إنسان بقضية كذب لا واقع له، ماذا يكون موقفه؟ إن قعد أسبوع ينسى هو قال إيه، يقومها ملهاش واقع، يقوم يعمل إيه؟ يقول أي كلام، يقول الله طب ده قال المرة اللي فاتت كذا، نقوم نعرف إنه إيه. إذن الحق هو إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا ينقضه إيه؟ لا ينقضه واقع أبدا، ممكنش. طيب، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب بالحق، أي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها. ليه؟ لأنها أمر إيه؟ أمر ثابت لا ينقضه واقع. أنزل الكتاب بالحق. أهل بقى الإشراق وأهل التنوير ساعة ما يجوا الكلمة بالحق دي يقوم ربنا يقذف عندهم معاني، يقول صحيح الكلام ده يجي، ويجي برضه زي ما تقول له إيه، أنا

0: خطتك الأولية على الممتحنين بالحق. يعني ايه أعطتك الأولية على الممتحنين بالإيه؟ يعني إنني إيه؟ في إعطائي لك أعطيتك حقك لأنك تستحق هذا، لأنك إيه؟ طب تعالى، إنا أنزلنا إليك الكتاب وإنزال الكتاب إليك وعليك لتبلغه صادف حقا لأنك أهل أن ينزل علي هذا، أهل أن ينزل عليه هذا الكتاب. طيب وجود معنى ويا معنى ينقده، تقول له لا دي تبقى موجوده ودي تبقى ايه
1: موجود.
0: ودي تبقى موجوده، وده سر اشعاعات الكلمات القرانيه التي تصدر من الحق الى القلب. يبقى انزلنا عليك الكتاب بالحق، اي بالقضايا الثابته التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لانها تحكي واقعا لا يتغير. اللي بيتغير ايه؟ غير الواقع، انما الامر الواقع محكوم بواقعه. ولذلك احنا قلنا زمان يقول لك للكذاب ان كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف انت كذبت امبارح قلت ايه، ما يجي يقول له مثلا انت ما جيتش النهارده، يقول والله امي كانت عيانه مثلا، وبعدين يقول له يا اخي ده انت غايب بقالك من اسبوع غبت يوم، يقول له ما اصل ابويا كان تعبان ومش عارف. طب انت كان ما هي مش واقع، لو كانت واقع كانت تفضل امه هي اللي ايه، هي اللي عيانه، ابوه هو اللي عيان، انما ما دام مش واقع نخعها نخعة ولا عرفت هو قال ايه. هو قال ايه؟ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ما شاء الله. اذن فحكومه الدين الاسلامي وعلى راسها الحاكم الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش جاء ليحكم بين المؤمنين به فقط، وإنما جاء ليحكم بين الناس. ومن شرط الحكم بين الناس المعدلة بينهم. ما تقولش ده مسلم وده إيه وده كافر، إن كان الحق مع الكافر اديه له، مع المسلم اديه له، لأنك أنت مش بتحكم بين المؤمنين بس، أنت بتحكم بين مين؟ بين الناس. وأيضا فإنك لو حكمت بين الناس حكما يتفق مع منطق الواقع والحق تجعل الذي حكم له يشهد أن دينك حق. لأن كده لما تحكم لكافر على مؤمن، الكافر مع الحق، وبعدين تحكم له على المؤمن، يوم الكافر يعمل ايه؟ ده يقرع نفسه على أن لم يكن من أهل هذا الدين الذي هيه يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على ايه؟ على مسلم. وايضا المسلم ساعة ما تيجي تحكم عليه لصالح واحد غير مسلم يعرف ان المسألة مش نسبة الى الاسلام شكلية، انما هي نسبة موضوعية. فلا تظن ان الاسلام جاء ليحابيك، انما الاسلام جاء ليأخذ منك منطق الحق لتكون دائما في جانب الايه، في جانب الايه، في جانب الحق. الحق سبحانه وتعالى يعطي هذه القضيه لواقعه حدثت، والوقائع التي حدثت معاصره لرسول الله كانت بمثابه استدرار السماء للاحكام. يعني القضيه تحدث يوم الحكم ايه، لأن الأحكام لو أنها جاءت كده مبوبة وسقطت مرة واحدة يمكن تيجي الحادثة ويبقى عندنا الحكم فيها ونقعد ندور عليها في الكتاب، لكن إذا جاء الحكم ساعة وقوع الحادثة ينصب عليها، ويبقى ده إيه؟ أدعى إلى أن تثبت بواقعها التطبيق ساعة ما تنزل. فبيقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلمك. وقلنا إن لما نقول علمك وأراك وأعلم وأرى أن تعليم الله أو إعلام الله أكثر من إيه؟ من الرؤية، زي ما تكون شايفها كده، مع أنه ليس مع العين أي. دي سببها أن بنو زفر فيهم واحد اسمه ابن أبيريق، اسمه طعمة ابن أبيريق، سرق درعا. هذا الدرع لقتادة ابن النعمان، وخاف أن يدس عنده في بيته لا يعرف، لأنه يظهر كم مشهور بأنه لص، فذهب إلى يهودي وأودع عنده الدرع، وكان الدرع في جراب من الدقيق، فحينما أخرج به طعمه وحمله صار الدقيق يتناثر، فعمل سراب كده إلى بيت مين؟ إلى بيت اليهودي وهو زيد ابن السمين. فلما تتبعوا الدرع وجدوه عند مين؟ اليهودي. فقالوا مين اللي كرأه؟ اليهودي. اليهودي قال أبدا أنا ما سرقتوش، ده جه واحد اسمه كذا أو دعوة عندي. قامت القضية وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بنو ظفر وهم مسلمون وطعيمة ابن أبيريق منهم، وقالوا لرسول الله إنك لو حكمت على المسلم ضد اليهودي هتبقى مسألة خزي في المسلمين وعار، فالمسألة بقت وقفت في الحكاية دي. فالحق سبحانه وتعالى إنما جاء ليعدل منهج الغرائز البشرية، الغريزة البشرية تفكر في الحكاية دي. صحيح إنا أنا إذا حكمت على المسلم بأنه سارق وبرأت اليهودي يبقى ده إضعاف لمين؟ إضعاف للمسلمين، والمسلمين هم اللي يطلعوا حرامية واليهود هم اللي يبرأوا، فمسألة تأخذ في الإيه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى وهو المعدل للغرائز البشرية ينزل على رسوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين. إياك أن تقول أن هذا مسلم وما يصحش أننا نجيب له بقى المسألة دي ونسجلها عليه وتبقى سبة للمسلمين ورأس اليهود ترتفع على أن الحرام طلع من المسلمين، يطلع من المسلمين وما دي شهادة للإسلام على أنه مش جاء ليجامل، واحد دخل الإسلام شكل لا لازم يدخل الإسلام بحق الإسلام. كلمة ولا تكن للخائنين خصيمة، السطحيين يقول لك إيه يعني لما يكون واحد لص ولا واحد فتوة ما تعملش خصم له عشان إيه يتعبك، نقول له لا افهم افهم معطى اللام، لا تكن للخائنين، اللام دي تفيد الملكية والنفعية، هذا الشيء لك لك، يبقى أنت ما تكتش موقف لمين؟ للخائن، أي لمصلحة مين؟ الخائن، فتخاصم لمصلحة مين؟ ولذلك العلماء حبوا يقربوا المسافة، قال لك ربما محدش يتنبه إلى مسألة اللام دي وأنها للنفعية، فيبقى المنع عنه أن تقف موقفا ينفع مين؟ ينفع الخائن، ما تبقاش له بل لازم تكون عليه، يبقى له وإيه؟ وعليه. فقال لك إن اللام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عن، اللام بمعنى ايه؟ ولا تكن عن الخائنين خصم، ما تبقاش محامي عنهم، ما تبقاش ايه محامي عن، تبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن، علم تكونها بمعنى. طب ما كان يقول عنها وخلاص وتنتهي ايه يعني؟ قال لك لا، لان الغاية من الدفاع عن الخصم ان ترجح امره وتكون له لا عليه، فيبقى جاب اللام هنا ليه؟ علشان الغاية من عن ايه؟ لا تكن عنه ليه؟ عشان ما تنفعوش، ما تنفعوش يبقى المسألة مش له، يبقى لازم تكون ايه؟ عليه. فهو جابها باختصار وقال ايه؟ ولا تكن للخائنين ايه؟ اي لصالح الخائنين ايه خصيمة. فقالوا اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عن. القرآن فيه حاجات كتير زي دي، الناس تقول لك طب وما دام دي بمعنى دي من كان ما يجيبش دي ويجيب دي، تقول له لا ده الملحظيه، لان الدفاع عن الخائن زي ما قلنا هيبقى لايه؟ لصالحه، مش كده؟ كذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينه قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، من القائل؟ قال الذين كفروا، المكله ايه؟ قال الذين كفروا للحق، يبقى القائل مين؟ الذين كفروا، والمقول له مين؟ الحق. قال الذين كفروا للحق، كان أصول المنطق إيه؟ إنك سحر مبين، مش كده؟ إنما هم قالوا إيه؟ هذا سحر مبين. هذا دي مش قبل، مش للحق بقى. يبقى كأن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا عن الحق لما جاءهم قالوا إيه؟ هذا سحر مبين. مش قالوا للحق، قالوا عن الحق، فيما بينهم كده قالوا لا ده سحر مبين. طب إيه الله؟ إما جاب اللام ليه؟ لأن الغاية من سحر مبين دي إنه يبقى إيه؟ أكنهم قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم أنت إيه؟ سحر مبين. إنما هل هم قالوا للحق كده ولا قالوا لبعضهم؟ ويبقى الحق ده محدث عنه ولا مخاطب؟ محدث عنه. قالوا إيه؟ قالوا عنه. وفي آية بقى برضو وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. اهي دي واضحة اهي. قال الذين كفروا اهي للذين آمنوا، من القائل؟ الذين كفروا. ومن المقول له؟ الذين آمنوا. يبقى يقول لهم لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، مش كده؟ لكن هم قالوا ايه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه يدل على أنهم قالوه في غير محضر المؤمنين. يبقى بيقولوا عنهم ولا لا؟ بيقولوا فيما بينهم، لكن هم بيقولوا للمؤمنين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يبقى للذين آمنوا يعني قال إيه؟ عن الذين آمنوا. لما قعدوا يتحدثوا عنهم قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإلا لو أن القول من الكافرين للمؤمنين لكان السياق يقتضي أن يقول إيه؟ لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. يبقى هم بيتحدثوا عليه عنه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من مجرد وجود خاطر انك انت تنصر ده ولا تنصر ده، مش انت كنت هتعمل، لا ده من مجرد الخاطر نقوم نقول له طيب يعني كده بيعدل خواطر المصطفى؟ نعم، انما مين اللي بيعدله؟ بيعدله ربه. يبقى في غضاضة على ان يعدل لي ربي. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أو أن كل خطاب من هذا خطاب موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم جماعة من ظفر وراحوا قالوا له كذا وقالوا له كذا وقالوا له لا ما نحكمش عشان. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والاستغفار يكون من اللي حدثوا رسول الله عن مين؟ عن الموضوع ده. أو أن نستغفر الله أي لهم، لأنهم ما قالوش كده إلا برضو رغبة في أن المسلمين ما ينفضح في إيه؟ ما ينفضح في أمرهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. بده يشبع القضية بحث، كان يكفي أن يقول الحكاية دي. أم قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. كلمة جدل، الجدل هو الفتل. وأنت حين تفتل شيئا بتجيب شوية شعر كده مش كده وتعمل ايه منهم؟ ايه حبل تفتله. بتفتله ليه؟ علشان تقوي، لانه بيبقى هش كده لما تجيبها فصل كده هشة، تقوم تعمل ايه؟ تفتله عشان تخليه ايه. ولذلك بيقول لك بنجدله، مش كده بيقولوا؟ بنجدل علشان تديله ايه قوة. كذلك شأن الخصمين، كل واحد يريد أن يقوي حجته فيحاول جاهدا أن يقويها بما يشاء من الأساليب الفصاحة، من أساليب اللي العقل. فقال له لا تجادل عن الذين يختانون، يعني لا تقوي إيه مركزا عن الذين يختانون أنفسهم. القرآن حينما يعدل عن يخونون أنفسهم إلى يختانون أنفسهم، لأن في لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم، لأن الخيانة أنك تريد أن تأخذ غير حق فتخون الغير. معقول جدا أنك تخون غير، إنما تخون نفسك دي عملية عايزة بقى افتعال كبير قوي، لأن الإنسان بيخون الغير عشان مصلحة مين؟ ما يخونش نفسه بقى. طب ده هو بيخون الغير عشان مين؟ عشان مصلحته. نقوم نقول له ما انت ما تاخدش المسألة بعاجل أسل الخيانة، الخيانة عايز تاخد منها حط كده. انت لما تحوز تد لنفسك شهوة وعليها عقوبة تبقى انت خنت نفسك. ليه؟ ام قال لك لانك انت اغفلت العقوبة على الشهوة، فدت للنفس بتاعك شهوة عاجلة وبعدين تاخد عليها عقوبة آجلة، وشهوة عابرة وعقوبة باقية. يبقى انت عملت ايه في نفسك؟ يبقى الذي يخون الناس انما يخون لمصلحة نفسه. فاذا ما خان نفسه العملية دي تبقى سهلة ولا عايز افتعال؟ عايز افتعال. يبقى قال اقتعنا، لان فيه ايه؟ في عملية علاجية، لانك لما تخون الغير عشان مصلحة نفسك ده معقولة، انما تيجي تخون نفسك ايه ده العبط بقى. ولا تجادل عن الذين يختالون ايه؟ يختالون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. لا يحب من كان خوانا، ده الايه الاولانيه ما جابتش الايه خوانين، جابت خائنين. هنا جايب مين؟ خوان. واحنا قلنا فيه فرق بين خائن وخوان، لان خائن تصدر منه الخيانه ايه مره واحده، او ودك بتصدر منه ايه مرارا يبقى خوان، او الخائن بتصدر منه خيانه في امر بسيط، والخوان تصدر منه الخيانه في امر ايه. اذا مره المبالغه تاتي ايه في تكرير الفعل، وتاتي مره اخرى في ايه في تضخيم الفعل. احنا قلنا لما نقول فلان اكل ولا اكل دي مبالغه في اكل، هو اكل، انما انت تقول لا ده اكل. طب اكل يعني بيعمل ايه؟ انت بتاكل ثلاث مرات في اليوم، هو بياكل عشره، يبقى المبالغه جاءت في تكرير الايه العمليه. مش صح انه بياكل طقه واحده، انما بس بدل ما ياكل في الطقه رغيف ولا اثنين بياكل اربعه ولا خمسه، يبقى المبالغه جايه في نفس الايه الحدث. يبقى مرة تأتي المبالغة في تكرير الحدث، ومرة تأتي المبالغة في ايه في تضخيم الايه في تضخيم الحدث. طب خوان يعني ايه؟ ان الله لا يحب من كان خوانا. من لطف الله قال ما قالش انه خائن، لان في يمكن تيجي مرة عابرة او حاجة خفيفة كده، فما اخرجوش عن دائرة الحب الا اذا اخذ الخيانة ايه طبعا وعادة وحرفة. إن الله لا يحب من كان خوانا خوانا أثيما. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت له امرأة أخذ ولدها بسرقة، وعمر أراد أن يقطع يده الحد، فجاءت أمه تبكي وقالت يا أمير المؤمنين والله ما فعل هذا إلا هذه المرة. قال كذبت، والله ما كان الله ليأخذ عبدا لأول مرة. مش ممكن. ولذلك يقولون إذا عرفت في رجل سيئة وانكشفت لك كده فاعلم أن لها أخوات. مش ممكن أول سيئة ربنا يفضحها، مش ممكن أبدا، واحدة ويمكن اثنين ويمكن ثلاثة. فسيدنا عمر قال لها كذبتي، ما كان الله ليأخذ لأول مرة، مش ممكن. وقالوا إذا رأيت من رجل سيئة فاعلم، مدام رأيتها وشفت إيه فاعلم أن لها إيه أخوات. يعني ما تقولش إنك أنت شفتها كده، أن الله يحب أن يستر، فسترها مرة وسترها مرة وبعدين بوخ فقلنا له بقى يلا تعالى. إن الله لا يحب من كان إيه خوانا أثيما. والاسم أفزع المعاصي، القوم الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرق في إنه هو يحكم له ضد اليهود، صنعوا هذا لماذا؟ لأنهم استحوا أن يفضح أمر مسلم ويبرئ اليهودي ويدان المسلم، كأن مسألة استحياء أن تحدث هذه، فعالج القرآن هذه القضية علشان يجيب الحيثية التي دعتهم أن يفعلوا ويقضي على الحيثية من أثر. هل يستخفون من الناس؟ هم يطلبون البراءة أمام الناس إن طعم ما عملش، ولكن هل الناس يملكون له ما يملك الله منه؟ الله أحق بأن إيه؟ فإذا كنتم هتعملوا وتعموا على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، دي قضية يجب أن تحكم حركة المؤمن. افرض ان ابنه عمل حاجة، او واحد منصوب اليه عمل حاجة، او واحد من جماعته عمل حاجة، او واحد من حزبه عمل حاجة، اياك ان يقول انا لو فعلت ذلك لفضحت نفسي، او فضحت ولدي، او فضحت اسرتي، او فضحت حزبي، او فضحت جماعتي، فانا استرها عليه. نقول له انت استخفيت من مين؟ من الناس. ولم تستخفي يبقى انت غير مأمون على ولاية الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كلمة المعية دي تريد أن تجعل من الإنسان عيون يخضع علشان يعرف أنه إن الناس يمكن أن يستتر عنه، إنما الحق سبحانه وتعالى مش ممكن تستتر عنه. ليه؟ لأنه هو إيه؟ هو معهم في الخلوة والجلوة، معهم في السر، معهم في العلن. يبقى إذن أنت بتستخفي من الناس على فهم، إن عملت دي مش هتقدر على إيه؟ على ربنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيت، البيات بيبقى ليلا دائما، ولأن الناس كانوا يلجأوا إلى بيوتهم بالليل، فمعنى يبيت يعني يعمل في البيت، وفي البيت يعني إيه؟ يعني يبقى بالليل. يبقى إذن كل تدبير بخفاء اسمه إيه؟ تبيت. كل تدبير ولو كان في وضح النهار، يبقى كل تدبير بخفاء يقال له إيه؟ تبيت. وهو معهم إذ يبيتون، والإنسان لا يبيت في خفاء إلا رغبة منه في أن ينفض عنه عيون الرائين. نقول له أنت تنفض العيون التي مثلك، المادية اللي مثلك، إنما العيون الأزلية ما تقدرش عليها دي. ما تقدرش تنفضها. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد من

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

أتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا, نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الله وبحمده.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من أبرز صفات المؤمن الإنصاف، أن ينصف الناس من نفسه، والإنصاف هو العدل، والإنصاف والعدل توأمان، والإنصاف والعدل نتيجة علو همة المؤمن. فمن أنواع الإنصاف أن ينصف الإنسان نفسه من نفسه، يعني أن يعرف قدرها فلا يضعها فوق ما تستحق، ولا يذلها فيضعها دون ما تستحق. وإنصاف النفس من أجل صفات المؤمن، إذا أنصف نفسه أنصف الآخرين، وإذا عرف قدره كان عزيزا، وإذا عرف قدر الآخرين كان موضوعيا. ما من قيمة يلتقي بها العلم والدين إلا قيمة الموضوعية، فهي قمة صفات العالم وهي قمة صفات المؤمن أن تكون موضوعيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه عن طريق الوحي أن حاطب بن بلتعة، وهو أحد أصحابه، قد أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بأن محمدا سيغزوهم، وتعلمون أن هذه خيانة عظمى في كل تاريخ البشر وفي كل الأنظمة، والذي يخون هذه الخيانة يستحق القتل في كل الأنظمة والمجتمعات. فلما جاء بالكتاب من المرأة التي ذهبت إلى قريش أدركوها في نصف الطريق، وكتب من حاطب بن بلتعة إلى قريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم، استدعى حاطبا قال ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر قبل أن يتابع النبي تحقيقه، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي الكريم لا يا عمر، إنه شهد بدرا. الآن ارتكب خيانة عظمى، إلا أن له سابقة، إنه شهد بدرا. لما رأى النبي من بين الأسرى صهره زوج زينب، وقع أسيرا، أي كان مقاتلا، أي أراد أن يقتل أصحاب النبي. هذه الحرب هكذا الحرب. فلما نظر إليه قال والله ما ذممناه صهرا. صدقوا أيها الإخوة أنه ما من صفة تسقط الإنسان من عين الله إلا أن يكون غير منصف. فابنته لها معاملة، وزوجة ابنه لها معاملة. أخطاء ابنته مغفورة، أما أخطاء زوج ابنته ليست مغفورة. لا، ضمن الأسرة الابن له معاملة غير البنت، الصهر غير الابن، الكنة غير البنت، يعني دائما الناس يكيلون بمكيالين، هذان المكيالين يسقطان عدالة الإنسان. فقال لا يا عمر، إنه شهد بدرا، تعال يا حاطب، ما حملك على ما فعلت هذا؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش، وأنا موقن أن الله سينصرك، أردت بهذا الكتاب أن أحفظ مالي وأهلي هناك، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقته فصدقه، ولا تقول فيه إلا خيرا. هل تستطيع أن تعامل عدوك بالعدل؟ أن تعطيه حقه؟ ينبغي أن تنصف نفسك، وينبغي أن تنصف ربك، وينبغي أن تنصف نبيك، وينبغي أن تنصف قرآنك، وينبغي أن تنصف دينك، وينبغي أن تنصف العباد. يعني إنسان كان يعمل عندك أخطأ، هذا الخطأ ينسيك كل ميزاته، لست منصفا. يعني واحد دخل ليصلي مع النبي أسرع فأحدث جلبة وضجيج، شوش على أصحابه صلاتهم، فلما انتهى النبي من الصلاة قال له: زادك الله حرصا، أنت حريص على الصلاة ولا تعود. يعني أنت إذا كنت منصفا تعلقت القلوب بك. بين أولادك بالعدل قال له: اشهد أنني نحلت ابني هذه الحديقة. قال له: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: هل نحلته مثل ما نحلته؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على زور. أيام الإنسان لا ينصف زوجته، يستغل ضعفها ويكبر أخطاءها ويتعامى عن فضائلها، ليس منصفا. لك جار إن رأى خيرا كثمه وإن رأى شرا أذاعه، ليس منصفا. لك رئيس في الدائرة، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. والله أيها الإخوة، ما من خطأ متفش في الناس كعدم الإنصاف. في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الأسرية، قد يكون ابن غني مثلا لكن غير منضبط بالشرع، وابن غير غني، هل يعقل أن يهمل الابن الفقير لأنه فقير وأن يحترم الابن الغني لأنه غني، مع أن الفقير أكثر ورعا منه وأكثر التزاما؟ فالذي يحز في نفوس الأبناء أن الأب لم يكن منصفا في معاملته، ولا في إرثه، ولا في وصاياه، ولا في عطاياه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. أكبر صفة ينبغي أن تتحلى بها أن تكون عادلا. رأى صهره جاء ليقاتله، وقع أسيرا، قال: والله ما ذممناه صهرا، كصهر ممتاز. أنصفه. يعني عندك الإمكان أن تنصف خصومك؟ في بعض القواعد من آداب أهل الإنصاف. أولاً، أنت حينما تريد أن تقيم طرفاً آخر ينبغي أن يكون القصد بيان حقيقة للناس، لا أن تجرحه، لا أن يشتفي صدرك منه، لا أن تصغره، القصد بيان حقيقة. لذلك لا تستخدم كلمات قاسية، لا تستخدم شخصه كي تنهش منه، تتحدث عن فكرة يطرحها غير صحيحة والأدلة على عكسها. هذا أول أدب، أن تتحرى قصدك. أنت لماذا تهاجم فلان؟ أنت كإنسان تنطق بالحق، من حقك ومن حق الناس عليك أن يسمعوا منك كلمة العدل في هذه الدعوة، فما القصد من ذلك؟ أن تجرحه؟ أن تفضحه؟ أن تسحقه؟ أم أن تبين للناس حقيقة هذا الدين؟ من آداب أهل الإنصاف أنهم لا يتسرعون في إطلاق الأحكام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو الأدب الثاني. الأدب الثالث، احمل كلام خصمك على أحسن وجوهه. هو قال هذا الكلام، ما قصد هذا الذي تفنده أنت؟ احمل كلام الطرف الآخر على أحسن الوجوه، ولا تحمل هذا الكلام على أسوأ الوجوه. قال لك واحد: لله رجال إذا أرادوا أراد. أنت كافر، أنت مشرك. طيب لماذا؟ إذا أراد بهذا الكلام أنهم مستجابوا الدعوة، ما في شيء. لماذا أنت حملت كلامه أنهم لهم إرادة مستقلة عن إرادة الله؟ لماذا؟ احمل كلام الطرف الآخر محملا حسنا، احمل كلام الطرف الآخر على أحسن الوجوه، وهذا من أدب المؤمنين. من هذه الآداب ألا تتحدث عن سيئات الطرف الآخر وتتناسى حسناتهم. مرة التقيت مع إنسان قريب كان في أمريكا، يعني حدثنا عن الرقي وعن الأناقة وعن الجمال وعن الانضباط وعن النظام، ما تكلم كلمة سلبية واحدة. فإذا تحدث عن أهل المشرق تحدث عن الفوضى والخطأ. قلت له: ليس لأهل هذه البلاد ولا ميزة، وليس لأهل هؤلاء البعيدين ولا سيئة، كن منصفا، تحدث عن إيجابياتهم وعن سلبياتهم، وإن تحدثت عن قومك تحدث عن إيجابياتهم وعن سلبياتهم. أنا أحيانا بضطر أذكر هالقصة. هي شاب هناك أحب فتاة فسأل أباه ليتزوجها، قال له: لا يا بني، إنها أختك وأنت لا تدري. فتركها ثم تعلق بفتاة أخرى. استأذن أباه، قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. تركها، تعلق بفتاة ثالثة، قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فضجر، فقال لأمه: ما حدث؟ قالت: تزوج أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هكذا هناك، هكذا هناك. نحن عندنا انضباط، يعني في أسر بالشام الخيانة قليلة جدا، نادرة الخيانة. هي مميزة، هي في تماسك أسري، في رحمة. في فرنسا جاءوا بإنسان ووضعوا عليه حبرا أحمر اللون أمام سيارة فيها حادث على أكثف طريق بين باريس وليون. بعد 6 ساعات توقفت سيارة. نحن هرة يهرع الناس إلى معالجتها وأخذها إلى المستوصف، أليس كذلك؟ هؤلاء قومك، ما لهم ولا ميزة؟ تحدث عن أخلاقهم، عن تماسكهم الأسري، عن إقبالهم على الدين، عن رحمتهم التي في قلوبهم. فإذا كنت في بلاد الغرب لا مانع أن تذكر إيجابياتهم، وينبغي أن تذكر مع إيجابياتهم سلبياتهم. وأنت إذا كنت في بلاد الشرق تحدث عن بعض الأخطاء ولا تنسى بعض الفضائل. هذا هو الإنصاف. يجب أن يكون النقد للرأي لا لصاحب الرأي، من آداب أهل الإنصاف. ومن آداب أهل الإنصاف أن يمتنع الإنسان عن المجادلة التي تفضي إلى المنازعة. أنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. الآن إذا أردت أن تنتقد الآخرين خذ ظاهر أقوالهم، لا أن تصل إلى نواياهم. من يعلم النوايا؟ ما أراد بهذا الكلام الذي فهمتم منه، أراد شيء آخر عميق. هذا ليس إنصافا. ابقى في حدود النص. أخواننا الكرام، والله في قصة العقل لا يصدقها، أن أحد الأنصار اسمه الأبيرق، هذا الأنصاري سرق درعا لأحد وجهاء الأنصار، درع سمينة، فلما وضعها في جراب، والجراب في طحين، والجراب مسقوب، فصار خط من ساحة المعركة إلى بيته، ففي دليل على أنه سارق. فأخذ هذا الجراب وضعه عند يهودي أمانة، وذهب وفد إلى النبي من طرفه، إنه نحن أنصارك يا رسول الله، نحن قومك، هذا الإنسان ليس سارقا، السارق هو اليهودي. يعني النبي تمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا. إذا أنت هناك خصومة

0: هو من أتباع النبي، هذا هو العدل. العدل فوق كل شيء، لذلك حينما تفقد الأمة العدل تهت، فقد تودع منها العدل. نتحمل الفقر، نتحمل مليون مشكلة، أما حينما نفقد العدل انتهت هذه الأمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة لتقييم تمر خيبر، وخيبر يهود، فأغروه بحلي نسائهم، فقال: جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. وهذه الأمة الإسلامية والله لا تشم رائحة النصر إذا ظلم بعضها بعضا، ما دام في ظلم بين المسلمين والله لن ينالوا النصر من الله أبدا، إلا إذا كان هناك إنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. من أبرز الأحاديث الواردة في الإنصاف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي زيادة: وحتى يكره لها ما يكره لنفسه. عندك إمكان الشيء الذي تحبه لنفسك ينبغي أن تحبه للآخرين؟ وعندك إمكان الشيء الذي تكرهه لنفسك أن تكرهه للآخرين؟ زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت منافسة للسيدة عائشة، في منافسة بينهما وفي غيرة. فلما وقعت مشكلة الإفك سأل النبي زينب: زينب، ضرت السيدة عائشة، سألها عن أمري تقول السيدة عائشة، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت من عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي أي زينب التي كانت تساميني تنافسني وتكرهني من أزواج النبي، فعصمها الله بالورع. فلما سئلت قالت: ما علمت عليها إلا خيرا. هي بطولة، نحن إذا كان خصمنا غلط من شرحه انتهى، ننسى كل ميزاته، من حطمه. سيدنا أبو ذر الغفاري لقيه رجل وعليه حلة ثوب جميل، وعلى غلامه حلة مثل حلته، فسأله عن ذلك، قال: إني ساببت رجلا، يعني سابب رجلا، فعيرته بأمه، أمه سوداء، فقال: يا ابن السوداء. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، والنهار لكم والليل لهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قد يكون عندك خادم ينبغي أن تعامله كابنك، هذا الدين، كابنك، بحاجاته، بمتطلباته، بكرامته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلما وجورا، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.